اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. سوريا تؤكد في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضرورة إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية. تركيا ترفض المزاعم الباطلة لنتنياهو لتبرير الضربة الإسرائيلية على مطار عسكري في سوريا. حركة عبور السفن من مضيق هرمز لا تزال منخفضة، وست سفن عبرت المضيق أمس وفق وكالة رويترز. هولندا تدين العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على مسؤولين وموظفين في المحكمة الجنائية الدولية وفق وكالة رويترز. الإمارات توقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
6: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة المنورة، في أم جابت ابنها عمره 10 سنوات، وضعت أمام النبي عليه الصلاة والسلام وبتقول له: يا رسول الله، هذا أنيس جبت لك إياه حتى يكون عامل عندك وخادم إلك. بعد 10 سنوات كاملة، يعني بعد 10 سنوات من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، بينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وبيلخص سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه 10 سنوات اللي اشتغل فيها عند النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أف قط، ولا قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء لم أصنعه ألا صنعته. متخيلين 10 سنوات بيشتغل عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولا مرة تعنف، ولا مرة سمع كلمة بتجرحه، ولا مرة مديره حسسه إنه أقل منه، ولا مرة مديره حسسه إنه أنت قاعد بتشتغل خطأ، أو عنفه، أو صادر رأيه، أو أساء إله. وإحنا نتكلم عن حقوق العمال، لازم نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وكيف عامل العمال، وكيف أرشد الناس يعامل العمال، والصحابة كيف طبقوا هذا الكلام. الصحابي أبو ذر رضي الله عنه في يوم من الأيام بيشوفوا الناس ماشي بالسوق ولابس قطعة من ثوب جميل. يعني سيدنا أبو ذر في يوم من الأيام أهدي إليه رداء وإزار. رداء وإزار يعني شيء زي القميص باللبس فوق وقطعة تلبس بالأسفل. فشافوه بالسوق وهو لابس رداء مرتب، بيتفرجوا على العامل اللي كان يشتغل معه ولا لابس إزار من نفس النوع ونفس اللون ونفس القماشة، فبيقولوا له: يا أبا ذر، لو إنك أنت أخذت القطعة الثانية إليك وما قسمتها بينك وبين خادمك بتكون أجمل وأبهى عليك. فبيقولهم سيدنا أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إخوانكم خولكم، يعني عمالكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم. شوف كيف النبي عليه الصلاة والسلام لخص الموضوع، قال لك: اللي بيشتغل معك ترى هذا أخوك، ما ينطبق عليك ينطبق عليه، بدك تراعي حقوقه، بدك تراعي ظروفه. وترى أحيانا إحنا لما نحكي حقوق عمال بيروح بالنا مرات بس للراتب، لا، حق العمال في حق مالي اللي هو تعطيه أجرته على قدر ما اتفقت أنت وياه، وعلى قدر ما يستحق بعد أن يتم العمل. وفي حقوق أخرى اللي هي حقوق الكرامة الإنسانية، إنك ما تعامله بفوقية أو دونية. طيب، عشان إحنا نفهم الموضوع بشكل أكبر وقديش الإسلام راقي في تعاملنا مع اللي بيشتغل معنا حتى في الحيوان، في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام بيدخل بستان، وفي زوايا البستان كان في جمل. بمجرد إنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم أصدر صوت حنين وحزين وذرفت عين الجمل وأقبل يركض على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن الصحابة خافوا أنه هذا الجمل هايج وبده يعني بلاش يعني يضرب في النبي عليه الصلاة والسلام وسبب أذى، لكنه وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي الرؤوف الرحيم مسح رأس الجمل حتى سكن، والتفت يمين يسار بدور على صاحب البستان وصاحب الجمل. فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رب هذا الجمل؟ يعني من صاحبه؟ لمين هذا الجمل؟ فجاء شاب من الأنصار وقال له: يا رسول الله، هذا إلي.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة؟ حتى في البهيمة يا رسول الله. نعم، أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. تدئبه يعني تتعبه في العمل وتكلفه فوق طاقته. فتخيل هذا المشهد العظيم، النبي عليه الصلاة والسلام قائد الأمة بيوقف، ومع انشغاله صلى الله عليه وسلم بالدعوة وبشؤون الدولة، لا، بيوقف من أجل حيوان ويكلم صاحب البستان ويحاسبه على ساعات العمل الإضافية اللي بيكلفها للجمل وحقوق الطعام. يعني زي كأنه النبي عليه الصلاة والسلام يرشد هاي الجمل له وقت يشتغل فيه، لا تكلفه فوق طاقته. كمان الجمل له حق، حقك كمان للعامل، حق الراتب، كمان الحيوان له حق الإطعام. فإذا كانت هذه رحمة الإسلام بالحيوان، فكيف بحق الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمه؟ يعني لما تيجي تتكلم عن عامل مياومة بيشتغل تحت الشمس، بيبني، بيطوبر، بيشتغل يعني 5 أيام أو 6 أيام في التعب الشديد عشان يجي يوم الخميس بده أجرته، بده راتبه، بده مكان عمله، بصير تعتذر له وتقول له بالله تصبر عليه الأسبوع الجاي، ما أنت اتفقت أنت وياك والخميس تحاسبه، لا تأخره. المعلمين والمعلمات بالعطلة الصيفية كثير بتضرروا، خاصة المعلمات تهضم حقوقهم، بتوقع على إجازة وبترجع بتوقع عقد جديد على بداية السنة، أو يخصم من راتبها، أو بتوقع على راتب معين وهي بتأخذ أقل منه. حارس العمارة، البواب كذلك، عامل النظافة، الصنايعي المهني اللي بيصلح لك البيت وبيحل لك مشاكلك، وبس يخلص تقعد تبخسه عمله وحقه. عاملة المنزل مغتربة وجاية من مكان بعيد وتارك أهلها وذويها، مش عشان تبهدلها وتقل قيمتها وتحملها فوق طاقتها. فالعمال لهم حقوق، حقوق مالية يجب أن تؤدى إليهم، وحقوق شخصية من حفظ كرامتهم. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. في شخص بليط أخذ عمارة لواحد وبس خلص، طبعا اتفقوا على الأسعار واتفقوا على المتر، وبس انتهى من كل عمله، كان باقي للبليط حوالي 9,000 دينار. هاي قصة أنا شاهد عليها. فصاحب العمارة قال له: خلاص انت الآن لا بدي منك ولا بدك مني. بيقول له: أنا مسامحك. بيقول له: يا رجل احنا اتفقنا على 1, 2, 3. قال: لا لا، أنا قيمت شغلك، وشغلك بناء على اللي أنا شايفه يساوي 1, 2, 3. قال له: بنجيب حكام يفصلوا بناتنا؟ قال له: لا، هذاك الرجل متأكد من عمله وعلى ما اتفق مع صاحب العمارة، لكن صاحب العمارة بده ياكل ماله. كيف طلع بهاي الفكرة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. الصحابة خافوا، قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وإن كان قضيبا من أراك. يعني لو كان أكل عليه عود سواك ربنا سبحانه وتعالى راح يحرم عليه الجنة. قال: إنك اتفقت أنت وياه، ما بصير تهضم إنسان حقه وتستعلي عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ليش؟ ليش قبل ما يجف عرقه؟ عشان ما يصير زي الشحاد، أنت تأكد من إنه العامل يؤدي عمله على أكمل وجه، بتعطيه دفعة إذا بدك، ولما يكمل بتعطيه، أو إذا إنك مأمن عليه بتعطيه حقه كامل. ولا تبخسوا وما تأخروا. قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. المماطلة في دفع الحقوق وانت قادر على انك تدفعها هذا ظلم، ربنا سبحانه وتعالى رح يحاسبك عليه. لأن النبي بيقول عن الله: قال الله: 3 انا خصمهم يوم القيامة. تخيل الله تعالى بجلاله وعظمته هو خصمك، ومن خاصمه الله قسمه. مينهم يا رب؟ قال: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه. رجل جاب واحد يشتغل عنده
وأدال عمله كامل فاستوفى منه ولم يعطه أجره، ما أعطى أجره بخسه. وعلى النقيض النبي امتدح رجل، بل الله تعالى فرج عنه صاحب الغار اللي ذكرنا قصته مرارا، اللي قال يا رب إنه كان لي أجير، فلما انتهى عمله كان عنده أكثر من أجير يعني، لكن هذا الأجير لما انتهى عمله غاب وما أخذ ماله، ما أخذ حقه. قال فنميته له. بعد فترة طويلة ألجأت الحاجة هذا الرجل اللي كان عامل إلى هذا الرجل اللي مر بحياته اشتغل عنده، فقال له هذا الوادي اللي كله أنعام من إبل وبقر وغنم هذا إلك؟ قال له أتهزأ بي؟ قال له لا، أنت لما طلعت قبل كذا وكذا أنا نميت لك واشتغلت لك بالمال وهذا حقك. فأخذ وساقه، قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا الأمر من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعلمنا ويفقهنا ويحسن أخلاقنا ويجعلنا من أهل إعطاء الحقوق وإنفاذ الذمم، لأنه الراتب والأجرة حق مش منا، والكلمة الطيبة جبر خاطر. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يبارك في أرزاقنا وأرزاقكم ويسعد صباحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلنا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا فبارك لنا اللهم فيها يا أرحم الراحمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عنا على قول الحق ونطقه وفعله ونشره ولا شيء غيره، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون ويمضون في الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن، احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام، اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان، بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها، اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة يا رب، وسعينا لما فيه دائما رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، ثبتهم واحفظهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين أف أم على 98.3 التي ألتقيكم بها وخلالها من الآن وحتى العاشرة صباحاً.

مستمر وإياكم هذا المشوار الصباحي الذي أسأل الله أن يكون خفيفا لطيفا فيه فائدة، أهم شيء أنه فيه فائدة يا رب. ودائما بإمكانكم متابعتنا بالصوت والصورة عبر تحميل تطبيق راديو عين أف أم على جميع الأجهزة، أو يمكنكم أيضا المتابعة عبر قنواتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر قناة اليوتيوب عين أف أم. وأبوس راسك يا زلمة.

دائما أدعوكم لمتابعة آخر الأخبار والتحقيقات الصحفية وما يهمكم، ما يهم الناس، دائما عبر موقع الدار الإخباري.

0: في رقم اخره 792 يا شباب، 729 اسف. والله تشوفوا، شوفوا ابو الطراونه كمان كاتب اسمك يعني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
1: اللهم إني أسألك من فضلك العظيم ورحمتك الواسعة
0: يا الله
1: أن تكتب لنا الخير حيث كان،
0: آمين،
1: وأن تحقق لنا ما نتمنى
0: يا رب،
1: إن كان فيه صلاح لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا
0: يا رب.
1: اللهم اجبر خواطرنا ويسر أمورنا،
0: آمين،
1: وافتح لنا أبواب الخير والتوفيق،
0: آمين،
1: وارزقنا من حيث لا نحتسب
0: يا رب،
1: وبدل تعبنا فرحا وخوفنا طمأنينة ودعاءنا استجابة
0: يا رب.
1: اللهم ارزق كل من سمع هذا الدعاء وأمن عليه سعادة تملأ قلبه،
0: آمين،
1: وفرجا يبدد همه، وحقق له ما يرجوه منك
0: يا
1: أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء طرفة.
0: الله يسعد صباحك.
2: صباح الخير سيد عامر، صباح الخير إلى جميع الكادر الجميل النشيط اللي معك، صباح الخير المستمعين الكرام، صباح الوطن الجميل يا الله، يا رب يجعله يوم خير وبركة وسعادة وخير، وبعيد عنك الشر وعنا إن شاء الله، وبعد عنا شر الليذات، شر بني آدم، شر كلمه وشر يا رب العالمين.
0: اللهم
2: يا رب يعطينا خير هاليوم وخير ما بعد، يعطينا شر هاليوم وشر ما بعد
0: يا رب. خير
2: الله يسعد صباحك سيد عامر بندر المراجدة.
0: يا هلا بندر، يا هلا خير.
3: بسم الله توكلنا على الله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك والحمد على كل شيء قدير، أصبحنا في حوض الرحمن. اللهم اجعل لنا في هذا الصباح نصيبا من الرزق الحلال
1: يا رب.
0: ورحمة الواسعة والعافية الدائمة ورضا
1: آمين
0: التامة، واجعل اللهم دربا منيرا بطاعتك،
1: آمين.
0: واكتبنا مع الشاكرين. يسعد صباحك أخوي عامر، معك محمد الطرولي.
1: يا هلا يا أخوي محمد، يسعد صباحك، يا الله كل خير وبركة.
2: صباح الخير أخوي أبو محمد.
1: صباح الورد
2: شو والله. بقول إشراقة الصباح رائعة، ولكن أروع منها سماع صوتك الغالي.
1: الله يسلمك، طول عمرك. يا هلا يا هلا سيف.
3: صباح أستاذ عامر، لك ولجمهورك الكريم المحترم عندك
1: بالسجن، ولك أيضا
3: سامر الأيام بصبع عليكم.
1: صبحك وربحك،
3: لكم يوما مباركا طيبا
1: يا رب جميعا.
3: الجميع
1: يا رب للجميع
3: كل التحايا،
1: كل التحايا سيدي. أسعد
4: صباح
1: الله بالصباحات
4: يا عامر. الله يسعد صباحك وصباح
1: صباحك
4: المستمعين وصباح القائمين على هذا البرنامج الرائع الجميل.
1: صباحك الله يعزك،
4: يسعد صباحك يا رب. وصبح على اخوي بدر علاونا ويا رب، وندعي له بلكي الله يقوم ابوه بالسلام ان شاء الله، وندعي له بالشفاء العاجل ان شاء الله.
1: الله يا رب يشافيه ويعافيه.
4: اخوكم محمد المناصيري، يسعد صباحك يا رب.
1: يا هلا يا هلا يا هلا ابو
5: محمد، الله وبركاته. اسعد الله صباحك اخونا ابو محمد عامر.
1: صباحك يا هلا.
5: صباح الخير على القائمين على هذه الاذاعه، صباح الخير على المستمعين، صباح الخير على الوطن وعلى قائد الوطن. اللهم احفظ الأردن أرضا وملكا وشعبا
1: يا رب.
5: أسأل الله أن يرزقنا وإياكم شفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ
1: آمين.
5: هذا البلد واحفظ من عليه.
1: آمين.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: أبو محمد الغالي.
1: هلا يا سيدي، سعد صباح
6: جسر صويلح وآخر أيام
1: الفرج ها.
6: بعدين بنرجع لدعائنا،
1: دعاء صويلح
6: السابق يا ابو محمد.
1: يا الله يا
6: الله، خلصنا من ازمه صويلح.
1: الله امين.
6: يا من ترى يا لندرى نخلص من ازمه صويلح يا ابو محمد.
1: الله يقويك. الله يعين الله هالاسبوع.
7: ورحمة الله وبركاته، واسعد الله صباحك
1: وصباحك
7: عامر بيك
1: وصباحك يا سيدي
7: العين وعلى مستمعينك.
1: ربي يحفظك.
7: يعني ما نشاهده وما نقرأه على صفحات السوشيال ميديا استحضرني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: صلي.
7: قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
1: أحسنت.
7: فلعلها يعني الكلمة الطيبة هي اللي تجمع القلوب.
1: صحيح.
7: والكلمة الجارحة هي اللي تفرق وتشعل الفتنة.
1: صحيح.
7: والبغضاء بين الناس.
1: الله يجزيك
7: دائما
1: الخير.
7: فلنتقي كلماتنا، فرب كلمة يعني طيبة جمعت أصحابه، كلمة جارحة فرقت أصحابه.
1: صحيح.
7: فلتكن دائما كلماتنا جسر المحبة، مش إساءة وشتم
1: إن شاء الله
7: وتنمر.
1: الله يجزيك الخير، والله هاي نقطة مهمة إن شاء الله. الله يجزيك الخير، لأنه والله أيام على السوشيال ميديا تقرأ شغلات، يعني الله يا ربي يغفر لنا الجميع يا رب العالمين.
8: يسعدها الصوت، يسعدها الصباح اللي
1: صباح.
8: ما أعرف أنهي يومي إلا فيه.
1: الله يطول عمرك.
8: كل الحب والاحترام.
1: كل الاحترام.
9: صباح
1: سيدي.
9: الورد أستاذ عامر.
1: سيدي.
9: صباح الورد للكادر المحترم.
1: الله يحييك.
9: ربي يحفظك ويرزقك ويفرحك أولادك.
1: وإياك.
9: مع قصي من الصلب.
1: يا هلا يا أخوي.
10: صباح الخير عامر، احنا بنحب نسمع برنامجك.
1: الله يسعد صباحك يا عمي. اي والله.
11: صباح الخير للجميع. صباح الخير لكادر الإذاعة المميز.
1: الله يحييك.
11: قيادة عامر رجوب الحبيب.
1: الله يحييك.
11: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: دائما.
11: إذا أردت ألا تندم على شيء أبدا ففعل كل شيء لوجه الله.
1: دائما لوجه الله.
11: أحسن.
1: الله يحييك يا أبو راشد، ومن ترك شيء لله دائما عوضه الله بأحسن منه يا رب.

0: صباحك صباح الشادر
1: وصباحك يا رب.
0: الله يا ابو الزوج اني انا بحبك.
1: احبك الله الذي احببتني فيه ومن اجله.
0: طول العمر.
1: الله يحييك طول عمرك ويرزقك الرزق الحلال يا رب العالمين. الجو بلش يتحسن. هذاك ما تدريش من هون للظهر شو بده يصير. الله يعين تلاقي الدنيا نار والكيف عنده غربان ها وفاتح الشبابيك وزار. شو بده يصير؟ يمسك كلب اشكير عبيه مي يرطبه حط. يا مقولة الحمد لله الحمد لله.
2: صباح الخير للجميع ولكن الورد. أخص بهذا الصباح أخوي الطراونة.
1: يا سلام.
2: الله يسعد صباحك. كلهم بيصبحوا على أبو محمد. صباح الخير أبو محمد.
1: والله
2: بس حقك. أنا حاب أخص بهذا الصباح حقك. أخوي الطراونة الله يسعد لقلبك شو غالي علي.
1: الله يسعد صباحك أبو الطراونة. أبو كريم
3: أبو رجوب
1: سيدي
3: حماس مليون.
1: أيوة
3: الله يرزقني
1: يا رب. قول يا رب وما عليك أنت بس الله برزق ترى.
4: صباح الخير أخويا عامر رجوب إلى كل كادر عين المحترف إلى كل مستمعينا.
1: الله يسعد صباحك.
4: الله يسعد الصباح يا رب. اليوم الأربعاء بكرة الخميس أخويا عامر.
1: يلا هانت هانت هانت هانت هانت في النتائج. خاف الله خميس وجمعة تبعت الفين ساعة. والله ما شاء الله احنا كل شهرين نتائج توجيه صارت بالأردن.

0: امبارح الشباب حطوا بوست على الفيسبوك كتبوا فيه بما معناه انه بتتعرض للظلم بشغلك يا رجلي. بتسمع قصص غريبة عجيبة غريبة عجيبة. وطبعا انتوا بتعرفوا في فرق بين الظلم والغبن مزبوط؟ يعني الظلم احيانا بتتحمله بس الغبن تفقع. وانا جاي بسمع الدكتور محمد العبادي جزاه الله كل خير انه كيف كان يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا انس بن مالك اللي خدمه 10 سنوات. يقول فيما قال في الحديث بما معناه انه بقول لك انا خدمته 10 سنوات ما قال لي اوف. طيب اذا عملت له شيء ما قال لي ليش عملته، واذا ما عملته ما سألني ليش ما عملته. وقال في قصة ثانية عن أبو ذر الغفاري رضي الله عنهم وعنكم وعنا، كان عنده عامل كان لما يروح يشتري لبسه يشتري له مثله. فالتعامل والدين المعاملة. اليوم تسمع قصص غريبة عجيبة عن طريقة التعامل مع العامل. وعامل يعني شغال، لكن البعض يستخدم هذا المصطلح بصورة غريبة عجيبة والله. بقول لك ما هو عامل يزم، يعني شو هو عامل؟ هو جاي يشتغل. عامل لا يعني انه هذا عبد جاي انك انت يخدمك، هذا جاي يشتغل يحقق لك مصلحة وانت تحقق له مصلحة، يعني عقد العمل متبادل، انت بتاخذ منه شغله وبتعطيه اجر مقابل ذلك. لكن انه نسمع عن أمور إنه قطع راتب، عن أمور إنه صحي بالليل وحالته حالي. هذيك اليوم بالبرتغال بقرأ خبر بقولك حطوا قانون ممنوع صاحب العمل يحكي مع العامل خارج أوقات الدوام. شو يا شباب تخيلوا؟ هاي بالأردن عيدت بتعيد. فحاب عن جد اليوم أسمع قصص حقيقية من الناس اللي صار معهم هذا الموضوع ونشوف كيف الناس تتعامل بعض. بس الله يسعد صباحكم جميعا.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31. كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31. بصوتك مع عامر الرجوب. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

معروف. من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
3: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو، معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقر.
4: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 0783540. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 0792300500.
6: اللعب تطبيق يوالت، قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية. CFI، ثبت خطواتك. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. المركزية تويوتا، أمنية من بيون. جو بترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة من جديد. واليوم خلينا نتحدث هيك بموضوع بسيط حول العمال، كيف يتم التعامل بين العمل والعمال. قبل الفاصل طرحنا سؤال وبدنا نسمع الآن من الناس الإجابات اللي الناس اتحدثت فيها. أعطيني يا أحمد طراونة.
1: أستاذ عامر، أول شيء صبحك بالخير.
0: صبحك وربحك.
1: إحنا مشكلتنا بالقانون الأردني للعمل إنه أحياناً بيكون في إشي اسمه قانون داخلي للشركة أو المؤسسة أو المكان اللي عمل فيه.
0: صحيح.
1: ومعظم الأحيان بيكون هذا القانون شفوي، تمام؟ والموظف لا يكون على إدراك تام فيه. فأحياناً القانون الداخلي للشركات بيكون فيه مخالفات صريحة وبيكون شفوي غير مكتوب. هذا اللي بيسبب الظلم والغبن على الموظفين، وأحيانا بيكون القانون الداخلي
0: كويس
1: أقوى من قانون العمل، لأنك أنت مجرد ما وقعت على العقود والشروط الملزمة إليك أنت بتكون تخليت عن جزء كبير من حقوقك، وإذا في تصحيح صحح له بيكون شاكرك.
0: جميل. ما بيكون قانون داخلي، لحظة أحمد، ما بيكون قانون داخلي، بيكون نظام داخلي. وشو ما كان النظام خيو، شو ما كان النظام ليس أقوى ولا يؤخذ فيه مثل القانون. القانون أهم من النظام، هو نظام داخلي بحط فيه الإرشادات والتعليمات والسياسات اللي بدها تتخذها المؤسسة اللي أنت بتشتغل فيها، لكنه عقدك هو بيكون عقد عمل، فأنت تلتزم بالتنظيم بالتعليمات، وإذا كانت مخالفة للقانون بإمكانك تقولهم هذا البند في النظام مخالف للقانون. تفضل احمد.
2: صباح الخير ابو رجوب.
0: صباح
2: الله يعطيك العافيه
0: علي
2: انت وجميع العاملين على هذه الاذاعه.
0: الله يحييك.
2: بالنسبه للظلم بالشغل ابو رجوب، يعني كل واحد، يعني جزء اغلب الناس تعرضت للظلم. الا اذا له واسطه كبيره، هذا شيء ثاني. هذا اللي له واسطه هذا انساه. اما بالنسبه للي بتعرضوا للظلم ابو رجوب، في ناس بتقدر تدافع عن حالها وفي ناس الله يكون بعونها ما بتقدر تدافع.
0: صحيح.
2: بيظل الظلم عليها بيزيد. والمشكلته يا أبو رجوب إنه بتكون شخصيته ضعيفة.
0: هاي مشكلة.
2: ومخلي الأمور عادية.
0: هاي المشكلة.
2: خاف من أي شغلة. ولا ممكن يفصلني، ممكن يحقد علي، ممكن يخصم علي. فبيظله ماشي مع مين؟ مع الظالم، على كيف الظالم.
0: هاي مشكلة. هاي مشكلة. معلش سامحوني، يعني هاي كمان بتعلق بشخصية العامل. إذا أنت شغلك كويس من شو خايف؟ في ناس بقول لك منين بدي اروح الاقي شغل؟ زين رزقها الله. انا ما بشجع الناس انها تترك شغل، لا، بس انت اذا شغلك ممتاز ومتاكد من شغلك اطلب حقك وبس.
3: ناحيه الظلم، في ظلم بس احنا مش على زمن سيدنا عمر بن الخطاب.
0: صحيح.
3: يعني عدل ما فيه، اللي بيشتغل هو المحبوب عندهم، واللي بيشتغل الله يعطيه العافيه اتدمر. يسعد صباحك احمد ابو سيد عمر.
0: الله يحييك
4: اخوي ابو محمد. الله يسعد صباحك.
0: الله يسعد صباحك.
4: يعني كل المسجات اللي راح توصلك اكيد بدون اسم.
0: صحيح.
4: بس والله موضوع بصراحه، يعني بلاش نص الشباب تروح نص العمال تروح. صحيح. خليها على الله.
0: يا على الله
4: اخونا. يعني عيسى، انا بس عتبي والله بصراحه. ليش ما وزاره العمل تلف على الشركات تمسك موظفين وتسالهم شو اللي بيصير قاعد؟ بعدين والله الشركات القطاع الخاص أغلب، ويا أبو محمد علق كل المشاكل اللي عنده على كورونا، اللي وقف المواصلات واللي وقف المشروبات اللي عنده الشاي والقهوة واللي والله يا أبو محمد قصص، واللي وقف الزيادات واللي صار يأخر الرواتب شو بدنا نقول لك؟ تنقول لك أبو محمد.
0: صحيح.
5: صباح الخير أبو
0: صباح الورد.
5: صباح الخير على المستمعين.
0: الله يحييك.
5: سيدي في ظلم وكثير، انا ما بدي احكي اسم المحل ولا بدي احكي اسم ابني، بس ابني بيشتغل بمكان بالزرقاء. بعطوهم الحد اقل من الحد الادنى للرواتب والاجور، وما في ضمان اجتماعي، وما في ولا يوم اوف، شهر كامل بيداوموا، واليوم اللي بتعطوا على حسابك.
0: صحيح.
5: وبيحكوا لهم انه هيك بقول لك اعمل بدك اياه، بمعنى يعني لهم مسائل عن قانون عمل ولا عن مكتب عمل. اذا بهمك الموضوع تليفوني عندك، تقدر تتواصل معي على الخاص وبحكي لك وين
0: تكرم. بس في نقطه ثانيه، انا كمان انتوا اللي بيشتغلوا بالامن والحمايه، بس اللي بيشتغلوا مجمعات كبيرة وما إلى ذلك، وانت هيك مروح هيك شوف لك واحد من الشباب بيشتغل أمن وحماية، اسأله شو ما بدك، اسأله كم ساعة بيداوم، اسأله كم يوم بيعطل، اسأله إذا صار عنده ظرف وعطل، اسأله بالصيف وليشتا وين بكون، اسأله راح تشوف الظلم بعينه، راح تسمع عن الغبن وتلمسه، بس شوفوه واسمعوا. أنا بدي الناس يتشوفوا، أنا عملت معاه مقابلة بيوم من الأيام، بس اسمعوا شوفوا شو بيعملوا، شو بيعطوه. بيعطوه 220 ليرة 225 ليرة، بيداوم 17 ساعة، بيعطلش ولا يوم، إذا داوم بعيد ولا بكذا بيجيبوا له وجبه في منهم بعض الشركات، بالصيف بالنص الشمس بتقول له يا زلمه جيب له بس مظله تحتيها، بيقول لك لا متعود، والله بالشتوي نفس الموضوع تلاقيه واقف عند مظله والمظله فاتحه من الشرق يعني بس على راسه من فوق، والله بيدخلوا انه الله يكون معهم، الله يكون معهم، لانه والله لو ما هو مضطر لهال 200 ليره ما اشتغل هالشغله، وغيره غيراته غيره كثير.
6: الله يسعد صباحك يا برجوب انت والكادر القائمين على هذه الاذاعه الطيبه.
0: الله يحييك
6: سيدي. بالنسبه للعمل المعلمين ومعلمات المدارس الخاصه، الله يعطيكم الف عافيه، هذول سيدي لا نزكيهم على الله، على الجنه واقل حظا هذول.
0: اقل حظا على الجنه ان شاء الله.
7: صباح الخير. انا المحامي محمد خير ربابا.
0: يا هلا.
7: أنا باعتقادي الظلم اللي بيقع على العامل من رب العمل السبب الرئيسي له يعود إلى الجهل
0: بالقانون
7: من قبل العامل، أو العامل بيعرف شو الحقوق شو عليه واجبات، الشغل بيمشي كويس وما بصير أي مشاكل، لكن بسبب جهل العامل بقانون العمل هنا بتسبب تغول أصحاب العمل على العمال.
0: أنا معك يا أستاذ محمد، أنا معك بهذا الحديث، لكن قانون العمل في بعض موادعه اللي شرعوها مجلس النواب السابق سمحت لأرباب العمل أنه يتخلى عن العامل بدون أي مبررات، وانت عارف هاي المادة وأنا متأكد أنك عارفها أكثر مني، وأحيانا الناس تقول لك بعرف أني مظلوم بس وين بدي أروح. هنا برجع الموضوع الدور له على العامل، برجع الدور على وزارة العمل اللي هي لازم تكون منظمة هذا العمل. بتروح تسأل وزارة العمل بقول لك أنا ما عندي القدرة الكاملة على إني أفتش على كل منشآت المملكة، وللأمانة هي حقيقة.
8: صباح الخير أخوي عامر.
0: صباح الورد. هلا
8: معك محمد شمس.
0: هلا يا محمد.
8: الظلم موجود كان برا شغل أو جوا الشغل، بس بالدوامات كلها أصحاب الشركات بدهم كرشهم يكبر ورصيدهم يكبر وثلاجتهم تتعبى، وانت كموظف ازاي ظلك زي ما انت بده يشتغل على ظهرك انت بدك تصير انت يعني تشتغل تحرث وهو ظل حاط رجل على رجل عشان كنزه وثروته تكبر وانت زي ما انت.
0: صح، بس احنا خلينا ما نعمم محمد شمس، والجميع ما يعمم افضل، لانه التعميم مغلوط، في ناس والله احسن منا مزبوط، وفي ناس لا والله ما يعني ان شاء الله الله يهديهم.
9: صباح الخير ابو محمد. يعني بعدين في شغله اذا بتتاخر عليه الصبح يا ويلك، هو ياخرك ساعتين ثلاث ساعات عادي، هاي ما بيحسب لك اياها.
0: صحيح.
9: الله يعطيك العافيه.
0: صحيح صحيح،
9: خليها على الله.
0: على الله
9: كل الشباب موجوعه.
10: صباح الخير ابو محمد.
0: صباح الورد.
10: صباح الوطني الجميل. انا بدي اقول لك شغله صارت معي شخصيا بالزمانات. انا رفعت قضيه على، انا بشتغل شف يعني تمام، رفعت قضيه على مطعم من المطاعم. صاحب المطعم كان بالحج، اجى طبع كتاب الله انه انا ماليش إشي عنده، وقبل هيك شو كان يخصم علي ضمان، كان يخصم علي ضمان ومش مسجلني بالضمان خمس سنوات، سجلني راح سنة ونص.
0: مشكلة الضمان مشكلة هذول التحرفات تبع تبعات الضمان، حدث ولا حرج. بتروح على الضمان شمع بيقولك ليش ما قلت لي من أول، بتقول له يا أخو إذا بدي أقولك من أول ويعرف والله لا يروحني، والله لا يروحني. بتعرف ليش؟ لأنه لا يوجد قانون يحفظ حق العامل بالشكل الصحيح. احنا ما بدنا يحفظ حق العامل بالباطل، لانه هذيك الساعة بصير جزء من دخله فيه حرمة. احنا بدنا اياه يحفظ حق العامل بالحق، ولا واحد بيقبل الحرام بس بالمقابل بالحق. تهديد ووعيد وداوم 3 ساعات بعد الدوام وحالته وخذني وجيتك، كل عام بخير. والله احيانا في منهم شكرا ما بيقولوا. انا شايف واحد تواجدت انه اياه لمانة، واحد عنده شركة وشركته مش كبيرة يعني يلا عنده 3-4 موظفين بالكثير ماشي، وهو طالع كويس معاه شب بفتح له الباب وبسكر له الباب وبشرح له الجاكيت. طول بالك يا قلت مالك يا زلم، طول بالك لازم طول بالك، لو راس مال شركتك مليون شو بدك تسوي انت؟ والله العظيم اني جاد بهذا الكلام، وجود متأكد انه بيسمعني راح يزعل. تزعلش، احنا جبناك مثال وتوجتون اياك عينك عينك يعني ما بصير. انا بتعامل مع شخص بتعامل معه على اساس انه بني ادم، انا بحترمه وهو بيحترمني. اما تصير انت شو يعني سلطان وهالناس خدم عندك؟ لا يا اخوي، مثل ما انت بتعطيني راتبي انا بقدم لك خدمة.
11: صباح الخير سيد عامر.
0: صباح الورد، هلا يا اخوي.
11: سيد عامر يرجوب، والله صار في ظلم من بعد ما شالوا طلب التوظيف. طلب التوظيف صار كان يحفظ حق العامل، ولكن لما صار في عقد عمل بطل يحفظ حق العامل، صار يتجبروا فيه زي ما بدهم.
0: في مادة والله اعلم اللي هي المادة 23 بقانون العمل، مزبوط؟ المادة 23 قانون العمل، هاي المادة هي اللي خلت أرباب العمل أو أصحاب العمل يستخدموها بطريقتهم. يعني إذا أنا بدي عندي شركة وبدي أروح الموظف، بروح بكتب له كتاب ترويحته، بكتب له نص المادة 23 من قانون العمل رقم 8 لسنة 96 تتعلق من عقد العمل غير المحدد المدة وما إلى ذلك، بيطلع لك عندك. بس شوفوها المادة 23، بس شوفوا المادة 23 اللي عدلوها آخر مرة، هاي المادة بس حطها من المادة 23 من قانون العمل، روحت طلع لك إيش إشياء، روحت لأنه يستند بترويحتك على شو؟ على نص مادة في قانون العمل، والباقي عندكم. اعطيني الموجز احمد.
12: بصوتك مع عامر نرجوب. 8 صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
13: إلك عجاج.
14: لا
13: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. سوريا تؤكد في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضرورة إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية. تركيا ترفض المزاعم الباطلة لنتنياهو لتبرير الضربة الإسرائيلية على مطار عسكري في سوريا. حركة عبور السفن من مضيق هرمز لا تزال منخفضة، وست سفن عبرت المضيق أمس وفق وكالة رويترز. هولندا تدين العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على مسؤولين وموظفين في المحكمة الجنائية الدولية وفق وكالة رويترز. الإمارات توقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر.

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك، واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك، وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس
0: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
5: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمر جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: أسعد الله صباحكم من جديد بكل خير ومحبة، وأبدأ باتصال أحمد. أحمد صباح الخير يا أخوي.
1: يسعد صباحك أستاذ عامر.
0: وصباحك هلا يا أخوي.
1: كيف حالك فيك؟
0: سلمك وبارك فيك ويحفظك.
1: اسمح لي أخذ راحتي.
0: خذ راحتك
1: سيدي. احنا بنشتغل في شركة مبيعات.
0: شركة مبيعات ماشي.
1: أنا من دون مبيعات.
0: أها.
1: هسا احنا اشتكينا أكثر مرة على موضوع تأخير الرواتب، ما حد استفاد ولا حدا، ما وصلنا لنتيجة.
0: تأخير رواتب قديش يعني؟ كل شهرين كل ثلاث ولا أكثر؟
1: يومي شهري.
0: شهري
1: شهري نعم صحيح.
0: متى بتأخذوا يعني؟ بس معلش
1: يعني أحمد. 10 15 12 13
0: أوكي.
1: في موعد محدد.
0: ماشي.
1: ثاني إشي احنا نبلش دوامنا على الساعة 6 الصبح.
0: أوكي.
1: فبيحملون هالبضاعة بالسيارات، بقولوا إنه نروحوا بيعوا.
0: أها.
1: وممنوع ترجع ببضاعة، وإذا رجعت ببضاعة بدك تظلك واقف على الدور لحديث ما يحنوا علينا ويستلموا منا الساعة 6 الساعة 7 الساعة 8 بالليل. الله أعلم.
0: الرواتب حد أدنى للأجور
1: 350.
0: 350. اشتكيتوا؟
1: أنا بعثت لكم على الواتساب.
0: اشتكيتوا يا أحمد أكثر من مرة؟
1: اشتكينا لكن ما في نتيجة.
0: شو بعثت لي على الواتساب اسم الشركة؟
1: بعت لك اسم الشركة وبعت لك فيديو كيف احنا واقفين بذل. والله العظيم استاذ عامر
0: لا حيشاك حيشاك حيشاك
1: والله العظيم يعني لولا الحاجة اللي احنا فيها ما منظرنا في هالشركات كلها.
0: حيشاك لا تعرض الفيديو.
1: انا
0: لا تعرض الفيديو.
1: قبل 3 أسابيع تقريبا حاولت اتواصل معك بس كان عندك ضغط اتصالات.
0: ولا يهمك توكل على الله. لا تعرض الفيديو شباب، بس خذوا اسم الشركة اللي قال عنها احمد اذا سمحتوا. ايوه محمد صباح الخير.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أستاذ
0: حالك. يسلمك وبارك فيك.
2: الله يعطيك الصحة.
0: وإياه.
2: أنا أقول لك شيخ.
0: قول.
2: أنا عندي بنت كانت تشتغل بشركة. ماشي. هاي البنت اشتغلت عن طريق التشغيل الوطني.
0: ماشي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
0: في كل وقت.
2: عقد شهري كل شهر وقعها عقد. كان دوامها للساعة 3 خلوه للأربعة ساعة الاستراحة أحسابه. كان في مواصلات شالوا المواصلات عنه. رواتبهم كان يستلمونه بعشرين الشهر 15 شهر 20 شهر. ليش التشغيل الوطني بعده ما نزل؟ هاي أول شيء. ثاني شيء الشهر هذا بعد 15 شهر راحوا روحوا 20 بنت. 20 بنت روحوهن ماشي عشان ينتهن عقودهن، ضايع 15 يوم لعقودهن. طيب صار هن سنتين عندهم ولا إشي يعطوهن ولا إشي. إن راتب الشهر وخلص.
0: راتب الشهر حد قديش؟ راتب الشهر حد أدنى الأجور 300 ليرة بيعطوها.
2: لا 290 ليرة سيدي بروح له. ما 260 ليرة 270 ليرة.
0: الضمان من 290. قطاع خاص.
2: قطاع خاص سيدي مش شغل المشكلة. قسما بالله يعني هاي بقول لك قسما بالله مشكلة المواصلات ما فيش. وجبة أكل ما فيش. ما فيش أي شيء.
0: هاي وشو بيظل لها من 260 ليرة؟
2: 260 ليرة وظل يا رجل.
0: شو بده يكفيها؟ شو بده يظل لها إذا مواصلات عن طريقها؟
2: ما في لا مواصلات ولا في أي.
0: بنفس المحافظة بتشتغل ولا بمحافظة ثانية؟
2: لا نفس المحافظة. ما هو هيك حد غيرنا. طب العقد انت ليش توقع؟ ليش توقعنا عقد شهري؟ ليش تخلينا ظل كل شهر؟ يا اني بلتزم معك يا انك بتوقعنا عقد شهري. بدك يا ظل تحت امرك. الشهر بيجددون عقد ولا بروحونا؟ الشهر الجاي بيجددون عقد ولا بروحونا؟
0: ماشي يا محمد. ماشي ماشي يا اخوي يا محمد. ماشي تكرم. في المادة 23 قانون العمل بتقول إذا رغب أحد الطرفين، اسمع المادة، في إنهاء حقد العمل غير المحدد المدة طبعا، فيترتب عليه إشعار الطرف الآخر خطيا برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل، ولا يجوز سحب الإشعار إلا بموافقة الطرفين. يبقى عقد العمل ساري المفعول، يعني بروحك بعطيك قبل شهر أنا بدي روحك. كويس؟ مالكيش علاقة عادك انت حر، انا بدي روحك. ليش المادة 23 بتقول لي روحوا؟ با يبقى العقد العمل ساري المفعول طوال مدة الاشعار وتعتبر مدة الاشعار من مدة الخدمة. جيم اذا كان الاشعار من طرف صاحب العمل فله ان يعفي العامل من العمل خلال مدته، وله ان يشغله الا في الايام 7 الاخيرة، ومنها يستحق العامل اجره عن مدة الاشعار في جميع الاحوال. مدة الاشعار ما انا مشتغله اكيد راح اخذ اجره. إذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجرا عن فترة تركه العمل، وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها. يعني هاي المادة لصاحب العمل مش للعامل، هاي لصاحب العمل ما هي للعامل. يعني اليوم معتز بده يروح مطرونة مثلا، احنا قديش يوم بالشهر؟ بواحد تسعة مصبوط مثلا، بقول له اعتبار من واحد عشرة معتز الله يعطيك العافية، انا بدنهي خدماتك مستند على ذلك على المادة 23 من قانون العمل. روح حط محامين، ده شو ما بده يعطيك شيلين يا معتز هذيك الساعة، بيسويهاش بالطراونة محترم. منار صباح الخير يا منار.
3: يعطيك العافية.
0: يا هلا يعافيك.
3: أنا معلمة في مدرسة خاصة. أنا خلصت 14 سنة، السنة هاي السنة 15 المدرسة.
0: بنفس المدرسة 15 سنة؟
3: نعم بنفس المدرسة.
0: نعم.
3: الآن اللي بدي أحكي عن الوضع كل ما حاله بسوء. يعني مثلا أنا السنة هاي معطيني، السنة الماضية والسنة هاي معطيني إنه بدرس رابع. أنا معلم صف طبعاً، أنا بدرس صف ثاني معلم صف. معطيني أدرس صف رابع اجتماعيات. طيب أوكي أنا معلم صف وتمام، يعني أنا هسا مثلاً عمري 40 سنة ممكن أني ملمة شوي بالمعلومات، بس أنا مش ملمة بالمنهاج كامل. أنا كذا موقف صار معي مثلاً، صار إحراج بالطلاب، أنا ما قدرت مثلاً أجاوب على كذا سؤال.
0: لأنه مش تخصصك،
3: مش اختصاصي. طب أو طيب أنتوا يعني تاخذوا أقساط جداً عالية من الأهالي، وأنتوا كمدرسة مرموقة، وأنا بروح أدرس اجتماعيات. تخيل أنه إحنا بس نخلص نطلع سابعات على الكبار، إحنا معلم الصف نطلع. أنا صار لي 15 سنة لحد الآن أنا راتبي 260 دينار. طبعاً وزارة العمل لا، تيجي وبتفتش والضمان بيجوا. شو اللي بيعملوا؟ أنا هسا راتبي مثلاً بالبنك عندهم 360.
0: راتبك بالعقد 360، قديش بتستلمي منه؟
3: بستلم منه 290.
0: 290 والباقي بترجعين للمدرسة؟
3: بيروح منه ضمان، بيصفي لي 267 تقريبا إيش زي هيك.
0: طيب أنت يعني المدرسة أنت وياه قال لك أنا بعطيك بكتب لك بالعقد 360 بس أنت راتبك 290.
3: نعم نعم نعم. وبس أستلم الراتب ثاني يوم المحاسبة على الباب، يلا رجعوا المرتجع، المعلومات المرتجع بتلف علينا واحدة واحدة، تأخذ باقي المصاري اللي إلهم
0: اللي إلهم. بالله يعني معلش أنا بدي أسألك كم سؤال بصير.
3: بصير
0: تأمين صحي بيعطوكي؟
3: لا طبعا لا.
0: ضمان اجتماعي عليك؟
3: نعم ضمان اجتماعي.
0: وهم بيدفعوا الجزء اللي عليهم مزبوط؟
3: نعم نعم بيدفعوا. كويس. نعم.
0: طيب كم معلم انتو في هذه المدرسة تقريبا؟
3: احنا فرعين المدرسة، احنا فرعنا لحاله تقريبا 37 معلمة.
0: ما شاء الله، يعني عندكم طلاب؟
3: عندنا عدد نعم، والمدرسة ما شاء الله اقساطها جدا عالية. انا السنة هاي سحبت اولادي، صدقا سحبت اولادي.
0: انت كان اولادك بالمدرسة هاي؟
3: نعم.
0: كانوا أولادك بنفس المدرسة اللي أنت فيها؟
3: طبعاً أنا أولادي من هم يعني.
0: طيب قديش بالله أعطيني كم طفل كان عندك بالمدرسة؟
3: عندي ثلاث بالمدرسة.
0: ثلاث. أنت قديش كنت تدفعي لهم بالسنة؟
3: مش بالسنة، هسا ابني الكبير باخذ عليه خصم 50%.
0: ماشي، قديش هن 50% اللي بتدفعيهن قديش أنت؟
3: ابني صف سادس السنة هاي دفعت له 600.
0: يعني 1200 دينار تقريبا مزبوط؟
3: تقريبا من دون مواصلات ومن دون الكتب.
0: بدون مواصلات وبدون
3: القصد.
0: كتب
3: نعم فقط القصد. يعني
0: عندكم عدد كبير من الطلاب؟
3: ايه صراحة من بعد الكورونا، زمان مدرستنا كانت اوكي فل، لكن من بعد الكورونا تحس الناس لما اتجهت للحكومي شوي قلت الأعداد. بس أنا بحكي لك إن وزارة العمل فتشت.
0: أنا مش على وزارة العمل ولا على الضمان الاجتماعي، أنا اللي بسأل.
3: تحايل بس يعني قد ما فتشوا قد ما صار في تحايل. يعني أنا بحكي لك أنا موقع وينزل لي على البنك، أنا ينزل لي 360 ينزل لي، بس برجع تاني يوم.
0: طب معلش بسألك سؤال، الضمان الاجتماعي بتدفعيه على 360 بتدفعوا لك إياه؟
3: نعم على 360، لأنه أنا السنة الماضية لما أخذت إجازة أمومة أعطوني الراتب على أساس 360.
0: وقديش بتأخذي إجازة أمومة؟
3: 72 يوم، 70 يوم تقريبا.
0: أخذتيهن كلهن؟
3: نعم أخذتهم كلهم، أخذت الباقي على حسابي. أخذت يعني كملت الفصل كامل على حسابي، وكنت بدفع للمدرسة الضمان، كنت باجي على المدرسة بدفع الضمان كامل مني يعني كملت.
0: طيب قد بالسنة كم شهر بيحاسبوكي معلش؟
3: هسا شوف شو اللي بيصير. انا معلمه قديمه تمام
0: ماشي.
3: انا حكيت لك صار لي 14 سنه انا شو بيعملوا؟ بيجيبوا راتبي بيحكوا لي كم راتبك وصل، مثلا على سبيل المثال راتبي 360
0: كويس.
3: بيضربوه في 10. بيقسموه على كم؟ 12. هما ما بيعطوني راتب. هذا اللي بصير. يعني بحكي لك فوق يعني
0: والله فنانين يا منار هذول فنانين
3: جدا. فبحكي لك يعني هاي انا قديش انه يعني هاي انا قديش صار اللي بالمدرسه قديش. وفوق هذا بندرس رابع بندرس خامس يعني معلم الصف بدرس وانتم بتاخذوا اقساط جدا.
0: اي ساعه بتروحي على الدار؟
3: دوامنا بيخلص على 2 تقريبا.
0: بس توصلي البيت انت لازم تردي على مسجات الاهالي مزبوط؟
3: طبعا.
0: ولازم كتير. تتحملي الاهالي
3: ولازم تبعتي كل إشي على الجروب. كل إشي وكل إشي لازم يتصور ويبعث على الجروب. طيب. يعني مرة أنا نسيت تليفوني رجعوني على البيت روح تجيب التليفون وتعالي عشان طيب. ما بتروح الحصص للأهالي والتصفيق.
0: طيب سؤال آخر معلش أسألك إياه, بصير صدق. تدخل بعلامات الطلاب؟
3: لا صدقا يعني أنا حكيت لك أنا أولادي أنا كمدرستي بحكي
0: يعني ما بصير تدخل مزبوط؟
3: لا لا لا أبدا بالعكس. يعني أنا يعني اللي كان شجعني أترك أولادي فيها إنه فعلا بياخذوا العلامة اللي بيستحقوها.
0: الله يسعد صباحك يا منار. إي والله أهلاً. الله أهلاً. يسعد صباحك وشكرا لك على كل هاي التفاصيل اللي اعطيتيني إياها يا منار, لأنه هاي التفاصيل بعرف إنه في أسئلة طرحتها إلك وأنت جاوبتيها بس هاي لغاية أنا بدي إياها. وهذا الاتصال احفظوه إذا سمحتوا. حسام صباح الخير.
4: الله يسعد صباحك أستاذ عامر.
0: واحد لحظة يا حسام, واحد معلق على اليوتيوب الله يسامحه بس بيقول لي جيب التكتاف مبدئيا على العكس تماما على العكس تماما على العكس تماما. ها أنا لما يطلع معي ضيف قادر بإذن الله أني يعني الحامي الله بس قادر أن نحميه لأنه إحنا بنشتغل إعلام. تفضل يا حسام.
4: الله يسعد صباحك أستاذ عامر.
0: الله وصباحك يا أخوي.
4: معلش استاذ يعني انا بدي بس احكي هيك بموضوعين. يعني واحد صار معي انا شخصي وواحد صار مع صديقي لي.
0: تفضل.
4: هسه الموضوع الاول, انا انا انا احد الضباط المتقاعدين من امن عام الحمد لله.
0: ونعم هلا يا حسام بك. هلا يا اخوي.
4: هسه انا اللي القصه اللي صارت, انا مره قاعد مع اخوي, اخوي يعني بيشتغل بشركه محترمه وهو تقريبا مدير مالي. برن عليه صديقه فبحكي هو اياه بدرت شو وياه, فاستغربت كيف لون اخوي انخطف. بقول له اذا شو مالك شو فيه؟ بقول له تعرف شو صار؟ بقول له شو صار؟ بقول لي ولا شيء, حكى معي صديقي.
0: ايوه.
4: بقول له راح الشركة اليوم فعنده مرته مخلفه يعني. الحمد لله على السلامه. قال له طب انا بدي اروح عشان عيلتي بدها بدي اروح وكذا وجاني بنت. مدير الشركه طبعا هو صاحب الشركه نفسه. بقول له بدي اسالك سؤال يعني انت ليش بدك تروح؟ طب مرتك خلفتك شو بدك تعمل عندها وكذا؟ قال يعني مهما كان يعني عيلتي وكذا بدي اطل واطمن على صحتها
0: ابني.
4: بقول له انو اهم الشغل ولا بنتك؟ فاحنا من باب العاطفه يعني موضوع طبيعي راح يقول لا والله بنتي اهم.
0: ايوه
4: ما دام بنتك اهم.
0: لا لا اسمع بس خليك معي يا حسام, من باب العاطفه ومن باب مش العاطفه بنتي اهم.
4: طب قسما بايات الله قسما بايات الله قسما بايات الله روح. قال له ما دام بنتك اهم روح روح وانت مفصول من العمل.
0: هذا بالاردن؟
4: مش بالأردن, شركة معروفة هون عندي بالأردن.
0: زمان هذا الحكي؟
4: هذا الحكي ملهوش أقل من شهر, أقل من أسبوعين ثلاث.
0: طيب وروحوا؟
4: وروحوا قسما بأيام
0: بالله. لما روحوا قال له بناء على المادة 23 من قانون العمل.
4: سيدي أقول لك شغل أستاذ عم.
0: قول قول قول.
4: إحنا مشكلتنا بالأردن يعني عدم واخذ. أنا قلت لك من بداية إنه أنا الحمد لله رب العالمين أحد ضباط المعام وفاهمين الوضع كامل. الموضوع إنه إحنا كل القوانين كلها تتكيف وبتتصغر وتتكبر على كيف المسؤولين, على كيف المدير, على كيف المدير. انا استاذي بعد ما تقاعدت انا اشتغلت باحد محطات المحروقات. تمام.
0: كويس كويس.
4: وانا قعدت 4 سنين مع واحد عراقي والحمد لله رب العالمين يعني اقول لك وصلت انا تقريبا لمدير اداري.
0: الحمد لله الحمد لله
4: الحمد لله رب العالمين. كنت اتقاضى راتب كويس
0: الحمد لله.
4: فجاه هذا العراقي كان له مستثمر وتعرف كان معه واحد ثاني وما شاء الله البلد ظلت تطخ عليه تطخ عليه تهربوه اقسم بايات الله الشيخ كان الشغل.
0: كيف يطخوا عليه؟ كيف يطخوا عليه؟ لحظه
4: شو طخوا عليه؟ انا بقول لك كيف طخوا عليه. كل يومين فايتين عليه بدنا الشغل الفلاني بدنا الشغل العلنتيني بدنا كذا بدنا كذا يعني اقول لك ما هلكوه عن جد.
0: لا حول ولا
4: قوه الا بالله. اقسم بايات الله هلكوه والله العظيم. الناس الواحد يخش بتفاصيل اكثر مني.
0: والله انك صادق والله انك صادق والله في كثير مستثمرين لا بفوت معاه شريك لا بهلك.
4: خاوه يعني استاذ عامر قسما بايات الله. المهم استلم ايش؟ استلم شريكه. شريكه جاب الحاشيه معه. تمام. الحاشيه بتعرف يعني ما عجبهم حسام تاخذنيش بالكلمه ما عجبهم الطراوله ما عجبهم عامل الاردن.
0: صحيح.
4: كل والله العظيم أنا مداوم وبأمان الله ما في إشي، ما حسيت إنه جاي واحد ومعه كتاب تفضل، وأنا بقولي والله بعث لك فلان فلان الكتاب هذا فقريته وإنه خدمات بكل برود أعصاب، وكنت شو يعني قال بقول لك روح الشركة شو لك مصاري خذ انتهى الموضوع. فالبحكي
0: سؤال يا حسام معلش أسألك سؤال، قانون العمل يحمي العامل أم لا؟
4: لا مستحيل، ما بيحمي، ما بيحمي منظر أقصد بآيات اللي أحكي لك شغلة. إحنا مشكلتنا بالبلد أستاذ عامر إنه ما في يعني أنا خشيت بالسلك العسكري والسلك الحكومي وهسه أنا بالسلك المدني وشفت الحياة المدنية كيف. مشكلة الأمان الوظيفي يعني أنت لما تحكي أمان وظيفي، أنا مثلا أنا عندي بيت عندي عيلة عندي أولاد عندي كذا، أنت بالأمان الوظيفي ما موجود بالسلك الخصوصي. يعني أنت مدير شركة شو مكان موقفك شو أنت كنت كلمة الله معك مع السلامة ولا أسهل منها. طب انت انسان مثلا له مثلا
0: صحيح حسام، والقانون بقول له ناس
4: مغطى طبعا مغطى، احنا مغطيين، انت بالقانون المسؤول مغطى بقول لك انا القانون مغطيني.
0: الله يسعد صباحك يا حسام، الله يسعد صباحك يا حسام، الله يسعد صباحك يا حسام. اما بقول لكم يا زلمه بتسمع سوالف اشي غريب، يعني واحد مرته مخلفه حكى مع صاحب الشغل، سمعتوا شو قال؟ قال والله اليوم تاخذ اجازه، ترى زوجتي الحمد لله الله رزقني بنت. شو بقول له صاحب الشغل؟ بقول له يا هم بنتك كل الشغل؟ قال له بنتي. قال له الله معك. داري يا زلمه يا رجل، هذا البني ادم انا مش عارف شو فكره، او انه قاعد بيستنى عليه الزله، او قاعد بيستنى عليه الزله، غير هيك ما في. ها يعني اقول لك هاي المشكله. ها يا سيدي سعد صباحك من فيينا، المشكله ليست بالقانون، القانون لم يكتب نفسه بنفسه. مين اللي كتب الماده 23 من قانون العمل؟ النواب المشروع هو مجلس الامه، النواب صحيح المشرع صحيح. وبالنسبه للعالم المظلوم بقول لك بيستاهل لانه ما رفض الظلم، ما رفع الظلم. شو ماده 23؟ رائد صباح الخير يا رائد.
5: صباح الخير اخوي عامر.
0: يا هلا يا اخوي رائد،
5: كيف صحتك سيدي محمد؟
0: هلا يا سيدي، طول عمرك.
5: الحمد لله. نام ظالم، نام مظلوم ولا تنام ظالم.
0: صحيح
5: اخي عامر. انا قبل ما يقارب سنة انا عضو نقابة مجمد،
0: عضو
5: احدى اكبر عضو نقابة مجمد من احدى النقابات الكبيرة في البلد،
0: هندسة
5: تمام.
0: ايوه نطينا عنها.
5: طلعت اشاعه في الشركه اللي بداوم فيها انه انا ومجموعه من زملائي النقابيين
0: ايوه
5: اخذنا تليفونات من الاداره فاجتمعت انا وياهم عندي في البيت، هم ثلاث وانا رابعهم.
0: ايوه
5: قررنا نبعث مسج انه كل ما يشاع انه هاي الاشاعه غير صحيحه.
0: يعني الإدارة أعطتكم تليفونات مزبوط؟
5: نعم فأنت صحيح.
0: فهي إشاعة، فأنت قاعد بتقول إنه بدنا قررنا إنه نبعث هاي رسالة للجميع إنه هذه إشاعة شباب.
5: نعم صحيح.
0: تفضل.
5: أنا وزملائي الثلاث من أعضاء نقابة، أعضاء اللجنة.
0: نعم.
5: تمام. فقمت أنا بما إنه الداتا عندي أنا للموظفين، بعثت من تليفوني الخاص المسج إنه كل ما يشاع غير صحيح، عار عن الصحة.
0: كويس.
5: وأتفاجأ بعديها طلب زملائي وأنا للإدارة عمل لجان تحقيق، عمل خلى اللي معاي بنفس المسج اشتكوا علي تمام. وأخذت إنذار وتجمدت من النقابة تمام. وكان إلي أخو بيشتغل نفس الشركة outsourcing يعني عقد خارجي حداد تم فصله على اثر المشكله.
0: بس هاي المشكله
5: نعم المسج موجود. وهسه انا اخي ابو محمد ما بدي افوت معك بالتفاصيل، بس اذا بتحب التفاصيل من A to Z انا ببعث لك اياها والامور مبينه.
0: ابعث لي اياها معلش.
5: ببعث لك اياها من A to Z اخوي ابو محمد. وانا اليوم كنقابي مجمد لا حقوق طبعا عشان تكون بالصوره، تم تحويل وظيفتي وليس مسماي. مسماي انا مامور استعلام من 11 سنه اعمل سائق في هذه الشركه.

0: واحدة راحت عليها نومة، واحدة مريضة. هن لو يصورن بس ويبعثن هذولا بتصير قضية رأي عام صح. هذيك اللحظة بتصير قضية رأي عام صح. بعد الفاصل بده يكون معاي زميلي عدي صافي. عدي صافي عمل تحقيق صحفي عن نفس القضية اللي احنا بنحكي فيها. فرايح يجي الرجال هون يقعد يقولوا لنا شو القصة. والتحقيق شهر ونص صار لك عليه، تقريبا شهر ونص لشهرين ونشر. فخلينا نسمع منه القصة شو هي ونحكي مع المعنيين بذات الخصوص بعد الفصل.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
4: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
5: ها.
4: يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلج دراسة. مع كل باكج الطالب راح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
8: في بيننا عشرة طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد. أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في اربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في اربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع برنامج

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، ويسعد صباحك عدي صافي، رئيس تحرير ومدير أخبار موقع الدار الأخباري. صباح الخير يا عدي.
2: صباح الفل أستاذ عامر، وشكرا على هاي الاستضافة.
1: الله يسعدك عدي. احكي للناس عن التحقيق اللي اشتغلته، خلي الناس تفهم هذا الموضوع، شو اللي صار وليش عملت هذا التحقيق الصحفي. تفضل. هو منشور على الدار مزبوط؟
2: نعم صحيح.
1: تفضل.
2: نعم أستاذ عامر، هذا التحقيق جاء نتيجة وصول شكاوى متعددة إلى العاملين في موقع الدار الإخباري حول العاملين في قطاع تصميم الأزياء المحلي، وهنا نقصد المعامل أو بعض المعامل الصغيرة الموجودة في السوق المحلي واستهلاكها خاص بالسوق المحلي.
1: يعني هناك البعض، بعض المعامل،
2: معامل نعم.
1: الأزياء المحلية
2: 100%. تفضل. هذا التصميم يعني بيقوم أنه بيصمموا أزياء وبتم بيعها في السوق المحلي. هاي الشكاوى اللي وصلتنا تمحورت الادعاءات فيها بعدة نقاط. تفضل. أولها أنه العاملين لا يحصلوا على ضمان اجتماعي، لا يوجد تأمين صحي، إضافة إلى ذلك أنهم لا يحصلون على إجازات سنوية أو مرضية. الأسباب التي يتضرع بها بعض أصحاب هذه المعامل وبعض المصممين أنه إحنا ما بنقدر نعطيكم إجازات سنوية أو مرضية أو حتى ضمان اجتماعي، بحجة أنه إحنا ما بصير تكلفة عالية علينا. رغم أنه البحث والتحقيق في هذا المجال تبين أنه العديد منهم لا سيما منتهكي حقوق العمال يقومون ببيع قطع ملابس يعني قد تصل بعض أسعارها إلى آلاف الدنانير للقطعة الواحدة.
1: قطعة الواحدة بآلاف الدنانير.
2: نعم، وفي فساتين بيعت بأكثر من 10,000 دينار، فساتين زفاف وفساتين سهرة لا تقل عن 900 دينار للفستان الواحد.
1: أقل واحد بتستأجر بتسعمية ولا بتشتريه؟
2: الزفاف 10,000، يعني بيع بعضها ب10,000 وأكثر.
1: وهذا بقول لك ما معي مصاري.
2: نعم، في المقابل ما بيعطي العمال حقوقهم في حال تعرض عامل لإصابة عمل، وهم معرضين بشكل كبير للتعرض لهذه الإصابات، خصوصا أنه طبيعة عملهم يعني تتمثل في الخياطة والتدقيق والرقع وما شابه. إذا أصيب وكان بحاجة إلى إجازة مرضية وكتبت من نحكي المستشفى أو من المركز الصحي الذي راجعه، ما بيعترف فيها وبيخصم من راتبه مقابل هاي الإجازة. اللي
1: أعدادهم كبيرة عدي العاملين؟
2: أعداد العاملين ليست كبيرة للأمانة. هو القطاع شوي صغير لازال، لكن بالنهاية هم يعني عندهم نقطة، بقولك أنا إذا بدي أشتكي وتركت الشغل أنا عندي شح في العمل بهذا.
1: صحيح.
2: المجال
1: صحيح.
2: أصلاً.
1: صحيح.
2: عددهم مش كثير كبير، ولا يوجد أرقام يعني دقيقة 100% من الجهات الرسمية حول العاملين في هذا القطاع تحديدا.
1: يعني أصحاب العمل هناك دخل ودخلهم مرتفع، وبالتالي يقومون بانتهاكات، هذه الانتهاكات على العامل اللي هو بيصمم وممكن يعرض وممكن يبيع
2: ممكن
1: يخيط. صحيح.
2: كل النقاط هاي.
1: طيب. نعم. بالتحقيق من هم الأطراف اللي قمت بالاتصال معهم والتواصل معهم وشو كانت إجاباتهم؟
2: يعني تواصلنا أول شيء مع عدد من المشتكين، حاولنا نشوف أكثر من عينة حتى ما تكون حالة واحدة فقط
1: من
2: عليها تحقيقنا، ووجد أكثر من حالة بنفس السياق تقريبا. تواصلنا مع وزارة العمل، أعطتنا رد حول عدد الشكاوى السرية اللي وصلتهم من هذا القطاع تحديدا منذ بداية العام. وحاول بيان
1: كديش عدد وزارة العمل
2: يعني حسب ما وصلنا أنه 5 شكاوى منذ بداية العام في هذا المجال تحديدا. وتم حلها بشكل سري يعني بالتعاون مع الشركات قبل ما توصل للقضاء. هذا رد وزارة العمل. طبعا القانون الأردني واضح بيمنح العامل إجازة سنوية وإجازة مرضية. الإجازة السنوية 14 يوم.
1: صحيح.
2: والمرضية 14 يوم. المرضية ممكن تتمدد كمان 14 يوم في حال كان في قرار من لجنة طبية
1: حسب الحالة الصحية،
2: والسنوية في حال كان له أكثر من 5 سنين بتنتقل ل 21 يوم، عدا عن أنه أي يوم دوام في إجازات رسمية في الأردن يجب أن يعوض العامل فيه 150%، إما مالا أو أنه بنعطيه بدلها عطلة يوم ونص. هذا القانون. أيضا القانون بالأردن بيقول لك قانون الضمان الاجتماعي لا يحق إنه لأي صاحب مؤسسة إنه ما يسجل العامل في الضمان.
1: صحيح.
2: ولا يحق للعامل التنازل عن هذا الأمر. يعني حتى لو كان في اتفاق بين صاحب العمل والعامل إنه أنا ما بدي ضمان وأعطيني مصاري الضمان.
1: بدك تدفع ضمان.
2: بالقانون يجب أن يكون مسجل لحماية العامل.
1: أها.
2: هاي التفاصيل اللي خلينا نحكي قانونية. طبعا العمل الإضافي يجب أن يعوض عليه العامل أيضا. هم بيشتغلوا يوميا أكثر من 4 ساعات إضافي بدون أي مقابل.
1: يعني 12 ساعة تقريبا
2: تقريبا من 12 أحيانا بوصل لست ساعات لما بعد منتصف الليل بيكون عندهم ضغط تصميم أو
1: ست ساعات وأربع ساعات فوق ساعات
2: العمل.
1: ورواتبهم مرتفعة عدي؟
2: لا الحد الأدنى الأجور بحجة أنه بيسجلهم بالعقد كمتدرب في الغالب يعني.
1: هو مضطر يروح على هذا الشغل.
2: مضطر لأنه بحكي لك أنا ما في شغل في مجالي. من الصعوبة أجد خصوصا أنه أحد الحالات اللي إحنا تواصلنا معها ووصلنا إلها غيرت 3 مصممين أزياء والثلاثة يعني للمفارقة معروفين على مستوى المنطقة العربية بتصميماتهم ومبيعاتهم المرتفعة، والثلاث أيضا كانوا نفس النظام، حتى أنه أحدهم في رسالة أنا اطلعت عليها شخصيا بحكي له أنا ما بعترف بالضمان الاجتماعي أصلا. كل
1: أردني هو؟
2: نعم أردني.
1: والمصممين كلهم أردنيين؟
2: نعم أردنيين
1: وبيبيعوا ومعروفين.
2: ومعروفين على مستوى المنطقة العربية، وأتوقع أنه في أحدهم معروف على مستوى العالم أيضا.
1: أوف.
2: ومستكثر
1: على 4-5 اللي عنده 400 ليرة 500 ليرة.
2: في أيضا معلومات أخرى أنه بعض المعامل غير مرخصة
1: كمان
2: يتم فيها عمليات الخياطة. نعم. وجاية في أماكن مزوية خلينا نسميها بالعامية أو مخبية خلف المعارض.
1: خلف يعني المعارض.
2: حتى لما يجي ممكن فرق التفتيش ممكن ما تلاقي ما تعرف أنه في هنا معمل.
1: طب عدي هذولا عندهم صفحات أكيد اللي بيبيعوا عن طريقها؟
2: نعم طبعا عندهم صفحات
1: وأسماء كبيرة.
2: أسماء كبيرة.
1: فبالتالي تعتقد المؤسسات بأنه هذا لا مستحيل مش مرخص أو ما عندوش ضمان أو ما عندوش ضريبة. صحيح؟
2: صحيح. وهون النقطة أنه لازم تكون حملات التفتيش أكبر، لازم تكون مفاجئة، لازم يكون في حماية أكبر يعني للعامل حقيقة. لأنه هذا اليوم في بعض الجهات أو بعض الأشخاص ممكن تلوم العامل وتحكي أنه أنتوا ممكن هذا التحقيق يسيء لهذا القطاع أو يقلل من هذا القطاع. لا بالعكس، حتى وإن كان هذا القطاع يحتاج إلى دعم فيما يتعلق بالجمارك وغيره للصناعة تبعتهم ونقويهم، هذا ما بيعني أنه أنا أسمح له ينتهك حقوق الأشخاص الآخرين.
1: بالعكس وهذا القطاع قطاع محترم بالأردن وإله شغله، لكن إحنا لأنه محترم وإله شغله والإله سمعته الطيبة إحنا لازم نوقف عند بعض الأخطاء اللي راح لا قدر الله بالمستقبل إذا كبرت تسيء لهذا القطاع.
2: صحيح. وإحنا بنحكي هون عن عينة محددة طبعا، ما بنشمل كافة العاملين بهذا القطاع، بل هم أشخاص محددين وشكاوى
1: ماشي محددة. طيب أنا معاي الأستاذ محمد الزيود، أستاذ محمد الزيود الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل. أسعد الله صباحك أخوي محمد.
3: صباح الخير أخي محمد. صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: الله يحييك. يعني عدي يتواصل معك
3: صحيح
1: حول التحقيق الذي قام فيه؟
3: نعم صحيح.
1: اليوم وزارة العمل قالت بأن هناك 5 شكاوى سرية وصلت إليكم.
3: صحيح.
1: قمتم بالتعامل معها. طيب أستاذ محمد، يعني الآن العامل بقولك بما أني اشتكيت وإجوا يعني قامت وزارة العمل بإنصافنا على أقل تقدير، هناك تخوف من أنه يروحوا أرباب العمل.
3: شكرا أخي.
1: الله يحييك.
3: أولا بدي أشكر أخوي عبدي صافي على هذا التحقيق، وهذه التحقيقات من هذا النوع هي تؤشر على مواطن الخلل في أي قطاع. يعني هذا النوع من التحقيقات يؤشر الخلل أو قد يوضح بعض الحقائق.
1: صحيح.
3: التي قد تكون في أي بخصوص التحقيق الذي يتم الإجراء حوله. اليوم نحن سيدي منذ عام 2020 عندما استحدثت الوزارة منصة حماية، منصة حماية تم تطويرها عدة مرات. هذه المنصة الإلكترونية كانت تبدأ بتقديم الشكاوى من الأردنيين وغير الأردنيين الشكاوى للحفاظ على الحقوق العمالية. ثم تم تطويرها بلغات أكثر حتى تضمن أيضا العمالة غير الأردنية الغير التي غير لا تتحدث اللغة العربية. وأيضا تم تطويرها من حيث سرية الشكوى. كانت هناك شكوى مستمرة من العاملين في القطاع الخاص أنه عند تقديم الشكوى يتم الإفصاح عن اسم صاحب الشكوى لصاحب العمل مما يؤدي لاتخاذ إجراء بحقه.
1: صحيح.
3: إما الفصل أو الإنذار أو إنهاء الخدمات بشكل مباشر.
1: نعم.
3: اليوم منصة حماية تضمن سرية الشكوى، وتحدثنا في هذا الموضوع عدة مرات أن الشكاوى المتعلقة بالأجور، عدم دفع الأجر الإضافي، عدم دفع الأجر الشهري، عدم دفع أي مسألة تتعلق بالأجور أو عدم التعامل مع الإجازات وفقا لأحكام القانون، هذه الشكاوى النوع من الشكاوى شكوى واحدة تكفي من أي منشأة سرية أن يتم التحرك لهذه المنشأة والذهاب لطلب كافة الأوراق والبيانات التي تتعلق بالإجازات والأجور من هذه المنشأة، والمنشأة ملزمة بتقديم هذه البيانات لوزارة العمل أو لفرقة التفتيش، وفرقة التفتيش موثقة كل إجراءاتها حتى لا يتم التجني على هذه الفرق، ولا يتم أيضا اتخاذ قرارات خاطئة من قبل هذه الفرق بحق المنشآت تم توثيق، يتم توثيق هذه الإجراءات. لكن اليوم بعض الشكاوى كشهادة الخبرة على سبيل المثال لا يمكن أن تكون شكوى سرية، وهي بالعادة تطلب بعد انتهاء الخدمة أصلا. لكن اليوم نحن بالنسبة للشكاوى، الشكاوى السرية تضمن لصاحب الشكوى أن لا يتم ويمنع على المفتش الإفصاح عن اسم هذا المشتكي. يعني قد تكون شركة فيها 50 شخص أو 50 عامل أو 100 عامل أو 200 عامل، شكة واحدة تتعلق بالأجور سرية تكفي أن تتحرك فرقة التفتيش وتراقب.
1: أخوي محمد، هل هناك إنهاء عقود بشكل كبير؟ إذا كان عندك معلومة يستغل الأرباب العمل المادة 23 بقانون العمل؟
3: نعم، استمعت لحديثك أخي عامر.
1: تفضل.
3: خلال نصف ساعة الماضية.
1: نعم.
3: المادة 23 بالمناسبة هي حق لصاحب العمل والعامل، يعني هناك أيضا معلومة قد تكون
1: ماشي دقيقة. ماشي، لكن تعطي مروني أكثر لصاحب العمل.
3: نعم، لكن هي فقط تستخدم في العقود غير محددة المدة فقط.
1: بس نعم. أنا معك، بس قديش عندنا عقود غير محددة المدة محمد؟
3: لا، اليوم أصبحت معظم شركات القطاع الخاص عقود محددة المدة مثل عقود الحكومة، موظفي الحكومة اليوم.
1: آه صحيح.
3: موظفي 90% أكثر من 90% من العقود اليوم هي عقود محددة المدة. واليوم هناك تجدد تلقائيا بعض العقود، وهذا يكون بند أحيانا في عقد العمل أو خلال أيضا من استنادا للنظام الداخلي الذي أيضا يستند إلى قانون العمل. وعندما يكون عقد محدد المدة لا يستطيع صاحب العمل اللجوء إلى المادة 23.
1: نعم محمد، عندنا شكوى اليوم خرجت، راح نبعث لك إياها بعد أمرك.
3: نعم، تكرم.
1: شكرا جزيلا ناطق إعلامي باسم وزارة العمل الأستاذ محمد زود، وأعود لعدي مرة ثانية. طيب عدي، سؤال آخر، شو اللي خلاك تعمل هذا التحقيق؟
2: شوف، أنا بشوف عامر أنه أحد أهم مهام الصحفي تتمثل بتوفير منبر للمهمشين وإطلاق راحة المناعمين، وهي أي صحفي لازم دائما يخليها قاعدة أمامه وهدف يتبعه.
1: عيدها
2: بالدرجة الأولى.
1: عيدها.
2: أحد أهم مهام الصحفي تتمثل بتوفير منبر للمهمشين وإقلاق راحة المناعمين.
1: إقلاق راحة المناعمين.
2: نعم. هذا دور الصحافة الأساسي والحقيقي. هذا دور الصحافة الأساسي والحقيقي، إضافة إلى مهام أخرى مثل مراقبة الحكومات ومجلس النواب وغيره. لكن هذا المهمة هاي، إذا إحنا وصلتنا شكوى واحدة، أنا بدي أحكي، مش بدي أحكي عن عينات ولا عن معدل، إذا وصلتنا شكوى واحدة وأنا اعتبرت إنه هاي الشكوى واحدة ولا تمثل أشخاص آخرين وقد تضر بآخرين، فمعناته أنا سلبت حق إنسان واعتبرت إنه هذا الإنسان
1: مش موجود
2: ولا غير
1: صحيح.
2: موجود
1: صحيح.
2: فإحنا وصلتنا الشكوى الأولى، بحثنا فيها، تأكدنا، ممكن يكون مدعي، ممكن يكون كاذب، ممكن تكون معلومته غير صحيحة، ممكن هو شخص ما بده يشتغل وبده حقوق.
1: صحيح، يعني تتأكد من الشخص المشتكي.
2: واستغرق الموضوع مش سهل، لأنه هذا القطاع مثل ما حكيت لك صغير، ممكن قطاع بعيد شوي عنا في مهنتنا أو إحنا ما لنا علاقات فيه كأشخاص أو كشباب نحكي. بحثت وصلت لإحدى العاملات في هذا القطاع، عندها خبرة، عندها صديقات بيشتغلوا في هذا القطاع، فمن خلاله قدرنا ندخل على عدد أكبر، فتبين أنه أمامنا أنه الغالبية العظمى من العاملين في هذا القطاع يعانون من هذا الأمر.
1: اتغلبت حتى أنهم صفوا وتحدثوا لك بثقة، مش خايفين؟
2: يعني في بعضهم كان عندهم تخوفات، حتى المشتكي الأول ظل عنده تخوفات لآخر يوم من بعض النقاط، لكن أنا أصريت عليه، أوضحت له أنه هاي الموضوع سري، ما تخاف، فيما يتعلق بالصوت، فيما يتعلق بكل النقاط اللي زودنا فيها. الحمد لله قدرنا أنه نحميه.
1: إحنا غيرنا الصوت مزبوط، خلينا بالله نسمع يا أحمد بعض اللقاءات اللي عدي نشرها يوم الأمس على موقع الدار ضمن تحقيقه.
4: أنا موظف بقطاع الخاص، تحديدا قطاع الألبسة، تحديدا مصممين الأزياء في الأردن. إحنا بنعاني من كثير مشاكل، منها عدم توفر إجازات سنوية أو إجازات مرضية، عدم توفر الضمان الاجتماعي، ساعات دوام الإضافي الإجباري، ساعات طويلة جدا، أنا ما عم بحكي لك عن ساعتين، أنا عم بحكي عن 5 أو 6 ساعات بعد منتصف الليل. لما راجعنا وطالبنا بحقوقنا، خلينا نحكي كموظفين، للأسف إنه كان الرد، إذا إحنا بدنا نحسب لكل موظف إجازات سنوية وإجازات مرضية وضمان اجتماعي، فراح يكون خسارة مادية كثير كبيرة لإلنا. فإحنا مش موجود عندنا هذا الكلام للأسف، إنه هذا الحكي موجود عند كل مصممين الأزياء، تحديدا مصممين الأزياء اللي موجودين بعمان الغربية، السوفية، عالثامن، وأسامي كثير كبيرة بمجال تصميم الأزياء. للأسف حتى البريك أحيانا بينسلب منا كمان، بيأخذوه منا. فإحنا كثير بنعاني من المشاكل هاي، وبنتمنى يكون في رقابة وتفتيش على هاي الأمور. أنا جربت كثير مصممين الأزياء على أمل إنه يكون في تحسن أو مزايا، اللي هي مش مزايا خليني أحكي، هي حق إلي أنا كموظف بشتغل في القطاع الخاص، لكن للأسف كلهم نفس النتيجة ونفس الترتيب، نفس القوانين. هذا غير كمان إنه إصابات العمل غير معترف فيها. يعني أنا صار عندي إصابة أوكي ببيتي
1: بعد، يعني هذا جزء من هذه الحديث اللي تفضل فيه، وهو شاهد على هذا التحقيق يعني من باب المهنية أيضا. لكن هذا يدعني أني أطرح سؤال كبير، لكن هذا السؤال بدي أطرحه على سعادة النائب معتز أبو رمان. أسعد الله صباحك صراح معتز، رجعونا لمعتز أبو رمان بعد أمرك، هو يعني حزب العمل وعضو لجنة العمل ومهتم بهذا الموضوع. خلينا نسمع من معتز أيضا التشريعات القانونية ماذا تقول في هذا الموضوع. طبعا عدي، هذا التحقيق هو خلينا أسميه عينة.
2: نعم.
1: هاي يعني قديش عنا بالأردن بالمقابل في انتهاك لحقوق العمال لكن بشكل مخفي. العامل بخاف صح؟
2: صح.
1: ليش بخاف؟
2: يعني دائما العامل بخاف بالأردن نظرا لشح فرص العمل. كيف؟ اليوم هذا التحقيق ما بيعطيك فقط صورة عن هذا القطاع، بل بيعطيك صورة أشمل عن قطاعات أخرى قد يتم النظر إليها من خلال عين هذا التحقيق. كيف؟ اليوم في كثير قطاعات أخرى تعاني، وقبل شوي كان معك اتصالات على
1: صحيح.
2: على الهاتف، لا سيما مدارس خاصة أو غيره. هاي القطاعات بيصير فيها انتهاكات عمالية. اليوم العامل بخاف لعدة أسباب. السبب الأول إنه لسه ما في ثقة إنه شكوتنا سرية، رغم إنه إحنا ممكن نثق بكلام الأستاذ محمد الزيود في وزارة العمل، لكن العامل عنده تخوف إنه هاي الشكوى توصل لصاحب العمل ويتم
1: اسم المشتكي.
2: نعم اسم المشتكي، ويخسر وظيفته. دائما بيحسبها الموظف إنه أنا إذا خسرت وظيفتي ما عندي قدرة حتى لمدة شهر إني أمشي أموري حتى ممكن ألاقي وظيفة.
1: إذا كرات متوستيلر نمد له حق عدي.
2: فهاي النقطة الرئيسية، دائما التخوف إنه أنا ما ألاقي فرصة عمل أخرى. لو في فائض بالفرص، لو في رقابة أشد، لو في محاسبة حقيقية إذا شخص صاحب عمل عرف انه موظف عنده اشتكى وانهى خدماته، انه فعلا يرجع الى عمله بسرعه، يعني خلينا نحكي بسرعه قصوى، مش نقعد اشهر في المحاكم.
1: طب ما بيحاولوا العمال احيانا انهم يقولوا يفوتوا كلهم مره واحده الى ارباب العمل ويقولوا له انه بدنا حقوقنا 1 2 3 4، ولا يتعتمد على شخصياتهم وخوفهم كمان انه يقولوا يا عمي الله معكم بجيب غيركم.
2: يعني هاي جزئيه مهمه، ممكن ايضا ما يثقوا ببعض، احنا ما نقدر نعرف.
1: يعدك مصيبه يا عدي. أستاذ معتز صباح الخير سعادة النائب.
5: أهلا صباح الخيرات، كيف حالك يا عمرو؟
1: الله يبارك فيك سيدي. المادة 23 من نعم. قانون العمل، شو رأيك فيها؟
5: يعني هذه المادة مجهفة، وهي مادة يعني من أقدم المواد في القانون. وحاولت أنا وأنا رئيس لجنة العمل،
1: نعم،
5: طلبت من الوزير بذلك الوقت انه بدنا نعدل هذه الماده بحيث يتم الغاء واعتبارها ضمن شروط الفصل التعسفي. علما ان هذه الماده يعني هي يعني لم تكن مطبقه سابقا، لكن في السنوات الاخيره
1: طبقت بعد كورونا مزبوط
5: تقريبا، يعني بسنة 2020 وأصبحت يعني سيف مسلط، يعني زي ما يقولوا على قاب العاملين، لأنها أعطت الحق لصاحب العمل بأن ينذر العامل لمدة شهر فقط، وبالتالي يتم فصله دون
1: أي حقوق. ماشي، لكن محمد الزيود الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل قال بأن هذه لعقود غير محددة المدة.
5: يعني معظم العقود سيدي غير محددة المدة، وهذه الخطورة في هذا الأمر. وإذا كنت تحكي عن العاملين في المصانع والعمالة يعني المهنية وغيرها معظمهم بس يتم تعيينهم، وخاصة يعني العقود السابقة لم يكن نحدد لها مدة.
1: طب ليش ما طلبتوا بتعديلها الآن؟
5: طبعا أنا طلبت تعديلها ورفعنا فيها مذكرة للحكومة، وعلى أساس أن يتم بعد يعني نص تعديله ضمن نصوص قانون العمل.
1: نعم.
5: ولكن للأسف لم يتم ذلك قبل الحكومة، لأنه بتعرف هذا القانون باعتقادي أنه بيدعمه كمان جهات رأس مالية وأصحاب العمل اعتبروها منفذ لأجل أنهم ينهوا العقود خاصة غير محددة المدة. وحتى طلبنا اجتمعنا مع جهات قضائية في تفسير النص، ووجدنا أنه هذا النص يطبق في المحاكم يعني على تفاوت، ولكن درجة تطبيقهم بالسنوات الأخيرة زي ما سمعت من الآن هذه المادة
1: زادت تطبيقها،
5: لا تحقق عدالة، ويجب أن
1: طيب
5: تعالج ضمن نصوص القانون.
1: طيب اليوم إذا رفعتوا مذكرة والحكومة ما أخذت هذه المذكرة، المادة على حالها مظبوط؟
5: شوف الإجازة لنا الدستور لعشر نواب أو للجنة النيابية أن تطلب تعديل مادة قانونية.
1: نعم.
5: وهذا تم، يعني هي الآن الكرة في ملعب الحكومة، وفي أكثر من يعني مناسبة تم يعني المطالبة بها، وأيضا من جهات حقوقية يعني منظمات عمالية، واجتمعنا في خصوصا في نقابات عمالية أكثر من مرة. وأعتقد إنه هذه ليست غريبة على الحكومة، يعني هي تعلم عنها وتعلم عن السوء.
1: طب ليش متمسكة بعدم تعديلها معناته؟
5: سيدي في ذاك وقت حجة الوزير كانت أنها غير مطبقة بشكل كبير أمام يعني لم يعني ليست يعني مستخدمة من قبل المؤسسات بشكل كبير، وبنفس الوقت الوزير ذكر أنه بده يعدل قانون العمل كاملا، يعني أنه يقدم قانون جديد. قانون العمل بالأردن قديم جدا يعني، ولم يتم تعديله بشكل متكامل، وإن شاء الله سيد عامر يعني هاي إضاءة رائعة منك
1: والله إن شاء الله. لأنه وكمان قانون العمل اليوم، والله يا أخوي معتز وأنت أعلم بذلك، اليوم الأعمال تغيرت في الرقمي، في تطبيقات، في كل هذه المواضيع ما بنعرف فيه لوزارة العمل تابعة، ولا وزارة الاتصالات تأخذ الرخصة، ولا وزارة الاقتصاد الرقمي. فيجب عمل قانون يتضح للعامل هو وين غطاءه.
5: يعني عند أطلق بصورة نفس قانون العمل الذي قمنا بتعديله في الدورة السابقة لمجلس النواب عندما كنت رئيسا، أو الدورة الأولى عندما كنت رئيسا لجنة العمل، هذا القانون كان فيه بنود مجحفة بحق العاملين، ويتيح لأرباب العمل أو صاحب العمل الاستغناء عن 15% من العاملين دون الحاجة لإجراء لجنة لجنة التسوية. وطبعا أنا في اللجنة وزملائي رفضنا هذا القانون وعدلنا بنوده، وتستغرب أنه إلى اليوم هذا القانون في لجنة الأعيان ولم يعد إلى مجلس النواب ولم يقر، يعني بمعنى آخر تم موضوعه بالدرج لأنه يعني
1: انتصرنا
5: في الحقوق.
1: معتز لحظة يعني أنا فقط حتى أنه نفهم الموضوع بشكل صحيح، هو موجود الآن؟
5: نعم، المادة هذه ليست جزء منه، لكن في مادة أخطر منها
1: موجودة؟
5: نعم عدلناها إحنا وليس كما شاءت الحكومة، وتم مفاوضتنا في ذلك الوقت أنه على الأقل استغناء عن 10% أو 5%، وإحنا رفضنا المادة جملة وتفصيلة، وتم إلغاها من القانون والعودة إلى المادة الأصيلة التي لا تتيح لأصحاب المصانع أنه يروح عدد.
1: وهي موجودة الآن بأدراج الأعيان.
5: عندما قريت القانون معدل في مجلس النواب هو فقط القانون الوحيد الذي تم تعديله
1: ماشي.
5: ليس كما جاء من الحكومة.
1: وينه الآن؟
5: في أدرج لجنة العمل في مجلس الأعيان.
1: طب شو بيعمل بالأدرج هناك؟
5: الدستور أجاز للحكومة كونها صاحبة ولاية على القانون إما سحبه أو مماطلته أو إبقاءه مجمد.
1: فخلوه مجمد.
5: فهو مجمد، وأعتقد أنه راح يردوا يسحبوه، يعني لن يبقى يعني في الأعيان، ولكن لم يقر، يعني رغم أنه إحنا أقرينا وكان انتصار حقيقي للجنة العمل، وبجوز أنت بذلك وقت عملت معي مقابلة.
1: صحيح صحيح صحيح.
5: وأشدت في دور اللجنة.
1: صحيح.
5: وإحنا على فكرة يعني حققنا توازن، هي ليست الفكرة اليوم أن تنتصر لجهة على الأخرى.
1: لا لا لا، إحنا مندور على الحق، التوازن الحق.
5: لأنه أنا بدأ أقول لك ليش عاملك، دائما الجانب الأضعف هو العامل. وخاصة في ظل شح الوظائف وازدياد البطالة وتراجع يعني الأجور ويعني محدودية فرص العمل، العامل دائما بيعاني من تسلط يعني أرباب العمل، خاصة إذا كان القانون يحقق له مكنة في ذلك. إحنا كان هدفنا دائما بالمادة 23 مثلا تسبيب الفصل، ليش بدك تفصل يعني؟
1: بس أعطيني سبب للفصل.
5: وكذلك يعني لا تطبق على مصراعيها بأن العقد غير محدد المدة يعتبر بلا حقوق.
1: ماشي.
5: وعدلنا بنود بالمناسبة يعني
1: يعني وهذه المادة أستاذ معتز، والله لو سمعت الاتصالات اللي الصبح اللي تمت من الناس
5: صاروا يستخدموها بشكل أكبر بالسنوات الأخيرة.
1: صحيح، يعني بتحس نوع من أنواع الغبن الواحد بتعرض له.
5: يعني
1: والله
5: فيها تهديد.
1: شكرا جزيلا فيها. نعم شكرا جزيلا يعني سعادة النائب معتز أبو رمان، شكرا لك سعادة النائب. أما كويس هاي بأدراج العيان مجمدة، بقولك ممكن تنسحب. عدي وين بتفكر الآن بالتحقيق؟ راح تستمر بهذا التحقيق أما اليوم أنت تنتظر حل؟
2: يعني إحنا اليوم بعد ما سلطنا الضوء على المشكلة ننتظر من الجهات المعنية أن تتخذ الإجراءات اللازمة، تتمثل بداية بوزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي بتكثيف جولة
1: الضمان. تواصلت محمد صح؟
2: يعني الأمان الضمان لما أخذ منهم إجابة على مدار شهر ونص
1: أوف.
2: بعدد الأشخاص المشتكين في هذا القطاع، إذا في جولات تفتيشية أم لا.
1: أعطوني الضمان الاجتماعي بعد الضمان الاجتماعي بناخذ الفاصل. أجل موجز خمس دقائق، هو صح لازم يكون أحمد الطراوني على رأس الساعة، بس 9:05 يعني ما بتخربش الدنيا صح؟ ماشي تفضل. عدي شهر ونص ومعطوك جواب الضمان
2: نعم
1: الاجتماعي؟
2: وأرسلت عدة مرات وحاولت التواصل.
1: ليش طيب؟
2: ما كان في إجابة، وأنا مستغرب من هذا الأمر، بالعادة هم متعاونين جدا معنا يعني، فما كان في أي إجابة ولا أي توضيح
1: أبدا
2: أبدا.
1: مع انه والله الضمان الاجتماعي كل ما نطلبهم بلبوا للامانه يعني الواحد مستغرب.
2: انا متعاونين فانا مستغرب يعني.
1: طيب عدي اذا بدنا نقارنهم،
2: وانا هنا في جزئيه مهمه، لانه كان في ادعاء خطير من احد العاملين المشتكين معنا،
1: وهو
2: انه تواصلت مع الضمان الاجتماعي على الرقم المعني والموظف اللي تواصل مع هذا المشتكي قال له راجع صاحب العمل وناقشه بموضوع انه يسجلك بالضمان، واذا ما تجاوب معك ارجع عشان تشتكي سريا. قال له طب ما انا اذا اليوم رحت ناقشته وما رضي وثاني يوم اجيت
1: واشتكيت روحني
2: راح يعرف انه انا.
1: صحيح.
2: قالوا له هيك الاجراء، فهذا ادعاء خطير. حاولنا ايضا انه لازم يكون في اجابه عشان نتاكد منه، وان شاء الله الان بيجاوبوك يعني.
1: استاذ شمان صباح الخير.
6: يسعد صباحك أستاذ عامر، أهلا وسهلا.
1: ليش يا أخوي مش مجاوبين الأستاذ عدي صافي
6: بخصوص؟
1: تفضل يا عدي اطرح السؤال على الأستاذ شمان.
2: تحياتي أستاذ شمان ويسعد
6: يا
2: صباحك.
6: مرحبا يا هلا، يسعد صباحك.
2: الله يبارك فيك أستاذ شمان. أنا أرسلت لك قبل تقريبا شهر أسئلة فيما يتعلق بتحقيق صحفي، حاولت التواصل معك على مدار عدة أيام هاتفيا.
6: نعم.
2: حتى أنه
6: نعم.
2: في إحدى الأيام استجاب شخص على هاتفك وحكالي أنه أنت عندك اجتماع، وأبلغته بضرورة نعم. أنه يوصل لك المعلومة، لكن ما كان في تجاوب. وأنا زي ما حكينا قبل شوي إحنا كنا مستغربين لأنكم متعاونين دائما معنا.
1: أعطيه سؤال
6: يا سيد العزيز. يعني أولا إذا كان في تقصير فإحنا بنعتذر عنه.
1: لا لا بداية.
6: ولكن يعني لا أخفيك، في أقل من شهر توجه إلي أكثر من 1000 سؤال بدهن إجابة.
1: ما شاء الله.
6: صراحة صراحة، وأنا إذا بتحبوا ببعث لكم إياهن الآن.
1: لا يا سيدي مسح.
6: ما بعرف يعني كل الأسئلة اللي توجهت بكون أنا وجهتها لفريق معين للمتابعة. فإذا في تقصير إحنا بنعتذر عنه، وإحنا جاهزين أستاذ عدي. بالعكس احنا بالنسبة لنا ننظر لكم انكم شركاء،
1: بارك الله فيك،
6: وبهمنا تواصلكم.
1: استاذ شمان هو عدي قام باجراء تحقيق، هذا التحقيق في انتهاك حقيقي لعمال. سؤاله كان انه
6: انت بتحكي عن قطاع الملابس استاذ عدي،
1: مش الملابس اللي هو التصميم اللي هو الجزء البسيط منه
6: ايوه الجزء البسيط. ذكرت الموضوع انا فضل. الان لما قلت لي عن هذا اليوم الإشكالية في تصنيف هذا القطاع فأنا بتذكر الإشكالية في تصنيف هذا القطاع، هو قطاع فرعي على ما أذكر من قطاع الملابس
1: صحيح،
6: ولكن نحن لا يوجد لدينا في التصميم شيء اسمه في التصنيف
1: ملابس تصميم.
6: شيء اسمه التصميم، لذلك أنا بعتقد أنه طلبت من الإخوان يبعثوا رسالة أنه تزودنا بمنشآت بأم عينها، لأنه أنا ما بقدر أطلع هذا التصنيف الفرعي لهذه المنشآت.
1: ماشي لك
6: حاولت للأمانة وكلفت الآي تي عنا أنه نرجع لتصنيف وزارة الصناعة والتجارة في هذا الموضوع، ولكن يعني اللي بعتقده ما وصلت لنتيجة، بس ما بعرف ليش ما بلغناك.
1: طيب.
6: هذا اللي أنا يعني بتذكر.
1: طيب السؤال آخر، لما جاء مشتكي ورفع تليفون على الضمان الاجتماعي قال له أنت روح على الإدارة وقلهم إذا ما استجابوا لك رجع لنا، قال له إذا كيف درجع لك إذا رجعت لك وخبرتك
6: وين راح المشتكي؟ وين راح المشتكي؟
1: ظلوا قاعد وساكت المشتكي. صحيح عدي؟
6: لا لا وين راجع بتقول لي
1: عدي؟ والله راح اقول لك، راح اقول لك عدي، لانه عدي اللي عمل التحقيق. تفضل يا عدي.
2: تفضل استاذ شمان. في احد الادعاءات اللي وصلتنا من احد المشتكيين انه تمثل بتواصله على مع الضمان الاجتماعي عبر رقم الهاتف الخاص بكم،
6: وطلب 117 117.
2: يعني للأمانة أنا مش حافظ الرقم، فعشان هيك
6: لا، لانه احكي لك، لانه كل المكالمات التي ترد الى هذا الرقم هي مكالمات مسجلة ونحتفظ بها لمدة 3 أشهر، حتى لأنه في احتمالية.
1: لا هو أستاذ شمال،
6: الأشخاص يجاوب غلط
1: الموظف،
6: نرجع حتى نتحمل مسؤولية جوابه.
2: ممتاز ممتاز. هذا
6: حددي الرقم اللي اتصل عليه.
1: طيب انا راح اخلي عدي يعطيك كامل التفاصيل استاذ شمان، المجال راح يبعث لك الاسماء الشهود. بس يا استاذ شمان، احنا اللي خايفين منه كالتالي، انه هذه الشوكه توصلكم وتروحوا انتم وزاره العمل جولات عليهم، والشباب يخسروا اعمالهم. وعندك قانون
6: يا سيدي
1: الماده 23، واذا كانوا غير محدد ولا الله يروحهم.
6: اللي بتتفضلوا فيه وارد، وانا ما بقدر انكره اطلاقا، انه احيانا العامل نتيجة شكوته بكون في بينه وبين صاحب العمل مقدمات
1: صحيح،
6: فصاحب العمل بشك انه هو اللي اشتكى. لكن نحن جميع الشكاوى التي تردنا في الضمان الاجتماعي، حتى احنا منبهين على زملائنا اللي بيستقبلوا الشكاوى، انه بيجي الاستاذ عامر الرجوب بيتصل بده يشتكي، اذا رفض يعطيك اسمه ما تقول له اعطيني اسمك، انا بس بدي الملاحظة انه احنا بنشتغل في المكان الفلاني وعددنا 10 ومشمول 6، واطلع من الموضوع ولا تعطيني اسمك.
1: ماشي.
6: حتى اضمن حتى انه الموضوع ما يتسرب من عندي انه فلان اشتكى، احنا ما بنلزمه بانه يزودنا في اسمه. لكن اللي بصير انه بعضهم بكون بينه وبين صاحب العمل مناقشات سابقة في الموضوع، انه ليش ما تخضعنا للضمان، وهذا حقه الطبيعي طبعا ما بنقدر ننكره. صاحب العمل ببني شكه انه فلان اللي اشتكى. لكن نحن يعني لدينا رقابة مشددة على هذا الموضوع، وبنقول لزملائنا اللي بيستقبلوا هذه الشكاوى انه اذا المؤمن عليها رفض اعطاء، اذا المؤمن عليها المتصل رفض اعطائك اسمه، انت تعامل على الشكوى على انها شكوى عمومية في المنشأة دون الحاجة الى ذكر اسمه، حتى ما نعرضه طيب للاشكالية اللي تفضل حكى عنها الاستاذ.
1: شكرا للاستاذ شمان المجالي. شكرا لك استاذ شمان، الناطق الاعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. يعطيك العافية عدي، شكرا جزيلا لك، والله يقويك إن شاء الله. شكرا شكرا عدي. شكرا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. سوريا تؤكد في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضرورة إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية. تركيا ترفض المزاعم الباطلة لنتنياهو لتبرير الضربة الإسرائيلية على مطار عسكري في سوريا. حركة عبور السفن من مضيق هرمز لا تزال منخفضة، وست سفن عبرت المضيق أمس وفق وكالة رويترز. هولندا تدين العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على مسؤولين وموظفين في المحكمة الجنائية الدولية وفق وكالة رويترز. الإمارات توقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
6: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
7: الآن بلا عصر لهشم اللعب.
8: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
9: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن. لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
10: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
11: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
12: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
11: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
12: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
11: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
12: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
11: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
12: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
13: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق، يبدأ اليوم.
14: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

أسعد الله صباحكم من جديد، وأبدأ باستقبال اتصالاتكم ومتابعتكم على 0784-463-31.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صح وخفيف.
1: استقبل سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وسمو الأمير رجوة الحسين يوم الأمس أوائل الثانوية العامة من الطلبة النظاميين للعام الدراسي 2025-2026 في قصر بسمان الزاهر. معي عبر الهاتف الأول على المملكة بالحقل الهندسي والتكنولوجي مجد بدندي. أهلا بك يا مجد، مبارك في البداية. يعني أصاب جزء علي جماعة الحقل الصحي، ها؟ أنا بقول اللي جاب الأول على المملكة بالحقل الهندسي بالرياضيات وبالفيزياء هو الأول على المملكة،
2: صح؟
1: ليش صح؟ ليش صح؟ بس تحكي معاي تقيم السبيكر إذا حاط سبيكر يا مجد، لأنه صوتك هيك بيكون بعيد.
2: هيني.
1: أيوة يا مجد، ليش صح؟
2: عشان احنا طبعا يعني ندرس الأشياء الرياضيات وهذول الأشياء الأصعب.
1: رياضيات وفيزياء، أصعب. شو رأيك بالله بالنظام السنتين؟ شو رأيك بنظام السنتين يا مجد؟
2: هو بكل صراحة النظام له إيجابياته وسلبياته. يعني مثلا إيجابياته إنه الواحد بيقدر يحضر أكثر الامتحانات، عشان 4 امتحانات ويكون عندك شغلين لها، فيعني أسهل. أما مثلا سلبياته إنه يعني بكل صراحة المواد تضغط أكثر، يعني المواد نفسها.
1: امبارح التقيته بسمو ولي العهد،
2: طرح
1: عليكم هذا السؤال، شو رأيكم بنظام الحقول، بكيف كانت السنتين الثانوية العامة؟
2: يعني هذا هو سأل سمو ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله الثاني. طبعا الطلاب جاوبوه يعني مثل ما جاوبت هيك.
1: يعني أغلبكم جاوب بنفس هذا الجواب. وكيف كان لقاء الأمس؟
2: طبعا بالأمس كان الشرف يعني زيارة سمو ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله الثاني، لقائه والأميرة رجوة في قصر بسمان الزاهر، تكريم الأوائل الثانوية من جميع الحقول الأكاديمية والمهنية. وكان لنا جولة في القصر، وطبعا كان بعدها يعني غدا، وبعديها
1: انبسطتوا بهذا اللقاء؟
2: طبعا
1: الله،
2: كان لقاء جميل جدا.
1: شو راح تدرس انت يا مجد؟
2: الدراسة إن شاء الله بدي هندسة كهربائية في الجامعة الأردنية.
1: إن شاء الله، الله يوفقك. وبدك تروح فرع محدد؟
2: فرع محدد يعني لا، لسه
1: لسه. مبارك يا مجد مرة ثانية، مبارك يا عمي، مبارك، الله يوفقك ونشوفك من أحسن المهندسين على مستوى العالم، مش بس على مستوى الوطن العربي أو على مستوى الأردن. مبارك يا عمي.
2: شكرا، الله يبارك فيك.
1: شكرا يا عمي مجد، شكرا. شركة مياه هنا أتاحت خدمة تعليق اشتراك المياه لمدة تصل إلى 3 سنوات، وذلك للمشتركين الذين يخلون العقار بسبب السفر أو تغيير مكان الإقامة. معانا أخونا إبراهيم كبيلات، أسعد الله صباحك أخوي إبراهيم، المتحدث أو ناطق كلامي باسم مياه هنا. كيف جاءت هذه الفكرة، فكرة التعليق إبراهيم؟
3: مجددا يسعد صباحك.
1: صباحك.
3: هو هذا، هاي التعليمات موجودة في مواد القانون، قانون صرف المياه المطبق في شركة مياه هنا من 2007. بس يعني مناسبة تسليط الضوء على هاي الجزئية تحديدا، اللي هو اليوم أولادنا وبناتنا بلشوا يرجعوا لأعمالهم بالخليج.
1: يعني هاي أكثر شيء بيستفيد منها المغتربين.
3: بالضبط. فبإمكانه بيعلق الخدمة شهر شهرين لغاية 3 سنوات، وقبل انتهاء المدة القانونية اللي هي 3 سنوات،
1: نعم،
3: برضو الشركة بتشعروا انه يعني انت المدة القانونية قاف قوسين او ادنى بتكون خلصتها، فاما تجدد التعليق او يعتبر الاشتراك ملغي بعد 3 سنوات.
1: طب ابراهيم بيتم شو بيصير بالعداد؟ بتخلوا العداد مثل ما هو وبتفصل الخدمة عنه ولا بتشيروا العداد كامل؟
3: تنرفع الخدمة عن العداد.
1: اها.
3: يعني ببطل في مي وببطل هو يحاسب بشكل شهري حتى التعرفة الثابتة.
1: نعم، يعني ما في رسوم شهرية.
3: لا ابدا ابدا، بمجرد ما قرر مثلا رجع بشهر 7 بده يرجع الخدمة. بس يبعث تفعيل الخدمة بمياه هنا بيفعلوا له الشباب الخدمة
1: وبدفعوا رسوم اللي هي 10 ليرات، مظبوط ولا
3: فقط
1: في إقبال بعد الإعلان إبراهيم؟ في إقبال
3: والله لغاية الآن يعني فعليا ما عندي معلومة، بس هو لأنه هذا النظام معتمد عندنا من سنوات. إحنا بنذكر بهاي الفترة حتى الناس تستفيد اللي راجع على أشغالها وعلى أعمالها.
1: يعني هو بالقانون موجود لكن من باب التذكير أو الباب اللي مش عارف إنه يحق له التعليق.
3: هو موجود بمواد القانون، هو تعليمات يعني. بس احنا بنذكر بهاي الفترة بالذات لتستفيد الناس.
1: يا سيدي بارك الله فيك، شكرا جزيلا يا ابراهيم، شكرا.
3: الله يديمك.
1: شكرا يا شكرا يا اخوي، شكرا لابراهيم قبلات الناطق الاعلامي باسم شركة ميانو. بقول لك هو موجود بالاصل بالقانون، بس احنا بنذكر الناس المغترب اللي بده يطلع من داره يروح على مياه هنا يقول لهم يا عمي بدي اعلق سنة، بدي اعلق 9 شهور، بدي اعلق 2 سنين وما في رسوم اشتراك. كويس، هاي لو يعملوا هالكهرباء بصير ممتاز كمان. ما بعرفش اذا بقانون الكهرباء موجود ولا لا اصلا.

0: وللأمانة كمان بحمي صاحب الاشتراك المسترقى من عداده بحمي. طلعت الآن التربية تعلن نتائج الثانوية العامة يوم الجمعة. أي ساعة حاطين ساعة يا عمر؟ اعطونا محمود حياصات الآن دقيقة يا أحمد، لأنه محمود حياصات صار 3-4 مرات بحكي معه ولا يعطيني متى ولا أي ساعة. هسا عم نشوف محمود شو بقول لنا عن النتائج، قديش عدد الطلاب اللي تقدموا. هاي العلامة من 30 مزبوط، بظل 70 علامة للفصل الجاي. يوم الجمعة النتائج ستكون متاحة اعتبارا من الساعة 4 مساء عبر الموقع الإلكتروني توجيهي.جو، وأكيد عن طريق سند، لأنه طلعوا هذيك المرة عن طريق سند. الله يهونها. بس حط طلاب يقول لك بيض الخميس، بس أنا اليوم والخميس تطلع يوم الجمعة. تعرف عادك يا عصاب الأهالي، مع أنه 30% يعني لسه معاه، إن شاء الله أنه معاهم 70% حققوا فيها اللي بيشوفوه حسب إمكانياتهم، وبتكون إن شاء الله أكبر. ومنشوف كمان اليوم يعني آخر الشهر بدنا نشوف نتائج قبول الموحد كمان. أستاذ الدكتور محمود حياصات صباح الخير.
1: يسعد الصباح أخي عامر.
0: هاي يوم الجمعة الساعة 4 النتائج
1: إن شاء الله، الفرحة عم بكل بيت
0: إن شاء الله يا سيدي. إن شاء الله إن شاء الله. سؤال، قديش عدد الطلاب الله دكتور؟
1: يعني هو عدد الطلبة يعني ناسي بصراحة، بس تتوقع قرابة 200,000.
0: قرابة 200,000 طالب مزبوط. هذول حقولهم
1: صف الحادي عشر.
0: الحادي عشر صحيح، الحادي عشر
1: يعني 133,000 طالب وطالب تقدموا سيدي.
0: ما شاء الله، 133,000 طالب وطالبة، هذول حقول مزبوط.
1: صحيح، هذول الصف الحادي عشر اللي تقدموا مباحث اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتاريخ والتربية الإسلامية.
0: صحيح، والتربية

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار، الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
3: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
4: وكتاري

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا،
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس
3: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله كل هذه الصباحات ويسعد صباحك يا أبو عدنان.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الإعلام رقم واحد عامل الرجوعية.
0: الله يعزك ويحفظك وديمك ويجبر بخاطرك.
1: طال عمرك يحفظك ربي.
0: ربي يكرمك. تفضل يا أبو عدنان.
1: يا أخوي امبارح الولد بيجي علي.
0: أيوة.
1: جايب معه علكة. بحكي لي أبا بدي أخليكوا كلياتكم تأرجلوا.
0: علكة وتأرجلوا كيف صارت؟
1: بقول لي بدي أخليكوا كلكم تأرجلوا. بقول كيف بدنا أرجل يا أبا؟ قال كل العلكة هاي.
0: أيوة.
1: لما أكلت العلكة طعم معسل معسل معسل صافي.
0: أوف.
1: والله.
0: وبتنباع بالدكاكين ولا بدكانة محددة؟
1: والله أنا ما بعرف أجابة من الدكاكين يعني هو دكانة محددة أول مرة بشوفها يعني.
0: طب بعثت لنا صورتها بالله نعرضها للناس.
1: عندكم الصورة حتى مكتوب على ورقة العلكة.
0: أيوة.
1: كن بارا بوالديك. يعني كيف علكة معسل وكن بارا بوالديك مش عارف.
0: لا حول ولا قوة. طب أنت بلغتوا عنها بالله خيوه؟
1: أنا بس بصراحة راجعت صاحب الدكان، صاحب الدكان بيقول لي والله إني ما بعرف شو يعني العلكة هاي، يعني نزل لي إياها الموزع. لما حكيت الملاحظة هاي قال لي اسمع هاي قدامك أبدأ كب كلهم.
0: الله يجزيه خير. يعني. الله يجزيه خير.
1: قال لي ما بعرف والله أنا يعني موزع نزل لي إياها.
0: الله يجزيه خير، الله يبارك فيك.
1: والله.
0: معانا الدكتور خالد الروسان كمان هو مدير مديرية المناطق المؤسسة العامة للغذاء والدواء. صباح الخير دكتور خالد.
2: أهلا صباح الخير.
0: والله يا دكتور شكله تهريب هاي صح؟
2: أكيد
0: أكيد. عندكم معلومات عنها دكتور؟
2: والله إحنا عملنا تعرف عملنا تحري عن المواد زي مثل العلكة والدخان على شكل سجائر. طبعا هاي بتفوت بشكل غير قانوني عن طريق المعابر بين قوسين البحارة. يتم توزيعها بشكل غير قانوني وبسيارة متنقلة. بالنسبة للسجائر تم حصر الأماكن التي يتم بيع المواد مثل العلكة والسكائر على شكل دخان. والحمد لله توقف بيعها.
0: الحمد لله.
2: المادة هاي تم التحري من امبارح عليها بالمكان معروف لدينا. والمكان مجاور للمنطقة الحدودية.
0: لأنه هي وحتى هي شكلها يعني هاي الشباب عارضينها شكلها على شكل باكيتات المعسل وحاط تفاحتين الحبيب. وكن بارا بوالديك يعني فحصتوها هاي دكتور ولا لسه؟
2: لا لسه ان شاء الله قريب يعني اليوم راح يتم فحصها. اصلا هي يعني مش داعي لفحصها يتم اتلافها مباشره.
0: اتلاف مباشره
2: طبعا لانه هاي فايت بطريقه غير قانونيه يتم اتلافها عند ضبطها يتم اتلافها مباشره كامله.
0: شكرا لك. شكرا جزيلا للدكتور خالد الروسان مدير مديريه المناطق في المؤسسة العام للغذاء والدواء. وشكرا الله يجزيك الخير يا أخوي أبو عدنان على هذه الملاحظة. يعني والله ما ظل قالكم برا بوالديك وحاطين له علكة على شكل معسل ومرة علكة على شكل دخان. الله يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. الله حول ولا قوة إلا بالله.

0: معنا اتصال اخر. علاء يسعد صباحك. علاء
1: الله
0: يصبحك وربحك.
1: شلونك سيدي؟
0: الله يبش الله يسلمك بارك فيك. شلونك انت خيو؟ ان شاء الله
1: الله يعزك طول عمرك.
0: هلا يا سيدي.
1: سيدي انا عندي مشكله.
0: اه
1: كنت موظف لدى بلديه اربد منذ 13 سنه.
0: اه
1: وقمت وجه جلاله سيدنا بافتتاح المستشفى اللي هي المستشفى الاميره بسمه.
0: اها.
1: واثناء عملي قمنا بحمله امنيه.
0: انت شو كنت تشتغل بالبلديه؟
1: انا مسمى الوظيفه عامل زراعه.
0: عامل زراعه ماشي.
1: نعم.
0: طيب
1: اثناء الزياره قمنا بحمله نظافه بشارع البتراء.
0: كويس.
1: اثناء الحمله رن علي مديري واعطاني اوامر وتعليمات بازاله العوائق اللي بالجزيره الوسطيه وعلى جنب الطريق.
0: ماشي.
1: زلت العوائق.
0: ايوه.
1: اثناء زياره العوائق طلعت العوائق مرخصه لمتعهد.
0: العوائق مرخصة لمتعهد ماشي.
1: اللي هي قرمات إعلانية.
0: ماشي.
1: والمتعهد اشتكى على القرمات الإعلانية إنها انزالت عن طريق بلدية إربد.
0: ماشي.
1: آه.
0: أنتوا أتلفتوهن؟ أتلفتوهن؟
1: أنا كنت قمت بزالة تنسيدي من شارع البتراء أمر من المديري.
0: ماشي. يعني لما أنت شلتهن كسرتهن كسر ولا كيف؟
1: شلتهن من تحت وخليتهن على يمين الشارع.
0: ماشي.
1: بالموقع.
0: كم واحد شلت؟
1: شلت أربعة.
0: طيب.
1: لأن ثلاثة بأربعة القرمات.
0: ثلاثة بأربعة أربعة قرمات ماشي.
1: نعم. المتعهد قام بشكوى وسقط الشكوى سيدي. أثناء سقاط الشكوى كتب أبرئ بلدية إربد الكبرى من أي تعويض مالي وأبرئ كوادر بلدية إربد الكبرى الذي قاموا بزالة القرمات الإعلانية وتم العثور على القرمات الإعلانية.
0: طيب.
1: المتعهد. أنا سيدي قام بفصلي من عملي بعد خدمة 13 سنة. أنا عامل ميومة.
0: طب مين الفصلك؟
1: شكلوا لجنة واللجنة ما كانت نافذة بحكمها وأنا أشعر بالظلم الكبير. فصلوني من عملي أثناء زيارة جلالة سيدنا بعد زيارة.
0: كم واحد كنتوا؟
1: كنت أنا ومراقبين ومدير. المدير أنكر أنه أعطاني أمر
0: بذات
1: القرمات.
0: كم مراقب كان معك؟
1: كان معي مراقبين اثنين وكان في عمال وسواقين ثانيين.
0: كم واحد كنتوا؟ ما روح إلا أنت؟
1: أنا اللي أكلت العقوبة لحالي.
0: ليش؟ طب ما كلكم موجودين ومراقبين موجودين والمدير موجود وكلهم شافوك وانت تقيم اللوحات الإعلانية. ليش يعني
1: فصلوني من وظيفتي مخالفة الأمر والتعليمات وهم اللي أعطوني التعليمات
0: بس عشان هيك؟
1: عشان هيك سيدي. وأنا إيش عامل زراعة وقام بتوجيهي على عمل على جرافة.
0: يعني اشتغلت بالجرافة؟
1: اشتغلت بالجرافة نعم والتعليمات منهم.
0: طيب.
1: وفصلوني من عملي أثناء زيارة جلالة سيدنا على إربد يوم ما أجى بعد الزيارة فصلوني مخالفة الأمر والتعليمات.
0: الرئيس اللجنة البلدية كان عماد العزام صح؟
1: نعم نعم سيدي. وأنا
0: على إيش اسمك؟ على إيش اسمك؟ أنا
1: بعد إذنك بس دقيقة. أنا ضبارتي بيضة ما فيش أي عقوبة سابقة بحقي لا غياب لا حسم. طيب. لا إنذارات.
0: خليك معي. معنا الأخ علاء عماد العزام رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى. أسعد الله صباحك.
2: صباح الخير.
0: معانا علاء هو عامل زراعة.
2: نعم.
0: يقول الرجل بأنه تم فصله لأنه مديره قال له زيل العوائق. من ضمن هاي العوائق لوحات إعلانية أربع لوحات.
2: نعم.
0: بعدين إجا صاحب اللوحات قال يا عمي أنا أبر البلدية وكوادرها لأنه لقى اللوحات. يقول علاء بأنه تم فصله لهذا السبب.
2: يا سيدي
0: تفضل.
2: هذا إحنا كانوا بنطفو بجزيرة شارع البتراء. هسا هو يعني اول شيء لما سالنا انت ازلت اللوحات بالاول نفى. احنا من خلال الكاميرات اللي موجوده عند المحلات تبين انه هو اللي زال اللوحات وصباها ورا المخازن من خلال لجنه التحقيق. انا يعني بحكي لك اللي صار.
0: طيب.
2: وبقول المدير بقول انا ما اعطيت التعليمات. احنا تعليماتنا بتنظيف الجزيره وهي لوحات ملك لشركه اعلانيه. طبعا تقدم صاحب الشركه انه هو اثبت انه في جرافه من جرافات البلديه هي اللي ازالت هاي اللوحات. هو كان يتهم البلديه شايف. وبتعرف هذه الشركات عندها عقود وعندها اعلانات. وبعدين من بحاله انسانيه تنازل عن شكوته فما حولناه على القضاء فاكتفينا بعقوبه الفصل.
0: صار له 13 سنه عندكم. صار له 13 سنه
2: شيخ اللجنه قررت سيدي. يعني كمان واحد بيجي مدير وبقول لك ابدا انا ما اعطيته تعليمات.
0: طيب سيدي يعني ما كانت ما بتقدر تنتهيها بانذار؟
2: مين؟ جت اللجنة سيدي، هو كان لازم على القضاء يتحول الأصل بيكسايد، بس صاحب الشركة.
0: طيب أنا أنا أنا هذا ما أقصده أستاذ عماد، بما إنه صاحب الشركة تنازل شايف علي، فالأولى إنه كمان بلديته اللي صار له 13 سنة يشتغل فيها
2: كمان يعني
0: 13 سنة
2: أستاذ
0: عماد.
2: إذا إحنا البلدية ما حافظنا على أملاك الناس
0: ماشي ماشي، بس أنت سألك سؤال، بما إنه ضبارته بيضة وهذا الخطأ الأول اللي عنده،
2: ما هو بقول هو شو بقول أسي، أنت لما تفك اللوحات وتدزن بالجرافة وتوديهن على جهة ثانية تخبيهن مشان يعني
0: أستاذ عماد العفو عندي المقدرة، لو ما صلوش 14 سنة
2: ما هو لو إشي قضية بتخصني أنا بعفي، أما هاي مؤسسة وفي لجان واللجنة، هذا قرار لجنة التحقيق كان إنه شو اسمه، بعدين هو اتهم مديره، مديره بقول لك أنا ما معي خبر، يعني قصة صارت
0: يعني هو انفصل لأنه اتهم مديره، مديره قال له ماليش علاقة،
2: لا هاي جزء من القضية، لأنه إحنا الكاميرات.
0: طب أستاذ عماد سؤال، لو مديره أعطاه القرار بنفصل؟
2: بتحمل مسؤولية مدير هذيك.
0: بنفصل؟
2: بنفصل، وانفصل مدراء ومهندسين انفصلوا على أشياء مشابهة.
0: يا زلمة
2: حقوق ناس أستاذ.
0: والله بعرف إن حقوق ناس، والله بعرف إن حقوق ناس، بس بما إنه الزلمة تنازل ولقى لوحاته يعني 14 سنة يا أستاذ عماد، وين بده يروح يدور على شغل هذا السنة؟
2: ما هو التلقين مش من للميت، التلقين للطيب.
0: ما هو للطيب ماشي، ما هو الطيب عادك بده الطيب، وربك كريم وربك بيغفر الذنب.
2: قدم شو اسمه، قدم هذا ورفضوا، حتى رفضوا الاسترحام اللي قدمه، شايف
0: شو هاللجنة هاي يا زلمة.
2: والله سيدي يعني.
0: هاي لجنة هاي اللي بينزل بيد هاي اللجنة راح، ها
2: مش راح يعني، ما هو صح صح
0: والله بعرف يعني انه صح صح، لكن
2: احنا يعني اوكي اذا بدنا نظن كل شغله انه والله هاي ما شغله يعني.
0: استاذ عماد
2: هو كان بامكانه اذا بده يلجأ للقضاء، القضاء بنصفه.
0: استاذ عماد هو الموضوع مش بده يلجأ للقضاء ولا شيء، واعلم بانه هذا عمل، وبعرف انه ضمن قانون العمل، وبعرف انه ضمن لجنه التحقيق، وبعرف انه لجنه التحقيق هي صاحبه العلاقه، لكن احيانا استاذ عماد بعض المسائل تحل من ضمن النطاق السلم المجتمعي، ضمن نطاق تخفيف البطالة. واحد له 14 سنة، يعني عنده 14 سنة اشتراك بالضمان الاجتماعي، يعني هو عايش حياته على هالراتب اللي بياخده من البلدية، وإذا متجوز وعنده أولاد بصرف منهم. أنا ما أطرحه فقط يعني إذا كان صاحب العلاقة يعني عفا، لأنه العفو عند المقدرة، فإحنا بنطلب من هذه البلدية الطيبة المجتمع المحلي المحترم هذا انه يعيد النظر اقل ما فيها، اقل ما يرفض الاسترحام. يا رجل
2: تعرف وين المشكله استاذ عامر؟
0: وين المشكله؟
2: يعني انت بتقدم استرحام وانت حاط بث على الفيس بتناشد سيدنا وبتغير الحقائق بسواليف.
0: انا معك اسمع، غلط يعني الزلمه، غلط يعني غلط غلط غلط،
2: وبهاي الثانية غلط وبهاي الاولانية.
0: يا سيدي ما هو الواحد احيانا بغلط، يعني ردود الفعل الناس ايام بتكون عصبية وما بتكون مدروسة، يعني اذا احنا بدنا نعتب
2: شوف ردود هالناس على كيف يعني بيطلع احنا اولاد حرام.
0: لا لا لا لا لا قدر الله. استاذ عماد انت لا لا لا لا لا, لا. استاذ عماد هو الموضوع اسمعني، الموضوع مش حقائق، والموضوع اني ما بسعاله بواسطه، لا والله، بس والله 14 سنه 14 سنه
2: بعرف وجهه نظرك، بس انا لو بدي اودي لك الفيديو اللي نزله وشوف.
0: يا سيدي الان بنشطب الفيديو، يم عندي الان بنشطب وبيطلع فيديو،
2: يقدم استرحام
0: ابشر خلاص ابشر، بارك الله فيك، بارك الله فيك يا استاذ. اعطوني على اعطيني على اعطيني على اشكرك استاذ مالان رئيس البلديه ابو الكبرى. على
1: استاذ عمر
0: اسمع عارفتي. اسمعني انا بدي احل الموضوع واسمعني
1: تمام.
0: الفيديو طبعا. اللي بثيته بنشطب
1: سيدي، وبنسقط الشكوى اللي رفعها
0: وبتسقط الشكوى وبتاخذ كتاب. خليني اكمل يا علاء، خليني اكمل احنا بدنا ناخذ هالعنبات ولا نقاتل الناطور. احنا بدنا وظيفه، صار لك 14 سنه، والله لو ما قلت لي 13 سنه وعندك اولاد وسع متجوز وعايش على هالراتب، وانا عارف قديش الراتب وعارف قديش الحصول على وظيفة صعب جدا، وشوف أنا زلمة شفاف إلى أبعد الحدود إني بحكي معاك والناس كلها قاعدة بتسمعني. أنت أخطأت، تقول أنا أخطأت، بتكتب بالاسترحام بالحرف، ها استرحام على الهواء مباشرة، السادة أعضاء لجنة بلدية إربد الكبرى الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، العفو عند المقدرة، أنا الموظف على كذا كذا كذا، يا أخوان أخطأت وإني عملت هذا العمل، لكن بارك الله بالشركة الإعلانية اللي ما اشتكت علينا واحد واثنين وأنا بتقدم للبلدية ورئيسها وأعضاء لجانها بطلب بالاسترحام معتذرا عما قمت ببثه على موقع التواصل الاجتماعي، بس آملا من الله سبحانه منكم النظر في هذه الحالة، خصوصا أنا عندي 14 سنة خبرة والأمور ده. تكتب الاسترحام بتقدمه وبتبعث لي نسخة ماشي؟
1: بس بفيدك معلومة بس، أنا هو عطوفته يوم ما حكى لك أني أنا تبليت عن مديري، أنا جبت للجنة شاهد
0: على
1: ما أخذوا بأقوال الشاهد، بدي أفيدك بس
0: ما أخذوا بأقوال الشاهد أنا
1: شو قالوا لي؟ إحنا ما بنأخذ ما بنعتمد أقوال الشاهد ولا أقوال العامل، نعتمد أقوال المراقب والمدير، وأنا قدمت 12 كتاب استرحام لبلدية إربد ولا واحد توافق عليهم بيه. ورحت أنا والدي رحت أنا والدي الله يرحمه
0: آمين.
1: توفى من ورا فصلي من زعله من قهره على البلدية، والله ما رضي يستقبلوا لي
0: على على, على على على على على الله يرحم أبوك، توفى لأنه خلص عمره. خلي على معي على سمعني، سامعني ولا لا؟
1: نعم.
0: أنت
1: سامعك سيدي.
0: إحنا بدنا نحل المشكلة ولا لا؟
1: بدنا نحلها نعم.
0: ماشي. بدنا اليوم في خطأ صار، هذا الخطأ لو ما لحقوا بث بالفيسبوك وما إلى ذلك وصارت فيه شتائم، على ما يبدو هذه الشتائم هي اللي أزعجت اللجنة.
1: والله ما سأت لحد بإشي.
0: مش أنت فيه. مش أنت مش أنت اللي أسأت، في تعليقات صارت وفي ناس تأخذ الفيديوهات وما إلى ذلك، وأنت شايف مجتمع الفيسبوك عندنا بالأردن. فيا أخوي على الله يرضى عليك، اكتب الاسترحام، اشطب الفيديو وابعث لي نسخة، ولا تحكي بأي تفاصيل ثانية، إحنا غايتنا ترجع لوظيفتك. 13 سنة صار لك ضمان اجتماعي ورايك يعني عشان أطلع بدنا نحلها صار.
1: نعم صار.
0: أيوة الله يكرمك يا علاء ويبارك فيك ويحفظك. عمر خليك مع علاء وخذ منه كتاب الاسترحام، هاي بدنا نرجعه. وين بدي روح حظ؟ وين بدي أقولي وين بدي؟ أيوة حطها يلعب.

0: الله يا ابو الطراون انت منين بتجي منين بتجيبي نظور والله ما نعرف بالله يخليك مع علاء يا عمر لا عليك 13 سنة وبعدين بعرف يعني المهول بالأردن يعني بكرة بدي أحكي لكم عن الغضب في الأردن بكرة حصلنا على المرتبة الثانية الحمد لله بالعالم بالغضب أهون أنه في ناس قبلنا الموضوع أنه واحد بنفصل من شغله يعني شو بده يسوي شو بده يسوي كان واحد نكش وقال له طلع هالفيسبوك أحكي حكي عرفت يعني ما بديش ألوم على بس كمان لجنة التحقيق بالبلدية والأستاذ عماد لازم يعني إن شاء الله إنه يتجاوزوا عن هذا الموضوع والله لو ما 13 سنة و 14 سنة يعني أنتوا شايفين وضع البلد منين بده يروح يشتغل هذا زي ما عامل زراعة أهل بستي على الأراضي اللي عندنا كلها بأخذوها الباكستانيين بزرعوها كلها عمالي وافدة الزراعة بالأردن اللي بيزرع عمالي وافدة واللي بيبذر عمالي وافدة واللي بيبيع عمالي وافدة والبودي على السوق المركز عمالي وافدة والوسيط اللي بتحكم بكل أسعار الخضار الفواكه عمالي وافدة يوسف يا يوسف صباح الخير يا يوسف
1: صباح الخير يا أبو محمد
0: هلا يا أخوي هلا يوسف
1: أسعد الله صباحك
0: وصباحك يا هلا
1: سيدنا أنا ملاحظتي بالنسبة لموضوع العمولات اللي تخصم على المواطنين من قبل البنوك وأنا خليني أسميه التغول
0: ها كيف
1: اليوم في نحكي عن العمولات عن شقين في شقية العمولات اللي بياخذوها بدل راتب وهي مبررة على ما أظن وفي عمولات بسموها تحت بند تدني الرصيد وفي عمولات خدمات إلكترونية تيجي تطلع على الموضوع كأجمالا بتلاقي الموظف أو المحور راتبه بنخصم منه على الأقل دينارين ونص شهريا لصالح البنك تحت مسمى عمولات. احنا لما جينا بنفتح شكاوي في هذا الموضوع مع البنوك. بقول لك هذا مبرر، طب شو التبرير تبعكم؟ بقول لك والله مبرر من قبل البنك المركزي. حكينا مع البنك المركزي وتواصلنا معهم من خلال خدمات الالكترونيه والشكاوي المقدمه. بقول لك انا بدي رقم شكوى من البنك. بتحكي مع البنك بتقول له اعطيني رقم شكوى لهذا الموضوع بقول لك ما بقدر اعطيك رقم شكوى.
0: بس هاي العمولات على كل البنوك مزبوط؟
1: على كل البنوك يعني بتطلع عليها اليوم انا ما عندي احصائيه اخوي عامر قديش عدد الموظفين اللي محول لرواتبهم على البنوك اللي بتقطع منهم هاي راح تتفاجئ انها بالشهر ملايين ملايين الدنانير قاعده بتتحول للبنوك بصفه عمولات
0: طيب
1: انا حكيت على انا حكيت على فئه اللي خلينا نقول الديبت كارد البطاقات العاديه فما بالك كمان عمولات الكريدت كارد اللي هي العمولات البطاقات الائتمانيه
0: طيب
1: برضه كذلك الامر
0: ماشي خليك معي معنا استاذ لما سمهوري هي المديره التنفيذيه لحمايه المستهلك في البنك المركزي اسعد الله صباحك استاذه
2: هلا والله صباح الخير يسعد صباحكم جميعا
0: وصباحك هل هناك نظام او قانون ينظم او يحدد العمولات البنكيه
2: نعم بالبدايه حدد دائره حمايه تعليمات حمايه المستهلك المالي الحسابات وفي انواع للحسابات هون العميل لازم يعرف هاي الملحوظه حساب جاري اللي هو حساب الودائع الرواتب هذا الحساب بدون عموله ولا عليه حد ادنى وهو معفى بالكامل سواء الموظفين القطاع العام او الخاص متقاعدين جميعا هذا حساب الرواتب ما عليه اي عموله
0: اللي هو الجاري صح استاذه
2: لا مختلف
0: الرواتب
2: حساب رواتب اسمه حساب رواتب بالبنوك هذا التعليمات حماية المستهلك المالي ألزمت البنوك بعدم خضوعه لأي عمولة
0: ماشي
2: فيما يخص العمولة اللي نحكي عنها اللي هي الدينار اللي حكى عنها الأخ هي هاي على الحساب الجاري وحسابات التوفير وإذا قل الرصيد عن 100 دينار خلال الشهر يعني إذا كان رصيده بهذا الحساب فوق 100 دينار ولا دينار بأخذه منه إذا قل عن 100 نعم يقتطع دينار وهاي منصوص عليها بتعليماتنا أما حساب الرواتب موظف بيجي عليه على حسابه دخل منتظم من جهة معينة راتب فهذا لا عمولة عليه
0: والكريدت كارد
2: الكريدت كارد هذا موضوع آخر إحنا هو بيحكي الشاب على الديبت كارد الديبت كارد اللي هو اللي فيها رصيد
0: هاي عرفناها رواتب ما عليها أي خصومات أو ما عليها أي عمولات أعتذر بينما جاري زائد توفير عليه دينار إذا نقص عن 100 دينار.
2: نعم.
0: طيب والثانية البطاقة الثانية الكريدت كارد.
2: الكريدت كارد هذه تصدر بناء على طلب العميل، وهي تعتبر من يعني كنوع من القروض.
0: أها.
2: يعني أنت بتسحب عليها بدون مقابل. آه.
0: فبالتالي بدك تدفع عمولة، بدك تدفع بدل.
2: نعم.
0: عمولة.
2: نعم. أوكي. نعم عليها عمولة، وعمولتها يعني 1.5%.
0: طيب.
2: كانت زمان أكثر من هيك، بتعليماتنا الجديدة تم تخفيضها ل 1.5%.
0: واحد ونص. طيب بدي أسألك سؤال معلش، شو الفرق لما نقول بين الرواتب الجاري جاري ورواتب؟ وبقدر أنا اليوم كموظف إني أحول حسابي من جاري إلى رواتب؟
2: نعم. هلا أنت لما بدك، أنت كموظف ملتزم بجهة معينة بتحول لك راتب شهريا، فهذا الحساب هو رواتب.
0: آه.
2: بروح المواطن على البنك بقول له هذا حساب رواتب، الحساب الرواتب ما عليه أي عمولة. هلأ ممكن في مواطنين ما بيعرفوا هاي المعلومة.
0: أه.
2: ولما يروح يفتح الحساب بيفتحه جاري، وبالتالي يتحول راتبه على هذا الحساب الجاري. نعم يقتطع دينار، فعد هو المواطن نفسه لازم يحكي للبنك إنه هذا حساب رواتب.
0: طيب حتى لو ما كان رواتب؟
2: رواتب عليه دينار. هلأ
0: لا إذا أنا بدي أفتح حساب بس بدي أسميه رواتب بس هو مش راتب،
2: ما بصير. لازم يكون في حساب محول. يكون راتب محول بشكل منتظم كمان.
0: مفهوم. مفهوم مفهوم. شكرا جزيلا لك أستاذة لمى السموري، المديرة التنفيذية لإدارة حماية المستهلك في البنك المركزي الأردني. والله نوال المعلومات أول مرة بعرف رواتب وجاري وكذا، خصوم 100 ليرة إذا رصيد أكثر من 100 ليرة ليرة إذا أقل من 100. ولا خصوصا إذا بتدفع مصاري هاي بالبطاقة الجديدة، ولا بتعرف شو دفعت، ولا بتعرف قديش ظل معك أصلا. هذا إذا ظل معك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ألتقيكم غدا في ذات التوقيت، ولا تنسوا أنه بكرة الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: الرقاوي.
1: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
2: 0 6 5 800 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
7: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام، برعاية
8: إلك عجاج.
9: لا
8: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يسير القافلة الإغاثية 12 إلى لبنان. الهيئة الخيرية الهاشمية تقول إن قافلة المساعدات إلى لبنان تشمل 24 شاحنة محملة بمواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وصحية. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج طلبة الصف 11 يوم الجمعة. حركة عبور السفن من مضيق هرمز لا تزال منخفضة، وست سفن عبرت المضيق أمس وفق وكالة رويترز. هولندا تدين العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على مسؤولين وموظفين في المحكمة الجنائية الدولية وفق وكالة رويترز. الإمارات توقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
6: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشتاك.

0: ويا اهلا وسهلا ويا مرحبا بكل حد عم بسمعنا لهلا. يسعد صباحكم يا احلى واجمل والز ناس بالعالم. ان شاء الله هيك صباحكم يكون حلو وجميل زي قلوبكم، ويكون يومكم مليء بالطاقه والحلاوه والحب والسعاده. ان شاء الله هيك يكون نهاركم كمان حلو زي قلوبكم. يسعد صباحكم جميعا ويا اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج كيفك من الساعه 10 للساعه 12. اكيد بنحكي صباح الخير لجميع طاقم الاذاعه، بادي حواري، يزن نغويض، ضياء ربابعة، وطراونة جود، جميع الموجودين، وأبو خالد يسعد صباحك. لكل الناس اللي بيعملوا بصمت احنا مش شايفينهم على الشاشة، ولكن أكيد جهودهم هيك مقدرة. يعطيكم ألف عافية، لأنه بدونكم يعني كان الدنيا دمار. طبعا بدي ارفع ضغطكم، يعني ما هو هيك لازم. اليوم يا جماعه كان نفسي احكي عن موضوع التاخير، بحكم ان انا من الاشخاص اللي دائما متاخره، وبعرف انها عاده سيئه. بس اليوم لساتنا احنا باسبوع الزواج والطلاق، لسه ما خلصتوا مني. اليوم احنا يوم الاربعاء. يسعد صباحك رندا، استاذه رندا. طبعا هلا ودوا حبيبي البحر، وحبيبي انت هنا في الساحل، وانا حبيبي انت هنا تتاكل. سعد صباحكم يا اهلا وسهلا. بس ضروري ما شاء الله هي الشن.
1: الناس ينقال لها صباح الخير وانت ينقال للصبح يا هناك بقومة الغالي.
0: سعد صباحك استاذ، سعد صباحك. طبعا يا جماعة اليوم عنا هيك مجموعة اخبار كتيرة حاب احنا نحكي فيها. بس قبل ما نحكي فيها بحب احكي انه هذا الاسبوع اذا لاحظتوا شوي كان هيك الجو لذيذ لطيف، ما كانت هالحرارة هالقد عالية، ما كان الجو شوب وخنقة زي دايما. يعني الصبح بيكون فيه شمس وبيكون فيه هواء بنفس الوقت. فبحكوا لك انه هلأ هذا الاسبوع كان من اقوى الاسابيع فيها، انه الناس راحت رحل على المزارع من بداية السنة الى الان. يعني المزارع ما فضيت، سواء المنيحة المش منيحة، الغالية المش غالية، المدفية مش مدفية، كل الناس استغلوا هذا الأسبوع. وبحكوا لك نسبة الرحل كمان والناس اللي سافرت والناس اللي إجت خلال هذا الأسبوع كمان جدا عالية. بصراحة أنا بشجع أي حد خلال هذا الأسبوع أنه يستغل جمال الجو، يستغل أنه الصيف قرب يخلص ويطلع ينبسط يا جماعة. هاد إذا قادرين، مش قادرين أنا ببسطكم الصبح ومتضلنا نبرم للساعة 12 إلا وأنا معك. أوكي.

طبعاً يا جماعة في هيك نقطة اختلاف بتكون ما بين الأزواج على شغلة معينة، على شغلة الراتب. كتير أزواج بيحكوا مش من الصح أنه أحكي لزوجتي راتبي. أنا ليش السبب الحقيقي فعلياً ما بعرف، لكن اليوم أنا بدي أسمع منكم السؤال هذا، السؤال للرجال والسؤال للستات كمان. الستات ليش زوجك ما بيحكي لك كم راتبه؟ والرجال ليش فعلاً أنت ما بتحكي لمرتك كم راتبك؟ هل هذا الإشي مثلاً عشان ما تطمع فيه؟ هل هذا الإشي عشان ما تتشمت في الراتب؟ هل هذا الإشي عشان أنت شخص بتحب تحافظ على خصوصيتك؟ هل هذا الإشي عشان العين؟ ما أنا صراحةً ما بعرف. لهيك هذا سؤالي لكم اليوم. بسمع كل مشاركاتكم على 0784631. بس قبل ما نسمع كل مشاركاتكم، قبل ما ناخذ كل الفويس نوتس على الواتساب، خلينا نحكي شغله. انه خصوصا بالامور الماديه يا جماعه، بحس انه كل الاشخاص ما بيحبوا حد يسالهم عن راتبهم شو ما كان. يعني انا مثلا من الاشخاص ما بحب حد يحكي لي قديش بعطوكي ولا قديش راتبك، لانه دائما جوابي الحمد لله منيح تمام. بس في ناس فعلا بتستحي، وفي ناس بتصر على الموضوع انه بجد بدها تعرف قدي راتبك، جد بدها تعرف قدي راتبك. انا هدول الناس اللي عندها فضول قاتل او فضول زياده بحس ما له داعي. ليش انا عم بسال على شريك الحياه لما يسال؟ لانه بحكم هذا الشخص دائما بوجهك، دائما معك، شريكك يعني زميلك في المنزل عايش معك، شو زميلك معك يعني. فلما يسال بحس هذا الاشي احيانا ممكن يكون طبيعي ومنطقي. بس كتير عم تنتشر قصص هلا من جديد انه لما يجي الشاب يتقدم لبنت، أول سؤال بيكون من الأب قديش راتبك؟ إذا كان راتبه فوق 350 بمشيها، إذا كان أقل من 350 بحكي لك لا، هذا راتبك ما بتقدر أنت تشتري فيه شغلة للتلاجة، ما بتقدر تفتح فيه بيت، ما بتقدر تصرف فيه على حالك. وكتير عم نسمع قصص بآخر فترات عن هذا الموضوع. ولكن يا جماعة إحنا ما عم نحكي عن نسب العنوسة، ولا بدنا نحكي عن الوضع اللي عم بيصير بالآخر. بس إذا لقيت هذا البني آدم خلق منيح، أخلاقه منيحة، أموره تمام، بنتك شايفة إنه هذا الشخص أموره تمام، مو شرط الموضوع دائما يكون مادي، مو شرط يكون راتبه كتير عالي عشان واحد اتنين تلات. والله يا جماعة الرزقة بتيجي بعد الزواج وبعد الأولاد وبعد هاي لحالها. ياما ناس كان وضعهم تحت الأرض، ولكن بسبب كيف مرته قدرت تحافظ على الموضوع، كيف أولاده إجت الرزقة معهم، كيف قدر هو يدبر أموره لحالها بتمشي. أما أنا عم بشوف كمية رفض مش طبيعية من الأهالي بسبب راتب الزلمة، إنه ول أنت ما بتاخد، فأنا ما بزبط أورط بنتي. أنا بحترم طبعا خوف الأب إنه أنا بنتي أنا معيشها بدلال ومعيشها بدلع ومكرم عليها وأمورها ممتازة، ليش أنا أوديها عند حدا يعجب عليها؟ ولكن ليش دايما فكرة يعجب عليها مربوطة بالراتب؟ هل من الممكن إنه أنا إذا مثلا راتبي قليل معناته أنا ما بقدر أكون حنونة على هذا الشخص، ما بقدر أحب هذا الشخص، ما بقدر أهتم بهذا الشخص؟ مش كل ناس عندهم أو صحت لهم فرصة إنهم يكون راتبهم عالي. ممكن حاولوا، ممكن قدموا، ممكن جربوا بس ما زبطت. بس ليه هدول الناس خصوصا اللي راتبهم قليل مكتوب عليهم إنهم يضلهم بنفس المكان، مكتوب عليهم إنهم ما ياخدوا الناس اللي بيحبوها، مكتوب عليهم إن تكون طموحهم على قدهم؟ يعني أنا بشوف صراحة في ظلم كبير للشباب خصوصا بهذا الموضوع.

والله يا علا، على قولته شو بعمل لك؟ لك انا حبيته مش قادر افتح لك بيت. هاي الاغنيه بتمثل واقع يعني ثلاث ارباع الشعب العربي اللي فعلا عايشين تعبانين 24 ساعه بيشتغلوا، بيروحوا مهلوكين، ما في نوم، ما في عندهم حياه اجتماعيه اصلا، حياتهم كلها شغل، وبالآخر بيكتشفوا إنه الراتب جدا قليل، ما في رواتب، الراتب اللي عم بياخدوه ما عم بيكفي لا مصاريف لا مواصلاتهم ولا روحاتهم ولا أكلهم ولا شربهم. وأكيد لأنهم هم أغلبهم ما بيحبوا اللف والدوران، أو الكل يعني بشكل عام، فبدخلوا بالحلال، وبس يدخلوا بالحلال بيكتشفوا إنه راتبهم حتى الحلال ما بزبط معه، لأنه يعتبر كمان جدا قليل، بحكم إنه حتى الأهالي وصلوا مرحلة إنه أنا دائما بسأل هاد قد راتبه وهاد قد راتبه، وإذا كان أقل من مثلا بجت معين أو مبلغ معين أنا ما بزبط معي. فأنا اللي بحكيه هلأ فعلا قديش في شباب لسه بيطالبوا بزيادات الرواتب، وبيطالبوا إنه إحنا رواتب قليلة، وبيطالبوا بس الفكرة يا جماعة إنه أنا مع إنه شغل واحد لا يكفي، لازم الواحد إذا فعلا بده يكون مرتاح ما بينه وبين حاله لازم يشتغل شغلين ثلاثة. ولعلمكم بعرف إنه هذا الموضوع صعب، وبعرف إنه هذا الموضوع متعب، ولكن تعب العشرين هذا اللي عم تتعبوه هلأ وجهد العشرين هو اللي حيطلع لكم الراحة النفسية تبعت عمر الثلاثين. إذا أنتم ما بلشتوا من هلأ يا جماعة ما ترح تبلشوا، ما ترح يجي الوقت وتحكوا آه يلا إحنا بدنا نبلش. هذا موضوع الثمان ساعات والتسعة ساعات بحب أخبركم كمان لا يكفي. إذا أنت بدك تروح على البيت راتبك منيح ومبسوط شغل واحد لا يكفي، هذا إذا لقينا شغل واحد. فيعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله هذا الفكر الموجود عندنا إلى الآن اللي بيعتمد بس على الراتب إنه إحنا نخلص منه، لأنه في كتير حياة في أشياء في الحياة أهم من هذا الموضوع. قديش في ناس استغفر الله العظيم معها كتير يعني مصاري، ولكن بتلاحظ إنه هدول الناس لا بيعرفوا يحبوا، لا بيعرفوا يحنوا، لا بيعرفوا يهتموا بولاد، غير مسؤولين، غير مستقلين، اعتمادهم الأغلب والأكبر على الوالد، على الأهل. يعني الشغلة مش بس هيك، يكفي إنه يكون رجل بيحاول، يكفي إنه يكون شخص طموح، لأنه أنا مع فكرة إنه الشخص الطموح هو أكتر شخص ممكن يوصل لأعلى أماكن بالعالم، لأنه ما بحب يضل بنفس المكان. فاصل وراجعين.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماماً للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
3: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوم من ما نريد.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: ورجعنا لكم بعد هالفاصل الصغير, وأكيد لسه مكملين معكم بموضوعنا وسألنا لليوم, هل من حق الزوجة أن تعرف أو أن تعرف راتب زوجها أو لا؟ خلينا نأخذ اتصال ونقول يا صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام, كيفك؟
1: الله يعطيك العافية استاذتي.
0: يعطيك الصحة والعافية يا رب.
1: اللهم أمين. يحفظك استرديك. تفضل.
0: إن شاء الله. سؤالنا لليوم, كنت عم بحكي عن إنه بالعادة الأزواج بيحكوا إحنا ما بنحب مرتنا تعرف قديش راتبنا أو هيك, هل أنت من مؤيدين لهذا الحكي وليش؟
1: نعم صحيح, أنا بأيد من هذا الإشي. لأنه في عدم واخذ, بس مثلا أي زوجة بتعرف مثلا شو زوجها محصول المالي, مثلا شو معاه مادة, ما شو في معاه فلوس مثلا بشكل عام, بتكون في يعني عدم مؤاخذة واخذ مش بالكلمة, في إناث بيكون مبذرات.
0: أوكي, فيعني أنت بتشوف
1: بدامك معك مصار جيب لنا أكل جاهز اليوم, جيب لنا أكل جاهز كل يوم, بثاني أكل جاهز أكل جاهز, ما الوضع ما بيتحمل. يعني أنا راتبي 450 دينار الحمد لله رب العالمين,
0: الحمد لله.
1: يعني بعشر الشهر تسعة الشهر بكون الحديدة, بصير أدين من هذا,
0: كلنا زي بعض
1: الحمد لله رب
0: كنا
1: العالمين,
0: كنا الحديدة بعد أول أسبوع
1: الحمد لله.
0: بس أنت حكيت هيك راتبك على الهوى, مش بس مرتك عرفت كل الناس عرفت
1: يعني شو بنسم متاح
0: يعطيك ألف عافية والله عوضنا جميعا خير.
1: اللهم
0: آمين. نجيب كل يوم أكل جهاز خربانة خربانة. عفواً,
1: بقول تحياتي وسلامي للأستاذ رندا أم سند.
0: تحياتي وسلام لك يا رندا, سعد صباحك. يا أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: يا أهلا وسهلا. الله, هاي الأغاني الصح يا عمي, هاي الأغاني. إحنا الصبح ده بدنا ننكد عليكم صباحا.

وصلنا مسج من أحمد عون على الواتساب بحكي مش بس لازم الزوجة ما تعرف راتب زوجها، كمان الزوج لازم ما يعرف راتب زوجته. بعد بتوقع إنه هذا الموضوع يعتبر خصوصية وأمان للطرفين. هلا هذا السؤال أنا ما سألته للستات، يعني إذا زوجك لازم يعرف أو ما لازم يعرف، بحكم إنه بحس إحنا الستات ما بنقدر نخبي، يعني الرجال طبعهم شوي كتمين وفهاي المعلومات بالنسبة لهم حساسة، بس إحنا البنات إذا بزودونا راتبنا 50 دينار بنحكي للكل. فلا ما بحس إحنا من هاي النوعية من الأشخاص صراحة. وصلنا كمان مسج من جود، أو شو هالحكي يا جود، كثرة الأسماء. تحكي جود ما أقبح الفقر والفقراء. الله أكبر يا جود، ليه؟ أنا بعرف هو ما أقبح الفقر وما أجمل الفقراء، هذا أنا بعرف المثل، إلا إذا هي إيش مخربطة أو الكيبورد مخدمها يمين أو شمال ما بعرف. بس يا جماعة فعلا أنا بشوف الناس الوضعها نقدر نحكي المتوسط العادي عندها أشياء كثير حلوة، الناس الوضعها جدا عالي ما بيقدروا يعيشوا.

تشارك الزوجان في القرارات المالية والتخطيط والميزانية، يعني بشوفوا إذا بيحكي لها وبتحكي له الأمور بتكون أحسن. ولكن أنا بحس عندنا هون بالأردن ما بتزبط هاي الفكرة، لأنه مثلا إذا عرفت إنه راتبه جدا عالي، الله لا يورجيك، عقولة علي كل يوم أكل جاهز وطلعات وروحات من حقها تتدلل. بس أنا بحترم المرأة يلي بتعرف كيف تمسك إيدها وكيف تخلي زوجها يقدر يوفر لحياة مستقرة إلها وإله، لحياة مستقرة لقدام. صح إنه إحنا البنات بنحب الدلال وبنحب الانبساط وبنحب نتدلع، ولكن في بعض الظروف أو في بعض الحالات، حتى لو كان الرجل، أنا ما بحكي لك بس على الوضع متوسط، أنا بحكي لكم كمان على الوضع جدا منيح، أحيانا بيكون في مرحلة بدنا ندرك فيها إنه المصاري بتخلص، المصاري آخرتها تخلص. فأنا إذا ما كنت كمرأة، ممكن الرجل مو عارف يعمل إدارة مالية لمصاريه، مو عارف يرتبهم بالطريقة الصح، مو عارف يحطهم بالمكان اللي لازم يكون موجود فيه. أنا كمرأة لازم يكون دوري إنه أنا أحاول أوفر، أحاول أضب مثلا أشياء كتير على جنب، أحاول أعمل، أحاول أسوي لمستقبل الأولاد، لمستقبل العيلة، للبيت، لا سمح الله بيحكوا لك خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود. في كتير حالات إحنا ما بنشوفها وإحنا سوري مبسوطين وقاعدين وعم نتسلى وعم بنروح وعم نيجي، في حالات قدام الواحد لازم يفكر فيها. فأنا كتير بحترم المرأة يلي عندها فكر توفيري، يعني فكر مش توفيري إنها تكون ماسكة إيدها وما ما تصرفش وما تعيشش وتسوي وتعمل، لا، بس مش معناه إنه أنا زوجي حدا مقتدر معناه إنه أنا بدي أخليه يفلس كمان، ومش معناه مثلا إنه أنا زوجي حدا ما معه مصاري معناته أنا هذا البني آدم ما بقدر أخليه فعلا يصير معه، وما بقدر كمان أنا أشد على إيده. دايما الشخص الناجح والرجل الناجح بتكون وراه فعلا مرأة ناجحة قادرة إنها توفر، قادرة إنها تساعد. أنا بعرف إنه الدور عليكم كبير، وبعرف إنه الموضوع مش سهل، ممكن بينكم بين حالكم أنا شو دخلني إني أعمل وأسوي، ولكن إذا أنت حابة حياة سعيدة، وإذا أنت حابة تكوني عايشة ببيت أنت مبسوطة فيه ومريح، لازم تكوني زي هيك. لأنه خصوصا الأشخاص اللي بصرفوا وبدفعوا كتير، هدول لا الزوج بيكون مرتاح، لأنه بيصير يحس فكر زوجته مختلف، بحس فكر زوجته بس شغال على بدك تسفرني بدك تطلعني، وهي نفس الإشي بصير تشوف زوجها بس ATM. أما لما يصير في بينهم تفكير إنه تعي نوفر هون، تعي نعمل هون، المدرسة بحاجة لهيك، ما فيش داعي إحنا نسافر أكتر من مرة بالسنة، خلينا نسافر كل فترة وفترة طويلة عادي، لأنه إحنا عنا التزامات معينة. حلو الانبساط، بس أحيانا لما يكون بحاجة إنه إحنا نوفر ونحافظ، لا، أنا مع إنه إحنا نوفر صراحةً.

0: ناخذ اتصال بنقول يا صباح الخير.
1: يا صباح النور.
0: يسعد صباحك، كيفك؟
1: صباحك يا رب.
0: الله يسعدك، عرفني باسمك؟
1: خالد عبد الله.
0: يا اهلا وسهلا يا خالد. خالد اليوم صوتك تعبان.
1: لا منيح، بس الشمس.
0: امورك تمام؟ الحمد لله.
1: تمام.
0: طيب. الحمد لله بخير. خالد اليوم سؤالنا سمعته ولا غششك يا؟
1: لا متابع جيد.
0: احكي لي يلا، شو رايك؟
1: جميع الجهات يعني المفروض انه يكونوا يعرفوا عشان للاغلب، عشان يعرفوا كيف يدبروا مصاريف بعض. ما في تخبايه بهذا الموضوع، لازم يشاركوا بعض كل شيء بالحياه عشان يعرفوا هم لوين رايحين بهاي امورهم.
0: اوكي.
1: بس في شغلات يعني لازم انه يضلها مخبيه، يعني لازم انه يكون في عنده نظام طوارئ، لازم يكون في عنده لا سمح الله وقع بورطه، وقع بمصيبه، مش كل شيء ياخذه ويصرفه، مش كل شيء يحكي لها عنده.
0: صح.
1: بس لازم يحاسبها انه معه، دائما انه معه وانه قادر يصرف، زي ما انت حكيت مش داعي انه يطلع يسافر 3-4 مرات في السنه، مره واحده مرتين. صح. مقدور عليها.
0: صح. بس خالد في كمان فكرة بدي أحكيها، إنه في بعض الأزواج ما برضو يحكوا لزوجاتهم قد راتبهم، لأنه بيكونوا كتير يعني مرته كتير بتكون بتسحب مصاري وكتير بتاخد مصاري، درجة إنه ما بضل معه راتب. فبحس إنه في ناس صارت تكذب وتحكي إنها بتاخد مثلا مبلغ قليل عشان هذا الموضوع، ولا أنت شو رأيك؟
1: ما هو أنت شو بتعود شو بتلاقي. يعني إذا أنا حكيت لزوجتي إنه أنا كل إشي بقدر أسويه وكل إشي بقدر أعمله وبدنا نجيبه وبدنا نحط، وفجأة مرة واحدة إني أوقف هذا الإشي، هذا غلط.
0: صح.
1: ولازم إنه يكون معود على سيستم معين بما يرضي الله ويعطيها.
0: صح، من اليوم بالمية. يعني يسعد صباحك يا خالد، ويا أهلا.
1: أهلا
0: وسهلا، يسعد صباحك. يعني زي ما بيحكوا زوج

0: ابنك على ما عودتي وابنك على ما ربيتي، وهذا فعلا المثل اللي احنا لازم احنا
1: صباح
0: نركز
1: الخير
0: فيه.
1: جميعا.
0: يسعد صباحك، شكرا
1: هل لازم
0: والله.
1: زوجتي تعرف قد ايه راتبي؟ طبعا اكيد، لانه احنا عايشين ببيت واحد، خصوصيتي من خصوصيتها، فاكيد لازم تكون عندي راي شو مصاريفي، وين بروح الراتب، يعني من هاي الامور وبس. والله
0: والله كلام حلو، والله والله كلام حلو، بس
1: صباح الخير
0: الزنبور
1: ابو
0: بعيني
1: ثمينة،
0: ضرب.
1: صباح الخير المستمعين.
0: سعد
1: شو
0: صباحك.
1: رندا زميلتك وينها؟ بالنسبة للموضوع،
0: رندا بالساحل.
1: مش غلط ولا هو حرام ولا هو عيب ان المرأة تعرف شو راتب جوزها، بالعكس هي شريكة حياته، لازم تعرف راتب جوزها. شو يعني؟ شو الغلط في الموضوع؟
0: ما في غلط.
1: والإدارة تكون في إيده مش في إيدها. إذا كانوا متفاهمين مش غلط. صباح الخير للجميع.
0: يعني هون حكى نقطة كتير حلوة، إذا كانوا متفاهمين مش غلط. أنا هذا سؤالي كان، إنه في كتير أزواج ما بيحكوا. شكرا. الموضوع يا جماعة طلع موضوع عدم تفاهم، هاي هي القصة الأصلية. بس إذا بدنا نرجع للوضع الأصلي، كمان في نقطة حكاها، يعني نسيت شو الاسم، بس حكى إنه لما أنت تكون معود مرتك إنه أنت بنسبة معيشة معينة بدلال معين، لا تستغرب بعد ما الأوضاع تتغير إنه مرتك لساتها عايشة بنفس أحلام نفس إياها. عفوا خالد، خالد اللي حكى عن هذا الموضوع، انه اذا انت حكيت او اذا انت عملت وكنت مدللها كتير، لما يخلص هذا الموضوع رح تطلع عايش بنفس الطريقة. ليش؟ لانه انت عودتها على واحد اتنين تلات، فلا تتوقع انه هذا الموضوع يتغير الا اذا هي فعلا قدرت تقدر ظروفك وتقدر وضعك وتغير هذا الموضوع. ونفس الحكي هذا للزوجة، انت بس تكوني معودة زوجك انه انت مثلا ما بتعملي شعرك غير هون، وما بتاكلي غير هون، وما بتسوي غير هون. ممكن حتى بعد ما تكون الأوضاع المالية عم تخرب، أول شيء بفكر فيه طب أنا معيشها بهذا المكان، كيف هلأ بدي أعيشها بهذا المكان؟ فهاي الخلافات بحس إنه بدهم يستوعبوا أي اتنين بالحياة، إنه الحياة فيها طلعات وفيها نزلات وفيها وقعات صعبة. فإذا إحنا ما وقفنا مع بعض بهاي الوقعات وإحنا ما قدرنا ظروف بعض بهاي الوقعات، أنا بعتبر هذا الإشي مش زواج، بعتبر هذا الموضوع عقد عمل. شفتك أنت بطل معك، يعطيك ألف عافية. وكتير في قصص زي هيك، أزواج عشان واحدة زوجها مثلا وضعه اختلف، وضعه المادي صار سيء، صار في حالات انفصال. ونفس الإشي كمان الزوج شاف إنه راتب زوجته عم بتغير، عم بقل، وقفت شغل كمان بيطلق. فالله يبعد عنا هاي العلاقات اللي بسمونا، الله يحرمنا منها يا جماعة.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: ملأان بلا عص لهشم اللعب.
6: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا وسهلا ويسعد صباحكم جميعا من وين ما عم تسمعونا ومن وين ما عم تحضرونا. طبعا بدي اذكركم تنزلوا ابلكيشن راديو عين عشان تحضرونا صوت وصوره, ولقدام في جوائز كثير خصوصا للناس اللي بنزلوا الابلكيشن, فكونوا من الاوائل. خلينا ناخذ اول اتصال, ناخذ اتصال نقول صباح الخير.
1: صباح الخير يا لين.
0: يسعد صباحك.
1: كيفك يا لين؟
0: الحمد لله. كيفك انت؟
1: والله الحمد لله. شو كله اللي عن الأجارات وعن الأزواج
0: خلص وعن هي؟ أنا هيك بدي أحل المشاكل الزوجية ما بين الكل.
1: جاي. نعم.
0: أنا بدي أحل المشاكل الزوجية ما بين الكل, كل مشكلة بين الأزواج دا أحلها أنا
1: بهالأسبوع. أقول تحليها؟
0: آه. شو عندك مشاكل؟ احكي لي.
1: نحطك نائبة.
0: حبيبة قلبي. مش غلط عم فكر. طب احكي لي.
1: والله هو في الفعل بتعرفي الاقتصادي وضع المادي, هاي الشباب مش ملاقين وظيفة لحد الآن, مليان شباب مش ملاقين وظيفة.
0: صحيح. صحيح.
1: وشو 300 ليرة؟ صح. إن أكل ولا هالندار ولا أندار, إذا ما كان مكون حاله وكان معمر بيته ومؤسسه اجري عليه السلام إذا مش مؤسس.
0: صح. هدول مواصلات بس 300 لسه ما
1: بيروح المواصلات. إحنا قاعدين ناخذ مصروف هنا شخصي, والله ما بقعد معنا أسبوع.
0: صح.
1: بصرف 20 دينار برجع شي منها؟
0: لا.
1: تيجي عبالك شغلة من هون وشغلة من هون ونقاي اللي راح طار الراتب.
0: هي أصلاً طار. بمجرد ما نفكت بتحسيها خلصت. صراحة.
1: اه والله والله العظيم انا بس بشتهي شغله هيك ولا هيك, بس بتوصي طلب مثلا يكون بعيد. آه. مشوار بعيد شوي, والله بكلف 3 دنانير الطلب لحاله. جبال هيك المره كنافه نفيسه عندنا باربد هيها.
0: آه.
1: بتدفعي طلب او مكسرات من عند الشعب بدك تدفع 4 دنانير عشان تاكليهم. تدفع حق المره ثانيه.
0: دعاية سلبيه. طب
1: بدنا ذاكي كنافه نفيسه الصراحه, هي عملت لها دعايه. طب يعني. والله ذاكيه.
0: طيب خلينا نسالك سؤالنا لليوم. هل بتشوفي من الصح انه المرأة تسأل عن راتب زوجها؟
1: والله تسأل. بس اذا كان شوفي المرأة ترى مرات اذا اخذت الراتب المرأة على المكياج وعلى الاواعي وعلى العطر بيروح.
0: ما هو هاي هي. طب بطلع لها ولا ما بطلع لها يا زوزو؟
1: نعم.
0: بطلع لها ولا ما بطلع لها؟
1: بطلع لها, بس الراتب اذا كان بدهم ياكلوا, اذا مش بالاجار ومعمرين دار ومؤسسينها بطلع لها. اما اذا بالاجار يلا يقضي اجار وكهرباء ومي. يلا
0: صح
1: واكل.
0: معك حق
1: يعني إذا تحاول تمسك ايدها وتدبر حاله التدبير بالدار, يعني شو ما اجى تطبخ الحمد لله.
0: صحيح. صباحك ويا اهلا وسهلا فيكي. يا جماعه انا هاي الظاهره عن جد نفسي احكي فيها. الحمد لله انه اخترع من جديد, مش من جديد يعني, بس خلال هالفترة كلنا عم نتعامل بنظام الكليك وبنظام الفيزا وإلى آخره. بس أنا بتذكر أيام الكاش, لما كنا نحمل كاش أول ما يكون معك 50 مثلا تدفع منها أول دينارين بتلاقيها بنفس اليوم خلصت 50. سبحان الله شو فكرة إنه ممنوع يرجع معك باقي 50. أنا لهلأ ما بعرفها, وهلأ كل الناس اللي عم تحكي بسبب الرواتب بسبب الأصبح بحكي لك إحنا 9 شهر 10 شهر بالكتير بكبيرها بيكون الراتب مخلص. والله يعني الناس صراحة على أوضاعها, والله الموضوع أبدا مو سهل, والزواج مسؤولية, الحياة مسؤولية. حتى ما بدنا نقدر نحكي بس الشاب العزابي اللي متغلب, كمان الشاب اللي المتزوج وعنده مسؤولية ولاد, هذا عليه كمان الضرر والتعب والمشقة وكل هالقصص كتير بتكون أكبر. ولكن أنا بآمن بفكرة إنه الشريك الناجح هو اللي بيخليني أنا شخص ناجح, هو اللي بيعليني, هو اللي بيرفعني. طول ما أنا مع شخص عارف قدي أنا بتعب ومقدر جهودي وعم بحاول يعمل تنازلات صغيرة معينة عشان إحنا نكبر مع بعض, فأنا بحس هذا دائما رح يكون الخيار الصح.

0: ناخذ اتصال بنقول يا صباح الورد.
1: الو
0: سعد صباحك.
1: هلا يا اخي صباح الخير.
0: يسعد صباحك، اهلا وسهلا، عارفني باسمك.
1: انا ابو خالد، انا عراقي.
0: انت ابو خالد؟
1: نعم عراقي.
0: اهلا وسهلا باهل العراق.
1: الله يحفظك يا اخي.
0: شلونك ابو خالد؟
1: الحمد لله بخير نحمد الله.
0: ابو خالد، كنا هلا عم نسال عن موضوع هل من حق الزوجه ان تسال على راتب الزوج، انت شنو رايك في الموضوع؟
1: والله يا اخي شوفي، انا عراقي لكن امي اردنيه ومرتي اردنيه.
0: نعم.
1: وهسه انا راجع بالطريق، كانت مرتي معي زعلانه صار اسبوع.
0: اه
1: كانت معي بالسياره وتفهمنا على موضوع، بدها بيت لحالها، لان انا عندي بيت مشترك بيني وبين اخواني. فبقولها يا بنت الحلال، انا عندي قصة سيارة قاعد بدفع والمعيشة صعبة، وفتح بيت بده اقل بيت يعني بده 200 دينار.
0: صحيح صحيح.
1: آه. واخواني عايشين برا الاردن، يعني خلينا هسه هالكم شهر رتب حالنا ليه ما الله يفتح. المفروض يا اختي المرأة تكون عون كمان، حزام ظهر، احنا بنسميه حزام ظهر للرجل.
0: مليون بالمية
1: يعني تعينه.
0: مليون بالمية. يعني اسمح لي بسؤال، هل انت اخوانك عايشين معك بنفس البيت؟
1: لا عايشين برا في الامارات.
0: يعني انتوا عندكم بيت خاص لكم هلا يعتبر لحالكم؟
1: نعم لحالنا، لكن تعرفي نسوان الاخ بسمعوا كلمه، لان اخواني مشتركين معي بالدار بالبيت، وبضل نسوان
0: يعني شوف، انا بشوف احيانا ممكن يعني اذا هي عاد اول مره بتفتح معك النقاش هذا، ولا دائما بتفتحه بشكل متكرر؟
1: لا يعني أول مرة.
0: أول مرة. هلا ممكن هذا بسبب الضغط الزيادة وبسبب الأمور، ولكن المرأة بتبين بمواقف تانية، بمواقف كتير بتتنازل فيها، كتير قصص بتسكت عليها، بس ممكن هي تعرضت لموقف مثلا بداية. إذا أنت سمعتها أكتر عن الموقف أتوقع الأمور كلها بتنحل إذا أول مرة، أما إذا الشكل متكرر بحس لا مو منطقي.
1: بشكل عام ورقة حديثك يا أختي يعني كلام عامة، المفروض المرأة
0: صح،
1: بالذات في الأردن
0: صح،
1: يعني المفروض الأب برضو ينزل، يعني شفت أنت الشباب والبنات يعني ينزل من الأمهر. أنا شوفي يا أختي، أنا أعطيت بنتي صدقي وأمني بالله، أعطيتها في مصحف وزائد حجة بيت الله، حطيت مهر.
0: نعم.
1: يعني أنا يوم أعطيت بنتي أنا أعطيت روح. الروح ما تتمن يا أختي.
0: مليون بالمية. عداك العيب والله.
1: انا محبيت مثلا، حبيت اناسبك انت بدون بنتي لابنك، حبيتك وبدي اناسبك وانا معطيكم روحي.
0: صحيح.
1: يعني المهر لا بقدم ولا باخر، كله بروح كله بطير.
0: مليون بالمية.
1: انا اذا بدي اسر بنتي وحبيت هذا الشاب انه شاب ملتزم، شاب محترم، شاب شغيل، انا بدي اشيل، بدي اشيل قطعه من قلبي واعطيها لهالشاب هذا.
0: صحيح. يعني أنا هذا الموضوع يعني بعتذر، بس هذا الموضوع أنا ناقشته أول حلقة، بحكي ليش هلأ الأهالي صار إذا الشاب راتبه مش منيح أو مش عالي زي ما هم بدهم على طول برفضوا الزواج. يعني هاي الفكرة كمان بحس الأهالي كمان بيأثروا كتير على عقول بناتهم بهذا الموضوع، حتى البنت ممكن صار فكرها شوي مادي بسبب هذا الموضوع ولا
1: كثير
0: لا؟
1: كثير صح، كثير طب عارفين الوضع يعني أعلى راتب 500 ليرة. طب 500 ليرة عجار بيت 200 ومي وكهرباء، طب والعيشة والحياة والطفل والحفاظات وأدوية، يعني يا جماعة.
0: صحيح. أعطيك ألف عافية والله، وأنا بعرف أن الوضع صعب وبعرف أن الأمور مو سهلة، بس أي أنثى بالعالم بالأسلوب بتمشي، أنت بس تروح حل على البيت بتحكي لها يا حبيبة قلبي إن شاء الله هاي الأمور كلها بتنحل، أصبر علي 1 2 3، رضيها بأكل زاكي وخلص، رد علي الأمور بتمشي. هم بس هيك بتجيهم فترة عصبية، بس هاي الحالة دائما يا جماعة الناس بتشكي منها. يعني هلا حكينا، يعني بعتذر هلا بناخذ اتصال بعديه، بس القصه اللي حكاها انه هو فعلا حدا بيقدر وبيعطي وبيسوي واللي عليه بيعمله وزياده، وهلا خلال النقاش مع زوجته حكى لها انه انا ان شاء الله بس تكون الامور احسن انا بعوضك، ومبين انه هو متضايق من هذا الموضوع، لانه فعلا احيانا الرجال بنحط عليها حمل ومسؤوليه كبيره اكبر منهم واتقل منهم، فاحنا لو نخف على بعض يا جماعه سواء من جانبك او من جانب الاب. بعرف انه البنت بتحب تتدلل وبتحب تنبسط، ولكن انا لازم اقدر ظروف زوجي، لازم اقدر اموره، خصوصا اذا كان زوجي كتير منيح معي، خصوصا اذا كان معه وما بيقصر. تحيه لك ولاهل العراق جميعا حبايب قلبنا، هيك اخواننا، يسعد صباحكم. خلينا ناخذ كمان اتصال نقول يا صباح الخير.
2: صباح النور،
0: كيفك؟
2: الحمد لله. اهلا، مين كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير. يعني راح اغششك سؤالنا لليوم.
2: ايوه
0: اوكي. اليوم عم بحكي عن هل بتشوف انه من الصح انه الزوجه تعرف راتب زوجها او لا؟
2: لا طبعا.
0: ليه لا؟
2: لانه خلص هي في لها خلص يعني مصروف مثلا الزوج محدد لها اياها في امور مثلا احتاجت شغله بوفر لها اياها بس خلص بشرط انها تعرف شو راتبه.
0: طب من الصح انه الاب يسال عن راتب الرجل لما يتقدم لبنته؟
2: هسه بده يعرف بس برضه مش يكون شرط اساسي. برضه من شروط الجيزه برضه لازم الواحد يكون وضعه مرتاح.
0: مليون.
2: مش انه يكون مثلا غني، لا يكون وضعه مرتاح اللي يعرف يعيشها.
0: صحيح صحيح. طب انت تزوجت ولا لسه؟
2: لسه انا.
0: طب كم راتبك؟
2: مطول يعني بحدود 500.
0: طب والله الحمد لله نعمه، خلص انت تعديت مرحله الخطر. سعد صباحك.
2: الله يسعدك.
0: انا صار لي ساعه بحكي ممنوع نسال عن الراتب، ممنوع نسال عن الراتب، على طول سالته قديش راتبك. ناخذ كمان اتصال ونقول صباح النور.
3: صباحك الحلو.
0: يا اهلا وسهلا،
3: كيف حالك؟
0: يا اهلا يا حبيبه قلبي، شو الاخبار؟
3: لك الضحكه ان شاء الله
0: حبيبه قلبي، الله يسعدك.
3: تسلمي.
0: احكي لنا ايمان، شو رايك انت في الموضوع ولا هلا كمان فتحت الاذاعه؟
3: الزوج لا عاد
0: ايه
3: مثل ما لازم تعرف الزوج على الراتب لعد شلون شريكين بالحياه. اذا ما بكونش بثقه بيناتهم
0: يعني لازم تكون تعرف راتب زوجها.
3: لازم. طبعا لازم.
0: طب واذا كان حكي لها اشي وحكى لها راتبها اشي واكتشفت انه اشي تاني، من حقها تزعل؟
3: حقها تزعل اذا هم متفاهمين. اكيد حقها،
0: حقها يعني.
3: والله حقها،
0: والله حقك انت. شو طبخين اليوم يا ايمان؟
3: اليوم عاملين دوالي.
0: يا عيني، الف صحه وعافيه. صحه صحه، صحتين يا ايمان، يسعد صباحك. أنا لازم حلقة أعملها عن ورق الدوالي، أحكي لهم أنتوا بتحملوا ورق الدوالي مع الريش ولا بدون الريش، بتعملوه مع بندورة ولا سادة، كل حد يا جماعة بطبخ بطريقته. بس بطش تحكوا قدامي عن الأكل. في مواطن بحكوا لك يقدم نصيحة، خلوا الراتب مع زوجاتكم لأنهم مدبرات وما بيضيعوا المصاري مثلنا. خلي الشباب تسمعك أنت بس.

0: ناس هلأ وصلت لمرحلة بتحكي أنا حاسس أنه أنا اللي بصرف على الشغل مش الشغل اللي بصرف علي. في ناس فعلاً قاعدة عم تصرف مصاريها وعم تعطي مصاريها للشغل, ما هي ما عم تستفيد أبداً, خصوصاً الحد الأدنى للرواتب اللي عم بيصير هلأ واللي عم بنشوفه. يعطيهم ألف عافية, أنا بالنسبة لي أنتم مكافحين وسبحان الله كيف قادرين تعيشوا رغم الظروف هاي كلياتها. يعطيكم ألف عافية والله, يعني أنه الموضوع أنا بعتبره أبداً أبداً مش سهل, يعني جداً صعب ومش سهل. وأنا بعرف لو أنتم بإيدكم أنكم تشتغلوا بدل الشغل شغلين وثلاثة ولاقيين بتعملوها, بس يعني الواحد يدوب لأي. فيعطيكم ألف عافية. خلينا نأخذ كمان اتصال ونقول يا صباح الخير.
1: يا صباح الورد.
0: يا صباح النور.
1: معك عمار رزة.
0: أهلا عمار رزة, أنت حكيت رزة, أنا بعرف أنه أنت ورزة متخانقين.
1: لا رجعت الحمد لله.
0: قول والله
1: رجعت والله العظيم رجعت, وأنا عشانك مبسوط.
0: طب الحمد لله, شو هالأخبار الحلوة؟
1: لا حلوة الأيام, الأخبار كثير حلوة الحمد لله.
0: الحمد لله. طب يا عمار شو أخبارك أنت, كيف أمورك؟
1: والله الحمد لله طبعي من الله, عندي يعني الحمد لله عندي صورة طبقية الآن ترى أتصورها. صورة طبقية للفكين الحمد لله رب العالمين. نعم فضل.
0: ألف سلامة. نعم فضل والله ألف سلامة.
1: الله يسلمك يا رب.
0: طب يا عمار سؤالي إليك لليوم, سمعت السؤال ولا غششك يا؟
1: اللي هو كأنه الراتب يعني؟
0: إنه هل من حق الزوجة تسأل عن الزوجة تسأل عن راتب زوجها أو لا؟
1: هسا شوفي, هسا الزوج أو مش أو بالأحرى الواحد لما بده يروح يخطب فيش داعي إنه أهل العروس يسألوا قديش راتبه.
0: ليش؟
1: ليش؟ لأنه هاي أول شيء خصوصية, يفرض ما صار مصير.
0: صح, بس أنت ما بتشوف من حق الأب يعرف إذا هذا الشاب وضعه منيح ولا مش منيح؟
1: هسا لما يجي لما تصير الموافقة. هسا شوف بدي أحكيلك شغلة, أنا أختي لما إجت تتجوز تمام أقسم بالله العظيم ما سألنا عن راتبه ولا عرفنا قديش راتبه.
0: أوكي ما سألته.
1: هسا أنا لما إجت لما كنت خاطب من غير هاليوم فأبوها سألني سؤال تفضل قال بتقدر تعيش بنتي؟ قلت له يا عمي أنا زلمة يعني أنا كنت مغترب في العواق.
0: أوكي.
1: قلت له أنا زلمة الحمد لله رب العالمين الله من علمه مقدر يعني بهواك الأيام كانت أيام قبل الكورونا. قلت له كان أنا يعني كنت في العراق كان راتبي 2000 دولار.
0: أوكي.
1: غير الأكل وغير السكن يعني 2000 دولار هدول صافيات.
0: صح.
1: فقلت له أنا مستعد أعيشك هيك قلت له. مستعد أعيشك وعيش بنتك.
0: الله وافق بعد هالكلمة؟
1: لا أنا بكنسلت الموضوع كله.
0: كمان بس.
1: لأنه صار شغلة الطمع والتجارة.
0: هيك أنت شفت, فأنت فسخت الموضوع قلت لهم يعطيكم العافية.
1: هسا لما كنت متجوز وأنا كنت متجوز وجيت بتأخطه.
0: أوكي.
1: لما كنت متجوز مباشرة أنا كنت حاكي لها أول يوم العرس بس دخلنا البيت بنتعشى. قلت لها اسمع يا بنت الناس كيف دعم. قلت لها أنا راتبي كنت أشتغل في المنطقة الحرة في الزرقاء.
0: أوكي.
1: عند مستثمر عراقي الله يسهل عليه. وين هو داير وجهه.
0: أيوة.
1: قلت لها أنا بال 2013 هذا الحكي. يا بنت الناس أنت عشان تكوني بالصورة أنا راتبي 1000 دينار.
0: أوكي.
1: ولا تحكي لي عمار أنا ما سألتك عن راتبك. قلت لها ماشي أنت ما سألتي بس من حقك إنك تعرفي.
0: يعني أنت لحالك حكيت بدون ما تسأل.
1: قلت لها أنا منه علي ما بحب أخبي إشي عليك.
0: مليون بالمية. اولا شكرا لك يا عمار, يسعد صباحك.
1: اخذنا وقت كثير كانه صح
0: انت. لا مش مشكله, بتقدر تكمل معي الثلث ساعه الثانيه تفضل عنا. يسعد صباحك يا عمار. لان عمار انا بحترم صراحتك انه انت من اول يوم اجيت حكيت لها انا 1 2 3 بدون ما الاهل يسالوا بدون ما الاب يسال بدون ما قصص. وانا بشوف من حق الاب يعرف ولكن بطريقه غير مباشره. يعني في إشي اسمه متوسط الرواتب عندنا في الاردن حسب شو وظيفه الشخص احنا بنقدر نعرف ايش عم بياخذ. بس هاي الاسئله المحب بحسها محرجه احيانا خصوصا في اللحظات الاولى. لهيك يا جماعه عقلت عمار هاي رجعت رزه والاخبار ممتازه, فعلى بسبب رجعت رزه خلينا نطلع مع بعض فاصل ونرجع لكم
2: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للاخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يسير القافلة الإغاثية 12 إلى لبنان. الهيئة الخيرية الهاشمية تقول إن قافلة المساعدات إلى لبنان تشمل 24 شاحنة محملة بمواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وصحية. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج طلبة الصف 11 يوم الجمعة. حركة عبور السفن من مضيق هرمز لا تزال منخفضة، وست سفن عبرت المضيق أمس وفق وكالة رويترز. هولندا تدين العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على مسؤولين وموظفين في المحكمة الجنائية الدولية وفق وكالة رويترز. الإمارات توقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
5: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
6: وفر على تقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
7: 0 6 5 8 7 100.
8: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
9: جو بترول هي 0 6 5 8 7 100 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
10: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يسعد صباحكم جميعا، يسعد صباحك يزن الرائع المبدع، يسعد صباحك. طبعا يزن هيك منشع بعضه يا جماعه باخر فتره، بتحسوا هيك صافن وسارح بسرح وتوه في الذكريات. بحس هاي الفتره يا جماعه هي فتره لملمت بعض الامور، واتوقع هاي الفتره بتمر على كل حدا فينا. هي فتره اللي انا بصير احكي بيني وبين حالي انه انا في اشياء كتير بحياتي بدها ترتيب، في اشياء كتير بحياتي بدها تغيير، بدها تصليح، بدها تنظيف، بدها زي ما بيحكوا إعادة تدوير. لأنه أحياناً بنمشي بالحياة بطرق معينة أو بشخصية معينة مش لابقتنا مش إلنا، بس بحكم البيئة اللي حوالينا بحكم الظروف اللي حوالينا بصير نحكي ليش لا، بنجرب نكون هيك. بس بحياتكم ما تغيروا حالكم ولا تغيروا شخصيتكم ولا تغيروا أي إشي فيكم عشان رضا الناس، علشان رضا مش صحيح وانتو فاهمين شو قصدي، او علشان علاقة مش مستاهلة. بالاخر اذا انا بدي اغير شغلي فيه رح تكون عادة سيئة، رح يكون طبع سيء، بس انا ما بغير حالي من المنيح للأسوأ لانه الشخص اللي قبالي هيك بيحب لعمره ما حب. المهم انت كيف تحبي حالك او انت كيف تحب حالك، وللناس بالحالتين حاكين شو ما كنت احسن واحد ولا أسوأ واحد ولا وقته عن جد فعلا. تحية لطراونة، وين طراونة يا جماعة؟ بكرة معاك تحت عم يكذب. خلينا ناخذ كمان اتصال ونقول يا صباح الخير.
1: صباح الورد،
0: سعد صباحك، كيفك؟
1: تمام يا ليه، انت شو اخبارك؟
0: الحمد لله. ايش عم تعمل؟
1: والله مشتغل.
0: يعطيك الف عافيه يا رب. طب سؤالي لك لليوم، كنت بسال من حق الزوجه تعرف راتب زوجها، بس احنا بدنا نغيره ونحكي مين بصرف اكثر، الرجل أو المرأة؟
1: المرأة بصراحة
0: أكتر من الرجل.
1: نعم،
0: بس أنا بعرف الرجل لو معه كثير مصاري بيعجب، يعني ما بتسترجي المرأة تصرف
1: يعني
0: نص رصفه.
1: الرجل بيشتيله ساعة سيارة رقم سيارة، أما المرأة يعني مصروف يومي
0: صح، يعني بيطلع بالآخر زي الساعة والسيارة رقم السيارة،
1: يعني مرة بهالعمر فهمت علي، مرتين بهالعمر، بس إنه يومية مثلا أواعي كوزمتكس الميك اب هذا الحكي كلياته لا مصروف أعلى بشكل يومي.
0: طب أنت مع مقولة إنه المرأة الناجحة هي اللي بترفع زوجها؟
1: أكيد طبعا.
0: أيوة، أنت متزوج؟
1: متزوج.
0: الله يخلي لك ياها يا رب ويديم المحبة عليكم، يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك.
0: يا أهلا وسهلا. ناخد كمان اتصال. صباح النور، نقصني.
2: صباح الخير،
0: كيفك؟
2: الحمد لله.
0: عارفني باسمك؟
2: عارفك بنفسي.
0: يا ريت.
2: ابو وديع.
0: يا اهلا وسهلا يا ابو وديع، شو الاخبار؟
2: الحمد لله. عدي، عدي معك ابو وديع.
0: عدي يسعد صباحك، انت مش اول مره يا عدي بتشارك، دائما بتشارك.
2: كل مرة بشارك بس. الله يسامحك، دائما بتنسوني، انتو حاطين عرف.
0: لا خلاص صح، مستحيل انساك اليوم عدي.
2: انتو حاطين عرف، ان كان انت ولا جود ولا رند ولا لين.
0: حقك علينا، حقك علينا يا عدي. انا لينا على فكرة.
2: اهلا وسهلا.
0: اهلا. طب عدي احكي لي شو رأيك انت.
2: طب احكولي شو
0: ايه؟
2: احكولي شو الموضوع
0: اليوم. عم نسأل عن هل بتشوف انه من حق الزوجة ان تعرف راتب زوجها او لا؟
2: لا طبعا.
0: ليه لا طبعا؟
2: إلها تأكل، إلها تشرب، إلها تشتغل بنفسها. ما لها دخل شو بتقاضى راتبه.
0: طب لو اجت سألتك عن الموضوع كيف ممكن تتهرب من الموضوع؟
2: انا من النوع اللي ما بتهرب. احكي لك اياها بالعربي، انا من النوع اللي مكلح. والله يعني خلاص بقولها، انت ما لك دخل، انت اللي بتكون مبسوطه مالك بالباقي.
0: صحيح.
2: ان شاء الله باخذ ليره، ان شاء الله باخذ مليون.
0: طب انا عندي سؤال هو خارج عن الحلقه، انت اسمك ابو وديع ولا هذا لقب؟
2: لا والله اسمعي، انا من زمان زمان بنادوا علي ابو وديع.
0: من زمان. طب هلا انت يعني متزوج صحيح؟
2: وباذن متزوج اكيد. أوكي. وباذن الله اذا جاء ولد بسمي وديع.
0: خلص ان شاء الله 100%. سعد صباحك يا ابو وديع.
2: وصباحك.
0: مش مرتاحه للاسم انا يا جماعه. طب بما انه احنا اليوم كتير يا ضياء يعني حكينا مع ناس من العراق كمان، حطينا هيك اغنيه عراقيه جميله لاهل العراق العزيزين الاخوه. تحيه طبعا لجميع المحافظات، الإربد، الكرك، معان، كلكم، وعمان.

0: بنقول يا صباح الخير، يا صباح النور. هاي المرة العاشرة اللي بنصبح عليكم، ولكن بتمنى اليوم يكون صباحكم جميل. في عندي رسالة لرندا ولكن بعد الاتصال. بنقول صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: كيفك؟ شو الأخبار؟
1: الله يعطيك العافية. شكرك.
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا رب. شكرا لك. طيب اليوم سؤالي لإلك، هل بتشوف أنه من حق الزوجة أن تعرف راتب زوجها أو لا؟
1: أول شيء بدي أقول لك شغلة.
0: قل لي.
1: هلا يعني أنا مستغرب من اللي بتصلوا، خاصة الرجال، بحكي ليش إنها تعرف؟ يعني طبعا هي عايشة معك.
0: مثلا
1: يعني أنت بتحب تعرف إنك هي عنها كل إشي، وأنت ما حتى على مستوى الراتب ما تحب تعرف، كيف بدك تدبر أمور حياتك؟ طيب في شغلات يعني متناقضة بالموضوع.
0: صح.
1: منه علي؟
0: آه.
1: أنا بفرجيها مسج الراتب قديش وصلني، عشان نعرف شو بدي أصرف لقدام، شو عندنا مصاريف، شو بنساوي، شو بنعمل، شو بنشتري.
0: أي والله هذا الكلام الصح، بتعرف إنه أنت معك حق فعلا. كل حدا كان أبنيني عم بيرن عم بيحكي إنه لا ولا ولا وما بحكي لها، وتعتبر خصوصية، بس ما بحسش في بين الأزواج هالخصوصية. يعني
1: عفوا، إيش الخصوصية؟ طب ما عايش معك، طب أنا اللي متزوج مثلا 20 سنة على الثورات ما أحكي لها، أما أنت مستعد تسأل عن مرتك آه والله شو طابخ اليوم
0: مثلا، يعني تحكي له خصوصية يعني. هي المفروض ما تطبخ عشان هو لحاله يحذر أصلا.
1: طيب يعني إيش شو المشكلة إنك ما تعرف شو راتبك؟
0: كلام صح.
1: يعني أنا مستغرب والله، يعني مش عارف تناقض في الموضوع. يعني 10 سنين على مستوى الراتب ما بدك تعرف تحكي لزوجتك مثلا لا والله هذا موضوع غلط.
0: أنا صراحة يعني هذا الجواب اللي بستناه من أول الحلقة. يعني شكرا لإلك.
1: أنا يعني بسمع من أول الحلقة قاعد وبستنى شو العالم قاعد تحكي. يعني أنا مستغرب، يعني مش عارف ليش. يعني طب ليش مستوى الراتب إنك تخبي عليها؟
0: طب
1: يعني على مستوى انك تخبي عليها الراتب معناته انت مخبي كثير شغلات.
0: طب بدي اسالك سؤال، الزلمه اللي بخبي عن مرته راتبه يعتبر شخص محكوم؟
1: لا هو مش محكوم، ما بحب مثلا تعرف مرته شو ممكن عنده مصاريف ثانيه ما بده يحكيها لمرته.
0: اه
1: مثلا
0: ممكن بس ما بحس والله في داعي تخبيت هاي الامور صراحه.
1: ما في داعي، يعني زوجتي هاي باول بالاخير
0: مليون
1: لازم
0: بالمئة.
1: تعرف شو بدنا نعطي، شو بدنا نصرف، شو عندنا التزامات، شو بدنا نصرف، عندنا مصاريف، لازم تعرف. وهي شريك في الحياة لازم تعرف.
0: صحيح. بس ما عرفني باسمك.
1: أنا شجاع شقير اسمي.
0: يا أهلا وسهلا، أنت أول مرة بتشارك معنا صحيح؟
1: أنا أول مرة بشارك فيه، بس أنا دائما مشارك مع أسامة الجتاوي، صديق أسامة الجتاوي.
0: أسامة والله ما في الله منه.
1: الله يسعد صباحه.
0: أنا هذا رأيك دائما بدي أسمعه، لأنه فعلا أنا بحب الأراء المتناقضة اللي فعلا بيحكوا الصراحة على الهوى، فدائما بدنا نسمع أراءك أستاذ، ويسعد صباحك. شكرا لك. يعني صراحة أنا بحترم الناس اللي بتحكي وجهة نظرها شو ما كانت، عادي بالآخر الآراء مختلفة وكل حدا عنده فكرة معينة وكل حد بيشوف الموضوع من زاوية مختلفة، ولكن حكى نقطة حلوة إنه ما إحنا عايشين مع بعض، أنا ليه أخبي عليها هيك موضوع؟ عفوا، بما إنه إحنا أصلا عايشين مع بعض ولا لا يا ضياء؟ ناخذ كمان اتصال، بنقول صباح النور.
2: صباح الخير.
0: يا اهلا وسهلا، كيفك؟
2: ستريم ستراندا، واحترامنا وتقديمنا للسجود.
0: يسعد صباحك.
2: موت في قهرك عادي، خليك.
0: يسعد صباحك يا رب.
2: صباح الخير جميعا. انت والله دايره على خراب بيوتنا، بس مش عارفه كيف.
0: ليش يا زلمه؟
2: انت ما بدك تسبب المشاكل، انت بدك تخرب البيوت. انت عارف، انا عارف.
0: طب ليه؟
2: كلياتنا راح نكون الصبح عند المحاكم الشرعية.
0: احنا بنهدي النفوس يا والله، قاعدين بنحاول.
2: أيوة
0: نخفف
2: الله
0: عن الناس.
2: بهدي النفوس ان شاء الله.
0: في حدا جنبك؟ اذا زوجتك جنبك انا بهدي النفوس كمان، انت بس احكي لي.
2: لا والله انا في الدوام.
0: انت بالدوام. طب بما انك بالدوام، سمعت سؤالنا لليوم ولا لا؟
2: والله سمعت واستمتعنا ببعض الاراء الصريحة جدا. ولكن في بعض الاراء كانت يعني رياء فيها رياء.
0: طب ايش الاراء اللي حسيت فيها رياء والاراء الصريحه؟
2: رياء لانه بعطيها وماشي بحكي لها وملحكي. هو شغل موضوع ذو شقين. اذا كنت انت يعني من الناس اللي شاك في زوجتك زياده عن اللزوم وخايف على فلوسك وخايف مش عارف كيف او تصرفهم، ليش ضاب مرتك عندك
0: مثلا؟ عن جد
2: هيك المفتوح خلينا نحكي.
0: إذا أنا أدق التفاصيل ما عم بقدر أحكيها لمرتي مثلا.
2: لا دقيقة دقيقة، حبة حبة علي. وأنت لسه ما جربتي الحياة الزوجية، أنت بعدك عزابية
0: الحمد لله.
2: فخلينا صريحين بالحياة الزوجية. الحمد لله رب العالمين، أنا من الناس متزوج صار لي 26 سنة
0: ما شاء الله، الله يخليكم لبعض،
2: ربي يحفظك. لما أنا زوجتي تكون أنا عارف شو هي، أول شيء أنا عارف شو هي من الناس، اللي أنا هي في بيتي موجودة في وراي وعند أولادي وعنده وعندي وعندي كل شيء. وقفت على إني قديش معي أنا راتب وقديش معي أنا هي معي على الحلوة وعلى المرة.
0: صح بتبطلوا تحكوا بهاي التفاصيل أصلا.
2: هذا أصل الموضوع هذا منتهي من زمان أوريدي يعني. صح. يعني ما لهوش حكي.
0: صح.
2: فيا إني أنا شريك حياة بثقة تامة وإيدي على الإيد وشريك صح مش في شريك يعني بس مجاملات.
0: صح.
2: وبس قدام الناس وزوجتي وحبيبتي وكذا حكي فاضي هذا.
0: صح مليون بالمئة.
2: الواقع هو اللي بيحكم هاي الأمور. وهذا السؤال سألتي اليوم هذا أنا بالنسبة لي للحياة الزوجية اللي معتمدة مية مية ما الوجود نهائيا هذا السؤال.
0: صح.
2: بينهم.
0: والله كلامك سليم 100%. شكرا لك. أنا صراحة نسيت أسأل عن اسمه صراحة. أنا حبيت رأيه في الموضوع. شوفوا يا جماعة بالنسبة لموضوع أنه أنا ما جربت حياة زوجية. هلأ هاي القصص إحنا كلنا بنسمعها. بنسمعها من اليمين بنسمعها من الشمال. بنسمعها من الناس اللي حوالي. وأنا صراحة لما أناقشكم فيها لأنه أنا فعلا حابة أعرف لهلأ ليش فعلا في بعض الرجال ما بيحكوا لزوجاتهم إنه قديش الراتب بحكم إن إحنا عايشين مع بعض وشايفين بعض وليل نهار مع بعض. شو الخصوصية اللي بدها تكون ببيت إحنا التنين عايشين فيه عفوا ليل نهار مع بعض؟ شمعنا أنتوا بتخصصوا أشياء معينة وبتعمموا أشياء معينة؟ أنا بحس هذا الموضوع ما في منه حكي خصوصا لما يكون الشخص زي ما حكى هلأ الأستاذ إنه يكون عايش معي وأنا عارف كيف بيفكر وفي بنا كتير مواقف أكبر. وقتها أنا ما حأركز على هاي التفاصيل الصغيرة قديش راتبك ما قديش راتبك لأنه بالعموم هي لازم تكون عارفة عشان إحنا نرتب حياتنا. بصراحة أنا اليوم سمعت آراء كتيرة في هيك وهيك. خلينا نسمع هذا الرأي شو بده شو قصده. لا ما بدي ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
3: صباح النور.
0: سعد صباحك.
3: صباح النور.
0: بتقدر تسمعني بس من التليفون بدون الراديو عشان اقدر اسمع صوتك منيح؟
3: الو.
0: هيك ممتاز. كيفك شو
3: الاخبار؟ صباح الورد يا لين.
0: يا اهلا وسهلا
3: بندر ابو عون.
0: يا اهلا وسهلا ببندر. شو الاخبار؟
3: احسن هيك عبث الحمد لله.
0: الحمد لله بخير. ابو عون انا بحب اسمع رايك الصريح في هذا الموضوع لان دائما ارائك حلوه. شو رايك انت؟
3: قبل رايي قبل كل شيء في متصل حكى قال انا ما في داعي اعلمها وما بدري ايش ليش انت خلاص انت قاعده بس بدك تصر فيه وانا بحطها عندي نظر ما انت شاريها عبده.
0: شو رايك؟
3: هاي حياتك انت وياها اذا ما عرفت هاي الشغله طب شلون بدك تصرف انت وياها؟ شلون بتعرف شنو بدك تصرف وشنو ما بدك تصرف؟ بدك تبلش انت وياها صح عشان تعرف هي كمان تمشي معك.
0: صح مليون بالمية. يعني انت بتعترض على اتصال المتصل اللي صار يحكي انا مع انه انا اخبر راتب وهي بس بدها بتحكي لي بس ما في داعي احكي لها راتبي.
3: ليش يعني؟ طب انت هي قاعدة معك الحلوة على المرة يعني على هاي لا وغيرها.
0: صح. طب في كمان سؤال خطر ببالي يا ابو بندر انه فعلا هلأ صار مثلا بس الواحد بده يتقدم لبنت للزواج على طول اول شغلة بتسأل عليها الراتب. هل بتشوف انه هذا الحكي صح يكون مثلا؟
3: صح.
0: ليش صح؟
3: لانه ممكن انت ما يعني اذا ما انساك هذا السؤال ممكن انت تعبيها صباحة يقولوها خواتم كذب وتقضيها بعد الجيزة تعال انت بدي كذا بدي كذا تصير تصرف زيادة تقول انا ما معي. طب انت ليش ما علمتني من اول انت هيك عشان نمشي هيك؟
0: صح معك حق.
3: شو اللي بدك تصرف وشو اللي ما بدك تصرف صح ولا لا؟
0: والله يا بندر كلام ذهب صراحة كلام ذهب. سعد صباحك يا بندر.
3: صباحك
0: يا أهلا وسهلا. أنا حبيت أنه كل الأراء كانت اليوم من أشخاص متزوجين مش مجربين يعني عطول شايفين فكرة الزواج مش مجربين أنه زي ما بحكوا حياة السنجل هلأ. فقبل ما نطلع الفاصل أذكركم بأرقام التواصل 0784631 لكل حد حاب يشارك عن طريق اتصال أو عن طريق الواتساب. هل برأيكم من الصحيح أنه الزوجة تعرف راتب زوجها أو لا وليش؟
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه.
5: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
6: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
7: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
8: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
9: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
10: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
11: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
12: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
1: ها.
0: يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078

0: الفول.
1: يا صباح الخير ويا صباح النور ويسعد صباحكم جميعا. أكيد لسه مكملين معكم بالنص ساعة الأخيرة من برنامجنا. بس في سؤال خطر على بالي، هذا السؤال للأشخاص المتزوجين. الرجل المتزوج عنده مشكلة أنه يحكي لمرته عن راتبه. هاي نسمعها من كتير ناس، أنه أنا ما بحب أحكي، هاي تعتبر خصوصية إلى آخره. ولكن سؤالي إلك، هل أنت ما بتحكي عن راتبك لأنه أنت بتشوف أنه أنا مثلا أنا مش شخص محكوم، أنا شخص مثلا بحبش حد يتحكم فيي، أنا شخص عندي كلمتي وعندي هيبتي بالبيت، ممنوع أحكي لحد راتبي؟ هل بتشوف أنه بتخاف تحكي لزوجتك هذا الموضوع لأنه إذا عرفت أنه معك مصاري زيادة ممكن هي تفكر أنك تتزوج عليها؟ هل بتشوف أنه أنا ما بحكي لزوجتي عن راتبي لأنه إذا أنا مثلا حكيت لها مش راح يضل إشي من الراتب؟ يعني ما بعرف، كل حد عنده فكرة معينة أو رأي معين، مع أنه في ناس بتحكي خصوصا بهذا الموضوع ما في خصوصية. أنا زوجتي من حقها أنها تعرف قديش راتبي لأنه هذا الطبيعي، نقدر نتشارك الهموم، القصص، نرتب أولوياتنا، نرتب أساسياتنا، نوفر، نشيل مع بعض، راح صوتي المهم. بس في أزواج تانيين بيحكوا لك لا، أنا بصراحة مرتي مستحيل أحكي لها شو راتبي، بدها بتصرف لحالها. هذا سؤالي لكم لليوم. جننون عيونك دولا شفتهم حنين. ناخذ اتصال وبنقول صباح الخير.
2: هلو.
1: يا هلا، كيفك؟
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف الأخت إلين؟
1: يا أهلا وسهلا، يا أهلين فيك.
2: أتكلم معك يا أبو عابد.
1: حبيت بس اسم، حبيت اسم إلين، حلو جميل. أنا لين، أنا لين. سعد صباحك.
2: الله يسعدك، الله يصبحك بخير.
1: الله يسعدك أستاذ. عارفني باسمك.
2: بالنسبة للموضوع تبعكم
1: أستاذ أبو
2: يعني عمد.

0: براتبه، لكن والله انه مش لازم اكون متفق مع رأيه انه قديش راتبه يحكي، ما فيها هذا الشيء يعني.
1: اه ما فيها مشكله.
0: لو حتى لما اتجوزت وانا بشتغل براتب واحد، لما صاروا راتبين وانا بعطي راتبي كله للمراه، ما بخلي معي غير مصروفي بس.
1: ما شاء الله، لانه هي بتعرف كيف توفر وتحافظ عليه، صح ولا لا؟
0: كل شيء والحمد لله، انا يعني كانت قد المسؤوليه.
1: ما شاء الله، الله يديم المحبة. هذا الحكي واضح. من أكم من سنة أنت بتعمل هيك أستاذ أبو عامر؟
0: أنا من 67
1: إلى الآن.
0: نعم.
1: وأنت مع مقولة أنه المرأة قادرة وبتقدر أنها توفر أكثر من الرجل، بتقدر تحافظ يعني.
0: إدارية، إدارية يعني.
1: إدارية، أنت مع هذا الحكي؟
0: لما تكون محافظة على بيتها وعلى جوزها وأولادها، يعني بتعرف تتصرف بالمصاري.
1: طب هل الرجل الناجح والوضع مرتاح كان السبب وراء هذا الموضوع مرأة؟ يعني المرأة هي اللي بتخلي الزلمة ينرفع لفوق يصير وضعه أحسن، أنها بتعرف توفر ولا لا؟
0: كل شيء المرأة لين الزلمة لو ما هم بشو إشي.
1: يا الله شو هالحكي هاد؟ أي والله كل نسوان العالم راضين عنك أستاذ.
0: بعدين لما بدأ مثلا تغير برادي هي المسؤولة، بدأ تغير طقم كنبايات هي المسؤولة، تغير ثلاجة هي المسؤولة، أنا ما العلاقة.
1: ما شاء الله، الله يخليكم لبعض يا رب ويديم المحبة بينكم، وسلم لي عليها كتير كتير، الله يسعدك يا رب.
0: تسلمي تسلمي.
1: يسعد صباحك، يا أهلا وسهلا. ناخذ كمان اتصال بنقول يا صباح النور.
2: صباح الورد، كيف الحال؟
1: يا أهلا وسهلا، كيفك أنت؟
2: الله يسلمك، شو الأخبار؟
1: الحمد لله بخير، عارفني باسمك؟
2: معك ليث.
1: هلا يا ليث، شو الأخبار يا ليث؟
2: الله يسلمك.
1: قال يا ليت الزلمة اللي برضاش يحكي لمرته عن زوجته عن راتبه، بيكون سببه انه هو ما بده يبين محكوم؟
2: لا مش شرط يعني،
1: هيك بيحكوا قاعدين.
2: لا ما في من
1: في زلمة بيحكي انا ما بحكي يعني لمرتي عن راتبي عشان انا مش محكوم.
2: طيب افرض ما كان معه مصاري وراتبه قليل وطلبت منه اشي المرة، منين بده يجيب
1: مثلا؟
2: ها. مش لازم المرأة تكون عارفة إنه معه مصاري أو لا، أو راتبه بيقدي لهذا الإشي أو لا، صح ولا لا؟
1: مليون بالمية، مليون بالمية. أنا كان لازم يعني أخليك تسأل أنت هذا السؤال.
2: يعني أنا مثلا بس 500 دينار، الشهر هذا مثلا طلبت المرأة مني 200 دينار لإشي بخصها، بفرض أنا مش حكي لها إنه راتبي مثلا بكفي أو بكفيش، طب كيف يعني أنا بدي أمشي أموري؟ كيف المرأة
1: رح تصير بينكم مشاكل، لأنه ممكن يكون فعلا غير كافي أحيانا وتطلب منك كتير طلبات.
2: حتى بالضبط يعني، حتى لما تروح انت بدك تطلب ايد اي بنت، مثلا انا بدي اجوز اختي على سبيل المثال، مش بدي اساله انت شو بتشتغل؟
1: صحيح
2: ولا لا؟
1: صحيح.
2: هل بيقدر انه يصرف على زوجته او لا؟ انا ما لي دخل فيه، بس بيقدر يصرف عليها ولا لا؟
1: صح. هل انت اذا يعني عفوا على المقاطعه، انت اذا تقدم حدا لشقيقتك انت بتساله شو بتشتغل بس، هل من ممكن تساله كم راتبك؟
2: لا ما بساله كم راتبك، خلص عدم مؤاخذه. لما يقول لي انا بشتغل كذا، بشتغل معلم، بشتغل عسكري، معروف يعني بشتغل كذا، بعدين يعني انت عارف احنا بالاردن، انت عارف متوسط الرواتب عندنا 500-600 دينار.
1: مليون بالمية، مليون بالمية، صحيح.
2: والنسوان كلها عارفة هذا الاشي، فلازم انت تعرف لانه بدك تقدر تدير حالك انت والمرأة يعني.
1: صحيح، كلام سليم. استاذ ليث يسعد صباحك، شكرا لك، شكرا لكلامك. يعني قبل فاصل في اتصال اخر ناخده ولا لا؟ خلص اوكي، ما فيش، هلا صار فاصل. يعني يا جماعه بتشكر اليوم كل ارائكم وكل كلماتكم، ابو خالد، ليث، ابو عون، ابو عدي، بحب انه صرت تنادوا بالابهات. خلص هلا كل حدا اليوم فعلا شارك، كل حدا كان عنده راي مختلف، ولكن انا بحترم جميع وجهات النظر شو ما كانت. وكان هذا سؤالي لليوم، وفعلا اخذت عنه اجابات كثيره. الحلو بالاذاعه والحلو باي برنامج بالعالم انه افكار بين الناس بتختلف، وكل حدا عنده سبب. فلهيك اليوم انا عرفت كل اسبابكم، يعني صرت عارفه كل إشي بخص عالمكم يا جماعه. عشان هيك اللي بدوش يحكي من بعد اليوم راتبه لمرته، انا الحل عندي، عيني بحكي لكم. استنونا مع بعض الفاصل مع ضيف جدا مميز بالثلث ساعه الاخيره من برنامجنا لليوم، خليكم معنا على السمع، دقيقتين وراجعين.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الآن بلا لهشم اللعب
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: نقول يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. اليوم معنا الأستاذ المميز أحمد ملحم، مدير مبيعات لدى مجموعة البستنجي سيارات زيكر ولينك أند كو. يسعد صباحك.
1: صباحك يا سعد،
0: كيف أمورك؟
1: تمام الحمد لله.
0: إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله يا رب.
0: إحنا اليوم يعني ملبقين مع بعض، التنين لابسين بدلات.
1: بالعكس، هذا شيء
0: شكل الموضوع رسمي. كيفك؟ شو الأخبار؟
1: تمام الحمد لله. شو أخباركم؟
0: الحمد لله بخير.
1: الحمد لله يا رب.
0: يعني إحنا كتير بنسمع في سيارات فعلا بتكون أسمائها جدا معروفة، اللي هي المعروفة، ولكن زيكر ولينك أند كو كتير عم نسمع عنها بطريقة إيجابية، وإلى الآن ما زالت الناس بس تيجي مثلا على نفس المعارض بتكون لسه بتحاول تبحث، بتحاول تدور، بتحاول تعرف أكتر عنكم. فأنا بدياك تحكي لي بالضبط شو القصة.
1: احنا عندنا طبعا سيارات الزيكر ولينك أند كو، طبعا هي سيارات مش معروفة حاليا، نحكي لك إياها هنا في السوق الأردني.
0: نعم.
1: بس هي عالمية معروفة عنها. يعني مثلا في احنا ناس بيجونا بيسألونا عن السيارة، بيشوفوا ايش هاي السيارة، بيعجبهم التصميم، بيعجبهم الماتيريالز اللي في السيارة، بيعجبهم أدائها للسيارة، بس بالأول والأخير بيحكوا لك احنا مش عارفين ايش البريفيو تاعها كامل للسيارة. فلما يروحوا يبحثوا ويعملوا يسووا مثلا في تشانلز كثير، بيشوفوا اليوتيوب، بيشوفوا بيلاقوا كل بريفيو تاعها كلياتها في يوروب. فهذا الاشي اللي بيخلي العميل انه يرتاح، انه السياره المعروفه في اكبر سوق، خلينا نحكي مستوى العالم، اللي هم بدوروا على السيفتي والتكنولوجيا.
0: صحيح.
1: في اوروبا. فهذا الشيء اللي بيخليهم يطمنوا ويجوا عندنا ويتاكدوا.
0: طب بما انك انت هلا ذكرت موضوع السيفتي والتكنولوجيا مع بعض، شو اللي ممكن بيميز السيارات خصوصا عن غيرهم؟
1: احنا عندنا معهد بسموه السي اي في تي، اللي هو تشانا يوروب فيكل تكنولوجي، هذا موجود بالسويد. هذا اللي بيعمل لنا اللي هو هندسه وتصميم السيارات، لان عندنا في سيارات الزيكر ولينك أند كو، يعني خلينا احكي لك اياها كنظام السلامه. السلامه احنا معروفه عنها في السويد، هي الامتن واصلب هياكل يتصنع في السيارات، او خلينا احكي لك في السويد، في السيارات السويديه.
0: أوكي.
1: هي مثلا الفولفو، السيارات الثانيه، احنا عملنا تحالف معهم اللي هم ايش، احنا بناخذ او بنعمل التصاميم هاي والسلامه هاي.
0: أوكي.
1: في ايش، في التكنولوجيا اللي هي افضل تكنولوجيا حاليا، وين موجوده في الصين. فاحنا بنجمعهم نحطهم بسياره واحده.
0: يعني انتم دمجتوا السلامه عند السويد مع التكنولوجيا عند الصين عشان
1: طلعنا زيكر ولينك أند كو. احسنت.
0: طب مثلا لا سمح الله نعتبر انه السياره هاي صار حادث مثلا بالشارع، خفيف، من درجة خفيف إلى متوسط، كم ممكن تكون درجة الضرر مثلا؟
1: خليني أحكي لك إياك. شوفي، الحمي حمي ربنا، أنا أحكي لك
0: مليون بالمية.
1: تاني شيء، السيارة فيها تكنولوجيا، إنها بتحاول إنها تاخذ أكشن، إنها ما إنه أتجاوز الخطورة هاي
0: عن جد
1: أوتوماتيكلي لحالها. يعني في إلها نظام إنه في حال وأنا سائق تكون في سيارة أمامي واقفة وقوف تام، وأنا ما أخذت أي
0: ردة فعل،
1: اوتوماتيكلي السياره بتقيس المسرب اللي جنبي انه ما في الا اي سياره ولا اي شيء، بتتفادى هذا الشيء اوتوماتيكلي. في حال انه في حال انه لو انا عارف حالي انه انا كسياره
0: راح اخبط،
1: فبحاول انه اتفادى هذا الشيء باقل ضرر. فهاي التكنولوجيا خليني احكي لك، او نظام الامان الموجود فيها، نادر ان نلاقيها بالسيارات هاي.
0: صح، مليون بالمية. يعني هاي الفكره خصوصا انا كثير بحبها، لانه احنا هلا طبيعتنا بالازمه الناس بتشرد بتسرح، اغلب الحوادث بتصير بسبب هاي المواضيع.
1: بالضبط. واحكي لك والله اجزاء من الثانيه بتفرق معي. هي ايش، لو اجاني اتصال اجزاء من الثانيه بدي اعرف مين اللي رن علي، من طريق انه عيوني يا يعني انه على الشاشه، يا يعني انه مثلا على شاشه الموبايل او على شاشه السياره.
0: أوكي.
1: اجزاء من الثانيه في حال انه بس لو اطلعت، فإذا يمكن يصير معنا إشي في الطريق.
0: صحيح.
1: فهذا الإشي إحنا اللي هو مثل ما يحكوها، اللي هي التكنولوجيا الموجودة فيها بالسيارات هاي، اللي خليني أحكي لك إنه بتتفادى الخطورة هاي.
0: طيب يعني أنت حكيت لي كمان إنه إحنا سيارات من كهرباء، صحيح؟
1: في عنا لا كهرباء وبلاجن هايبرد.
0: أوكي. طب بالنسبة لبلاجن هايبرد كيف تقدر تشرح لنا عنها أكتر، عشان يعني الناس اللي عم تسمع فعلا تعرف شو فكرة السيارة؟
1: إحنا كسيارات طبعا بلاجن هايبرد اللي هي بتعتمد اللي هي على البطارية.
0: نعم.
1: والبنزين.
0: صحيح.
1: طبعا هي تشحن في كابل كهرباء،
0: هي نفس سيارات الشحنة.
1: بالضبط. يعني مثلا انا عندي في سيارات مثلا كلينك أند كو، في عندي 08 هاي نازله كاطول وافضل مدى كهربائي، بتمشيني كبلاجن هايبرد، بتمشيني فعلا. طبعا انا بحكي لك عن ارقام سيارات فعليه وليست تسويقيه.
0: أوكي.
1: لما اجي احكي لك انه سياره بتمشيني 200 ل 245 كيلو فعلي كهرباء
0: من الشحنه الواحده،
1: من الشحنه الواحده،
0: ما شاء الله.
1: فهذا الشيء انت قاعد تحكي لي انه التكنولوجيا فعلا السياره لا سابقه شغلات.
0: صح.
1: كثير.
0: صح.
1: السياره لما اعبي فيها بنزين بتعطيني المدى تاعها اكثر من 1200 كيلو، فانا فعليا راح انسى السياره لا بنزين، فعليا حتخف علي مصاريف بنزين، وبرضه في نفس الوقت
0: انا بعتبر انه هيك الواحد مش حيصرف اصلا. يعني هو اشترى السياره ما بده يقلق باي مصاريف تانية، سواء بنزين او كهرباء.
1: بالصراحة. صراحه. وغير هيك تمام، لما احكي لك احنا حكينا على المدى تاع البطاريات، طبعا هي البطاريات اللي احنا موجوده عندنا، هي البطاريات طبعا من افضل واجود انواع اللي هي البطاريات.
0: هذا كنت بدي اساله، لانه في كثير ناس بتخاف فعلا من فكره البطاريه.
1: أيوة.
0: خصوصا للسيارات
1: اللي هي احنا طبعا كليات بطاريات من شركه اللي هي اكبر شركات العالم في عالم البطاريات، هي كتل، ومن اطورهم للان موجوده في نظام اللي هي المدى هالطاعة، اللي هي نظام الـ EMP system بيسموه، اللي هو للآن هذا أفضل نظام في عالم البطاريات نازل إلى الآن، في حال إنه زي ما حكيت لك إنه المدى بمشيني 200 كيلو ل 245 ما في أي سيارة عملتها.
0: والله أنت حمسني من الآن لأنه أنا مشاوير كثيرة صراحة وجيبتي تعبت. طب من ناحية الصيانة والكفالة شو اللي بيميز خصوصا مجموعة البستنجي عن غيرهم؟
1: إحنا طبعا عندنا، إحنا نحكي لك إنه أكبر مجال صيانة حاليا موجود في الأردن.
0: نعم.
1: يعني مجرد ما تدخل الصيانة أصلا، خلينا نحكي لك إنه مبنى صيانة مصمم في أعلى يعني جودة،
0: على معايير الجودة
1: بالضبط، يعني نعم. كأني داخل، خلينا نحكي لك إشي فخم.
0: صحيح.
1: من كنب، من استقبال للناس،
0: أنا
1: من
0: شفت ضيافة. هذا الحكي فعلا،
1: ففعليا أنه أنا أحكي لك إياه، هذا الإشي اللي بيعطي للعميل أنه الراحة فعلا لما أجي أحط سيارتي، مدام أنه هاي اللي خلينا نحكي لك الوجه، أول وجه أن أشوف زيك، معناته أكيد حيكونوا خايفين على السيارة، أكيد حيخدموني أحسن خدمة.
0: صح.
1: للسيارة.
0: صح.
1: فعشان هيك إحنا كبستنجي درسنا هذا الإشي وعملناه، وفعليا الحمد لله يا رب لقينا نتائج كثير عالية من رضا العملاء.
0: وأنا سمعت أنه في فنيين متخصصين أصلا لهذه المواضيع خصوصا
1: مدربين كمان الشيء هذا. من وين مدربين؟ طبعا لأنه إحنا كوكلاء وزيكر أو لينكنكو المصنع هو اللي بدربهم.
0: طب كثير متعب أنكم مركزين على كل هاي التفاصيل الصغيرة اللي، يعني أنا بحس أنتوا شفتوا كل المشاكل اللي بتصير عند الناس وصرتوا تحولوها لإيجابيات، كيف تحلوها صح ولا لا؟
1: صحيح طبعا. أوكي. الحمد لله هذا الشيء اللي بخلينا أنه إيش، أنه العميل يثق فيها.
0: طب شو بتحس أكثر المشاكل اللي بتكون موجودة، ما بدنا نحكي عند غيركم بس بعالم السيارات بعالم الصيانة، فأكيد تجيكوا شكاوي من الناس انه انا رحت هيك بيصير معي هيك، انا بروح هيك بيصير معي هيك، شو بتحس ابرز الشكاوي كانت؟
1: الشكاوي كانت يعني اكثرهم انه السياره مثل ما يحكوها انه كتسويقيا انهم بيشتروا السياره ما بيقراوا عنها اول شيء، فبروحوا بناء على التسويق.
0: صح.
1: انه السياره بتمشيني 1000-2000 كيلو، هو فعليا العميل ما بيعرف هذا الشيء، مجرد ما يسوق او يشتري خليني احكي لك ويطلع فيها حيحس لا الكلام هذا خطأ، هذا مجرد ما يحس هذا الإشي خلاص ثقتي في البراند والوكيل انعدمت بالضبط، ما بالك في خدمة ما بدل البيع، إيش حيعملوا له، إيش حيسوون؟ فإحنا دائما لما نيجي نحكي الأرقام هاي، لا إحنا بنحكي للعملاء أرقام واقعية فعلا إحنا بنقدم لكم إياها وليست أرقام تسويقية، وهذا الإشي أنا دائما بحكيهم للشباب، إحنا بنخبر العملاء كأرقام واقعية وبننبه إنه ليست أرقام تسويقية.
0: أوكي.
1: هذا اللي بخلي العميل إنه يثق في الإشي اللي عندنا.
0: طب أغلب الزبائن اللي بيجوا عندكم، يعني هذا السؤال خارج عن الموضوع، بيكونوا شباب ولا بنات اللي بيحبوا هاي أنواع من السيارات خصوصا؟
1: والله الاثنين، لأنه هي أصلا تستهدف أصلا فئة شبابية، خليني أحكي لك إنه تستهدف الأعمار الاثنين مع بعض، إيش بستايل السيارة، لايف ستايل تبعها، المودرن تبعها،
0: خليني أحكي لك من جوا. جدا بالصبت. غريبة أنا شفتها هذيك المرة أنا انصدمت صراحة، ألوان يا جماعة جد غريبة، كيف الألوان بتقدروا تخيلوها براسكم بس ما بتقدروا تعملوها موجودة عندكم؟
1: موجودة عندنا. ليش؟ إنه ملبين كل الطلبات للفئة هاي، في حال انه لو في حال انه خليني احكي لك انه اطلع مشوار انه ما امل من المشوار هذا.
0: اوكي.
1: لا بالعكس، احب المشوار بسبب السياره اللي نركب فيها.
0: مليون بالمية. في سؤال بعد هذا السؤال رح يكون الضرب القاضي، بس هذا السؤال عنا يا هيك خفيف، انت حكيت زمان الناس كانت بتركز بس على شكل السياره، هلا الناس بتركز على الامان، بتركز على الراحه، بتركز على كل هاي القصص، ولكن اذا بدنا نحكي كبجت او كحدا بده يدفع، مين بتحس افضل انه كميزانيه، لينك أنكو ولا زيكر؟
1: لا شوفي، هون برجع للعميل.
0: نعم.
1: أنا لو بدي فخامة، بدي كهرباء، بدي فخامة، بدي ماتيريالز عالي جدا، لا بختار الزيكر.
0: أوكي.
1: بدي روح شبابية، خلينا نحكي لك أداء مثل ما يحكوها ترفيه. لا بروح للينك أنكو.
0: يعني ممكن نحكي هاي تعتمد على الفئة العمرية أكثر، ولا التنتين فخمين؟
1: التنتين هم مع بعض.
0: حبيت بس جوابك.
1: بالضبط. إلكتريك هاي بلاجن.
0: هرب من الجواب يا جماعة.
1: لا الحمد لله.
0: طب أستاذ هيك بدنا نصيحة منك هيك سريعة، بالعادة إحنا ما بنطلب نصيحة في مجال السيارات، ولكن أنا بدي نصيحتك لو بعتبر إنه أنا مثلا زبوني جاي عندكم وحابة مثلا أخذ رأي بسيارة أو حابة أشتري سيارة، شو ممكن أول شغلة تحكيها عنكم؟
1: أنا طبعا بخبرة اللي عندي في السيارات.
0: نعم.
1: أنا ما مثل ما يقولون ما بأخذ العميل عندي كخلص مبلغ أخذته واشترى أوراق رقم وخلص.
0: صح.
1: لا أنا دائما بوجه العميل إنه يختار صح، مش انه اروح اختار انه اشوف السياره والله اعطتني مثل ما يحكوها انه شفتها كم ظاهريا ستايلها حلو او ومع ذلك ما راح تخدمني. احنا هنا في السوق الاردني خليني احكي لك، ما معي انه اقدر اغير سيارتي كل سنتين ثلاث اربع سنين. لا بدي اختار صح، اني اخلي السياره تعيش معي من 5 إلى 10 و15 سنه، فهذا اللي انا دائما بركز فيه من العملاء، فهذا الشيء من الوكيل ومن السياره نفسها، فانا بضمن لك هذول الاثنين.
0: أنت. شكرا لك، نقدر نعتبر هاي نصيحتك لليوم. شكرا لك استاذ احمد، شكرا لوجودك معنا اليوم. بالاخر بنقدر نحكي لينك انكو وزيكر هم اللي بيوفروا الامان، بيوفروا الراحه، بيوفروا زي ما بيحكوا رضا العميل شو ما كانت السياره، سواء شبابيه، سواء بيدوروا على الفخامه، سواء بيدوروا على
1: الأمان.
0: على الامان فعلا زي ما حكيت، السويد، الصين، كله موجود مدموج
1: جمعكم اياهم
0: بسياره واحده. سعد صباحكم، شكرا لوجودك وشكرا لكم. بشوفكم ان شاء الله بكره بحلقه جديده من الساعه 10 للساعه 12.
2: الجو بده اياك والمود على كيفك بخريفك وبشتاك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عالجاج؟
2: لا
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يسير القافلة الإغاثية 12 إلى لبنان. الهيئة الخيرية الهاشمية تقول إن قافلة المساعدات إلى لبنان تشمل 24 شاحنة محملة بمواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وصحية. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج طلبة الصف 11 يوم الجمعة. حركة عبور السفن من مضيق هرمز لا تزال منخفضة، وست سفن عبرت المضيق أمس وفق وكالة رويترز. هولندا تدين العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على مسؤولين وموظفين في المحكمة الجنائية الدولية وفق وكالة رويترز. الإمارات توقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
6: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
7: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
7: ها.
6: يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
9: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
10: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء BYD ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.

بحبك مليون حبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلق

0: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: وفر عتيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: 0 6 5 8 700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بلا آن بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
1: 50 سنة بين أهلنا وناسنا إهداء من البنك الأردني الكويتي

0: عين وتسمع. الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يسير القافلة الإغاثية 12 إلى لبنان. الهيئة الخيرية الهاشمية تقول إن قافلة المساعدات إلى لبنان تشمل 24 شاحنة محملة بمواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وصحية. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج طلبة الصف 11 يوم الجمعة. حركة عبور السفن من مضيق هرمز لا تزال منخفضة، وست سفن عبرت المضيق أمس وفق وكالة رويترز. هولندا تدين العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على مسؤولين وموظفين في المحكمة الجنائية الدولية وفق وكالة رويترز. الإمارات توقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كتير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: كل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حياكم الله أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ويترك أثر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم النفع والفائدة في هذا اليوم المبارك. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة المكرمة قبل بعثته، ولما كان يشهد الأسواق صلى الله عليه وسلم ويروح عشان يخاطب الناس في أشهر الحج، كان الصحابة أو النبي عليه الصلاة والسلام ومعهم من المؤمنين يشهدون على أنواع من البيوع غريبة، منها بيع الملامسة مثلا، إذا لمست القطعة هذه لك، أو بيع المنابذة، إذا نبذ البائع عليك شيء من السلع صارت لك، أو بيع الحصاة، بترمي الحصاة على شيء، شو اللي بيوقع عليه أنت بتشتري. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل كل هاي البيوع، وعلمنا تشريعات تحفظ حق البائع وتحفظ حق المشتري وتحفظ الموازنة في السوق الاقتصادي. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة المنورة وصار يراقب أحوال السوق، وبتعرفوا الحديث اللي استنبطنا منه فوائد كثيرة، بيدخل النبي بيحط إيده في صبرة الطعام، بيقول له فيها بلل يا صاحب الصبرة، بيقول له يا رسول الله إنما أصابها الماء، يعني أنا مش نيتي أغش، بيقول له هلا جعلته فوق حتى يراه الناس. فإجوا العلماء رضوان الله تعالى عليهم سادة الشافعية اللي احنا بصددهم وبصدد تعلم الفقه يعني بشكل مختصر ويعني منظم على احكام البيوع في المعاملات، فقالوا البيوع ثلاثة انواع: اما بيع عين مشاهدة انك تشوفها وتشتريها وتعاينها وتكون راضي وتاخذها، او بيع عين موصوفة في الذمة. شو يعني موصوفة في الذمة؟ بسموه اللي هو بيع السلم، انه انت تطلب من النجار أو تطلب من الحداد يعمل لك شيء هو مش عندك حقيقة لكن راح تفعله بعدين، أو عين غائبة. العين الغائبة يعني لا هي موصوفة في الذمة، لا أنت بتعرف وصفها ولا أنت بتعرف إيش هي. هاي البيوع كلها لما النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إليها وأشار إليها، ما كانت فقط بتناسب الزمن اللي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لا، كانت تنطبق على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا زلنا اليوم نشهد مثل هاي البيوع لكن بصورة مختلفة وبمسميات مختلفة. ليش؟ عشان بعض الشركات أو الأفراد اللي بيشتغلوا بهاي الشغلات يحول مسمى الشيء الحرام في الشريعة إلى شيء آخر حتى يوهم الناس إنه هذا الشيء حلال. بدنا نتكلم عن الأقسام، ودائما معنا في فقه المعاملات وهذا الربع من ربع الفقه الإسلامي فضيلة الدكتور الشيخ موسى الزعاتر مفتي جنوب عمان. حياك الله يا سيدي.
2: حياكم الله يا سيدي.
1: الله يحفظك يا سيدي. الحمد لله قطعنا شوط كويس لما تكلمنا عن الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، وإحنا اليوم في ربع المعاملات. سيدي لو جينا على ربع المعاملات بنلقى الفقهاء قسموا البيوع إلى ثلاثة أقسام، قالوا بيع عين مشاهدة، وبيع عين موصوفة في الذمة، وبيع عين غائبة. بس نعرف شو هاي الثلاث تفصيلات عشان نأخذ يعني من الأمثلة الواقعة بتصير مع الناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بارك الله فيكم يا دكتور وحياكم الله. يعني الحقيقة أن باب البيوع باب كبير جدا، ويعني العلماء أفردوا له جزء للكلام عنه، وكما قسمنا نحن فيما قبل يعني أن العلماء حينما قسموا أبواب الفقه إلى أربع أقسام: العبادات ونحن مرينا عليها، والمعاملات وقسم أو ربع المناكحات كما يقول أو اللي هو الأحوال الشخصية والعقوبات وما يترتب عليها. فالآن بالنسبة لهذا الباب, الباب الكبير جدا الحقيقة الذي هو بيع أو ربع المعاملات, نعم السادة الشافعية نظروا إلى المعاملة من حيث هي يعني النظر إلى السلعة, قالوا شيء يعني مشاهد يعني أنت تراه, وهذا هذه الرؤية تجعلك يعني تقرر من حيث أنه يجوز لك أن تأخذها ويجوز لك أن لا تأخذها, يعني أنك أنت تراها, ترى هذه السلعة بعينك وأنها شيء مشاهد يعني أنت تراه بعينك,
1: اللي هو البيوع اللي غالب بيجريها بفوت على السوق بيشتري.
2: نعم المعاينة تحصل والرؤية والمشاهدة يعني أنك هذا يعني يسموها عين مشهودة ما موجودة يعني, يعني ليست غائبة, لأنه هذه القاعدة تنطبق من أو تنطلق من حيث قضية بيع المعدوم بالنسبة للنوع الثاني من الأنواع اللي هو بيع عين غائبة. الآن الأصل, الأصل أن بيع العين الغائبة التي يعني لا تكون يعني موجودة معدومة, النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المعدوم يعني الشيء الغير موجود. لماذا؟ لأن هذا يفضي إلى خلاف. لكن هناك استثناءات في الشريعة الإسلامية, استثني من بيع المعدوم بعض أنواع البيوع, مثل إيش؟ مثل بيع السلم مثلا أو بيع الاستصناع. بيع السلم يعني هو أن يعني أنت تسلم يعني تسلم الثمن في المجلس على أن تسلم السلعة فيما بعد, أو اللي هو يعني بيع الاستصناع يعني هو أن لا يكون الباب موجود, يعني أنت بتروح على نجار أو حداد بتقول له بدي أفصل هذا الباب, هذا الباب ما بيكون موجود, لكن إذا ذكرت أوصافه وضبطت نوع الخشب, لون الخشب, وقت التسليم, السعر المتفق عليه, قالوا هذا يجوز يعني بيعه للضرورة, وإلا هو بيع معدوم الأصل فيه عدم الجواز. لكن استثني من بعض العقود هذه الأنواع, السلم, الاستصناع, لأن الحاجة تدعو إليها. فهذا بيع يعني صحيح أنه مش مشاهد الآن ولا مرئي, ولكنه إيش سيوجد فيما بعد. فالشريعة نعم استثنت هذا النوع من البيوع المنهي عنها وأجازت هذا النوع من البيوع. أما النوع الثالث ده لا يجوز أن لا يكون هذا موجود ولا مشاهد ولا يوصف كمان, يعني الجهالة فيه مركبة, يعني غير موصوف وغير موجود ولا يترتب يعني عليه وصف دقيق لما سنتكلم عنه إن شاء الله في بيع الاستصناع, ولا ما يعني ولا غير ذلك من الأنواع, يعني يكون الجهالة فيه مركبة.
1: يعني هذا سيدي زي واحد مثلا بنزل على مزرعة بده يشتري أضحية مثلا أو بده يشتري يعني شه, بيقول له صاحب مزرعة بعطيك واحدة منهم ب250 دينار,
2: يعني ما عين يعني نعم فيه جهالة, فهذا التحريم كان لسبب الجهالة. فلا بد من تحديد وتعيين السلعة, أي سلعة تريد أن تشتري.
1: هذا اللي بيع سمك بالمي, إحنا مثال بنقول
2: نعم
1: بيعني سمك بالمي يعني, نعم أنا مش عارف ولا شيء,
2: يعني غير مشاهد ولا موصوف. فمثل هذه الأنواع, أنواع البيوع نعم حرمتها الشريعة الإسلامية لأن هذا الأمر غالبا ما يفضي إلى خلاف, لأن هناك نحن في الحلقة السابقة قلنا بعض البيوع حرمت لا لأجل العقد, يعني قد يكون العقد صحيح لكن حرمت لأجل أمر آخر اللي هو إيش, قد تفضي إلى خلاف ومنازع بين المسلمين, مثل بيع الملامسة وبيع الحاضر للباد وغيرها. فهناك أمور نعم تخفى في العقد, فإذا خفيت في العقد يترتب عليها بطلان هذا العقد, ومنها أن نبيع شيء غير موصوف وغير يعني مشاهد, فيترتب على ذلك خلافات بين المسلمين. يعني البيع وإن تم, هذا البيع تم على شيء غائب غير موجود ولم يوصف ولم يحدد أوصافه كبيع الاستصناع, كما سنعلم أنه من الأنواع التي استثنيت من التحريم. الأصل بيع المعدوم لا يجوز, لكن بيع المعدوم ليس كل معدوم لا يجوز بيعه, لكن هناك استثناءات في الشريعة وردت عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهي ثابتة في السنة, وتكلم فيها الفقهاء بشكل مفصل أن هناك بعض أنواع البيوع نعم إذا انتفت الجهالة بأن حدد النوع, اللون, الجنس, متى يعني يكون, متى يسلم, من هذه الشروط نعم قالوا يجوز بيع هذا الاستصناع والسلم وغيرها من الأنواع.
1: طيب سيدي لو رجعنا لبيع العين المشاهدة ويجينا على يعني بعض المشاكل اللي بتصير مع إخواننا, مثلا بحكي لك أنا تحويشت عمري سيارة, بدي حوشت لها ورتبت أموري المالية وإجيت أنا فحصتها,
2: نعم
1: بعد ما فحصتها وعجبتني والأمور تمام, طلع في عنا شيء مشاكل ما ظهرت بالفحص وأنا شفتها وعاينتها، هانا وين نروح لخيارات العيب مثلا؟
2: هو شوف الخيار، إحنا قلنا العقد متى ما تم الإجابة والقبول يكون ملزما، لكن هناك بعض الاستثناءات تكون في الشروط. الشروط هذه استثناء على الأصل، الأصل أنه متى ما تم الإجابة والقبول فالعقد ملزم لكلا الطرفين، لكن هناك بعض الأحوال التي قد تحصل، يعني خيار العيب هذا الخيار ضمنه لك الشارع، يعني المشرع ضمنه لك، يعني حتى وإن لم تطلع على هذا العيب هل يجوز لك رد هذه السلعة بخيار العيب؟ إذا كنت لم تطلع على هذا الخيار وثبت عندنا أن هذا العيب تعيب عند البائع الأول، يجوز لك الرد بخيار العيب. لكن هاي دكتور يعني الحقيقة المشاكل اللي هي بتصير بقضية الخلافات المالية، أول شيء إحنا يعني الأفضل أن يكون الطرفين موجودين حتى نسمع من الطرفين، ثم هذا الأمر أمر يعني قضائي، يعني لو تم هذا الأمر يعني اثنين رفعوا قضية على بعض يعني خلص هذا بيكون أمر قضائي اللي هو لابد من إيش؟ لابد من دخول لابد من دخول مختص وخبير حتى يقرر على من كان أو عند من كان العيب. فإن ثبت فعلا أن العيب كان عند المشتري يعني تعيب عنده فلا يجوز له الرد بخيار العيب، أما إذا كان تبين أنه تعيب عند البائع يجوز له الرد بخيار العيب.
1: طيب معنا اتصال سيدي، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: نرفع الصوت.
1: ألو، يعطيك العافية.
3: يعطيك العافية، السلام عليكم.
1: نرفع الصوت شوي صغير.
3: ألو، السلام عليكم.
1: السلام، تفضلي أختي.
3: لو سمحت والله بدي أحكي مع الدكتور.
1: سامعك.
3: يعطيك العافية دكتور.
2: ياكم الله، أهلا وسهلا، تفضلي أختي.
3: دكتور لو سمحت عندي سؤالين.
2: نعم
3: دكتور، السؤال الأول إنه هل يجوز للموظف إنه يأخذ أجره على اليوم اللي عطل فيه من دون سبب؟ والسؤال الثاني إنه انتشرت بالفترة الأخيرة تطبيقات بتيح للشباب إنه يقسطوا مشترياته من المحلات، مثل ملابس، إلكترونيات، تليفونات، على دفعات، يعني ثلاث أو أربع أو هيك، يعني أو أربع دفعات بنفس سعر الكاش ومن غير فوائد. هل هذا فيه حرام؟ وإنه إذا تأخر بالسداد إنه بيزيد،
2: يعني يوجد شرط يعني في البيع إنه إذا تم التأخر عليه زيادة في الأقساط؟
3: صحيح، نعم.
2: طيب إن شاء الله تسمعين الإجابة أختي.
1: طيب سيدي، انت بتحب نجاوب على الاسئله الان ولا
2: في طيب. في اسئله اخرى ولا
1: في اتصال. السلام عليكم.
4: السلام ورحمه الله، يعطيك العافيه دكتور.
1: عافيك، تفضل سيدي.
4: في مجال نكلم الدكتور موسى اذا سمح؟
1: اكيد، تفضل، بسمعك الدكتور.
4: بعد اذنك، يسعد مساك دكتور موسى.
2: اهلا وسهلا، تفضل اخي.
4: دكتور موسى، سؤالنا بعد اذنك عن الصناديق المغلقه اذا سمحت. هاي الصناديق اللي احنا يعني ما بنعرف ايش محتواها الصناديق، والصاحب الصناديق هاي ما بيصرح ايش فيها مواد، شو حكم بيعها وشراء هاي الصناديق اذا سمحت؟
2: صندوق مغلق يعني كيف كانت البيع على الصندوق، يعني ما في داخل الصندوق
4: بالضبط؟
2: طيب
4: في تسمع ثاني اذا سمحت.
1: طيب في معنا كمان اتصال. السلام عليكم.
5: سلام ورحمه الله،
1: حياكم الله، تفضل يا سيدي.
5: يعطيك العافية دكتور. يعطيك العافية دكتور.
1: الله يعافيك يا هلا، حياك الله، تفضل.
5: ممكن نسأل فضيلة الدكتور سؤال؟
1: تفضل دكتور، سامعك.
5: أفضل. بخصوص البيع البائع على المتجولين، زي مثلا البطيخ، مثلا على سكيني بطيخ، بيكون في اتفاق إنه إحنا نشتري هذا الإشي، بس مرات ممكن تكون البضاعة اللي إحنا بنشتريها خربانة، فشو كيف يعني كيف الإجراء؟ ممكن إنه إحنا نرجعها، ممكن إنه إحنا نأخذها، كيف الأفضل طريقة؟
2: نعم تسمع إن شاء الله الإجابة.
1: طيب
2: بإذن الله،
1: بارك الله فيك. في معنا السلام عليكم.
6: السلام عليكم، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا ميت.
2: الله يعافيك.
6: الله يكرمك. ممكن سؤال لصاحب الفضيلة؟
1: تفضل بسمع.
2: تفضل أخي.
6: الله يعطيك العافية سيدي. بخصوص بيع الحيوانات الأهلية مثل عزكم الله الكلاب، جائز بيعها وشراءها؟
2: تسمع إن شاء الله الإجابة بإذن الله.
1: طيب سيدي، يعني في مجموعة من الأسئلة، احنا نذكر بهاتف البرنامج يعني للي عنده أي سؤال سواء في المعاملات أو في غيرها. 07-846-31 8 8 4 6 3 1. بتحب سيدي نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نجاوب على الأسئلة إن شاء الله.
0: ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوم من ما نريد.
2: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: تلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح، أميلشينات ناشونال.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
6: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب راح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
8: ويترك أثر،
9: ويترك أثر
8: مع الدكتور محمد العبادي.
10: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ومستمرين في حلقتنا نتكلم عن البيوع، أقسام البيوع. في إجت أسئلة نجاوب عليها سيدي.
11: بسم الله سيدي.
10: طيب، في سؤال سألت الأخت، بتحكي بعض الموظفين بعطل، سواء زعلان من المدير، سواء تعبان، سواء فبيروح بيجيب تعبان يعني مش مرضيا، فبيروح بيجيب إجازة مرضية مشان يغطي هذا اليوم ما ينخصم عنه. شو حكم هذا التصرف؟
11: يعني الأصل في المسلم أن يكون صادقا في تصرفاته، لأن الأمور إذا كانت مبنية على عدم الصدق كان فيها كذب وغش. فمثل هذا الموظف إذا كان فعلا لم يكن مريضا وذهب وحصل على إجازة مرضية وترتب على هذه الإجازة صرف راتب له، فهذا حرام ويكون فيه غش، ولا يجوز له أن ينتفع براتبه في هذا اليوم. وهذا الطبيب أيضا إذا كان يعلم أن هذا المواطن أو هذا العامل كان لم يكن يعني مريضا وقام بإعطائه أيضا هذه الإجازة، فهو يشاركه أيضا في الإثم. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى ولا أن نتصرف هذه التصرفات التي لا تجوز. فإذا أنت كنت في مكان وعطلت لأي سبب كان، عليك أن تبين للمدير. فإذا أتيت ب بإجازة ليست صحيحة كانت فيها كذب فهذا حرام وغش.
10: بروح على الدكتور بيكون في ناس عندهم بيكون أوراق جاهزة ومختومة وموقع من الدكتور وجاهزة بس يكتب التاريخ.
11: يحرم عليه ذلك وإذا أخذ هذا المال يكون المال هذا حرام وخصوصا في الوظائف العامة. يعني الوظائف الخاصة تكون حراما لكن يكون إثمها في الوظائف العامة يعني أكبر إثما. لماذا؟ لأن هذا المال مال عام يتعلق به كل المسلمين يعني. فلذلك نعم يحرم مثل هذا التصرف. وإذا قام بأخذ أو صرف راتب في هذا اليوم عليه أن يتصدق به لأنه ليس من حقه.
10: بيقدر يرجعه مثلا إذا ندم و...
11: نعم يستطيع أن يرجعه إلى المؤسسة الذي يعمل بها. فإن هذه المؤسسة لم ترضى
10: أو
11: لم
10: شيء إضافي مثلا
11: نعم يعطوه يعطيه للمصالح العامة لا ينتفع به هو.
10: طيب سيدي في كمان سؤال إجا من أخت كريمة بتسأل عن شركات اللي بتبيع أقساط بتحكي لك أنا بشتري لك السلعة بدون فوائد لكن بيكون في شرط مخفي إنه في حالة تأخر في السداد بتم جدولة الأقساط مع الزيادة. شو الحكم؟
11: يعني بيع التقسيط عندنا إذا كانت السلعة واضحة وكانت الأقساط مبينة وتم الاتفاق على ذلك فبيع التقسيط بحد ذاته ما في شيء. يعني سلعة سعرها 100 دينار اتفقوا على تقسيطها على دفعتين 50-50 ما في حرج في ذلك البيع وهذا البيع صحيح. أما إذا كان هناك اتفاق في العقد أنه إذا تخلف عن دفع دفعة أو شهر من الشهور يتضاعف هذا المبلغ أو يصبح يعني شيء تترتب عليه من زيادة هذا الشرط يبطل العقد كما مر معنا لأنها شروط تخالف مقتضى العقد وشروط فيها حرمة. فإذا دخل هذا الشرط على العقد أفسد هذا العقد وأبطله بمعنى أصبح هذا العقد يعني محرما ولا يجوز التعامل به لأنه أصبح ربا. هذا الشرط أو الزيادة التي ترتب على تأخر السداد أو دفعة من الدفعات يصبح شرط ربويا فهذا البيع يعني يحرم.
10: في بعض الناس بيحكي لك أنا لا ملتزم بالأقساط يعني ما رح أتأخر.
11: حتى ولو التزم قضية مش قضية التزام فقط قضية دخول هذا الشرط على العقد يبطله فيصبح عقد ربوي فلا يجوز التعامل به.
10: حتى لو كان البنك بخصم من الراتب مباشرة ومية بالمية ما رح
11: حتى يعني وإن لأنه هذا العقد يعني هو
10: يعني شرط
11: نعم الشرط هذا يبطل العقد كله فيصبح هذا العقد ربويا يعني لا يجوز التعامل به.
10: طيب سيدي في سؤال سأله أخونا بيحكي على السوشيال ميديا بتطلع دعايات اشتري صندوق مغلق بعشرين دينار مثلا أو 30 دينار. هذا الصندوق بيكون حط لك مع الدعاية طبعا والمونتاج والصورة بيكون حط لك عليه صورة آيفون صورة ساعة مرتبة كذا فبيشتري بيطلع فيه مثلا نظارة بلاستيك ولا يعني شيء ملهوش قيمة فشو حكم شراء الصناديق المغلقة؟ بقول لك ده جرب حظي يعني.
11: يعني البيع الأصل فيه أن يعاين المشتري لسلعته حتى لا تفضي إلى خلاف ولا إلى نزاعات. لكن لو يعني هذه الصورة من البيوع يعني هي تنقسم إلى قسمين. قسم أن يريد الذي يبيع هذا يبيع الصندوق كصندوق وتم

0: أقل من القيمة اللي أنت بتقدم.
1: يعني إحنا بنشوف، إحنا بنقدر، يعني هل هذا الصندوق يعني كان العقد على الصندوق الخارجي الظاهر؟ إذا قالوا نعم هذا الصندوق أنا أريد أن أبيع الصندوق وما في داخله هو عبارة عن هدية، وأنا وافقت على بيع الخارج ليس الداخل، يعني اللي هو الصندوق كصندوق، ما في حرج، أنا شريت الصندوق المشاهد هذا، لكن هم وضعوا هدايا فيه أو ما شابه ذلك، فهذه تعتبر يعني منزلة الهبة. يعني
0: هاي بتشبه بعض شركات الرز مثلا أو الأغذية، شو بتسوي مثلا؟ كيس الرز مثلا سعره 4.5، أنت بتشتري دائما 4.5، بس عشان يحفزوك تشتري بيقول لك احتمال يكون في هدية، هذا ما في شيء. مش
1: نعم أنا شريت هذا الرز لأجل الرز، لا لأجل الهدية. أيوه نعم لأجل. فهذا إذا الصندوق كان ابتداء معروض بيعه كصندوق وأنا وافقت على هذا البيع وهم وضعوا في داخل الصندوق هدايا، في مثل هذا يعني تعتبر هبة، هذه الهدايا يعني هدية، لأن العقد صحيح في هذه الحالة. أما إذا كان العقد على ما في داخل الصندوق وما في داخل الصندوق لا يظهر للعيان، يعني أنا لم أشاهده، يعني أنا كأني شريت شيء غير مشاهد وغير معين، نعم في هذه الحالة يكون هذا البيع محرم.
0: يعني شوف سبحان الله، بالأول الجائز الإنسان لما يشتري رز أو أيا كان السلعة، يعني خلص ربح أو ما ربح ما بيشعر أنه خسران، لأنه أنا اشتريت السلعة أصلا، أنا مقصود السلعة. أما هذاك الثاني اشترى صندوق بفكر فيه مثلا إشي كويس وطلع فيه يعني ما في الشيء
1: المطلوب
0: يعادل نعم. القيمة اللي دفعها
1: صحيح.
0: يشعر بالظلم ويشعر بالخسارة
1: والغبن
0: ويشعر بالندم
1: نعم. لذلك لا يجوز مثل هذا البيع الثاني، النوع الثاني كما قسمنا نعم.
0: طيب سيدي، في واحد سأل على البطيخ
1: نعم.
0: بيقول حكم بيع على السكين يا بطيخ إذا بتشتريها
1: نعم.
0: وطلعت مش
1: يعني ذكر بعض الفقهاء أن مثل هذا البيع قالوا بيع الفاكهة التي لا يظهر صلاحها إلا بإفسادها، يعني كفتحها أو كذا، فإذا نعم إذا اشترط ذلك يعني قال له البائع أنا ببيعك على السكين، بمعنى أنه تكون
0: يعني
1: حلوة
0: شجوات.
1: وخرجت هذه البطيخة ليست بالأوصاف التي اتفق عليها، يجوز لهذا المشتري أن لا يشتريها، ويجب على هذا البائع أن يعوضه، إما أن يعطيه بطيخة أخرى أو أن يعني لا يتم البيع ولا يكون ملزما. فإذا تم الاتفاق على ذلك نعم يجوز لهذا البائع يعني الذي يريد أن يشتري، يجوز له أن لا يشتري ذلك، لأن البطيخة خرجت معيبة، وله أن لا يشتريها، ويكون هذا العقد غير ملزم بالنسبة لكلا الطرفين نعم.
0: طيب في كمان إجانا سؤال سيدي عن بيع الحيوانات سواء القطط أو الكلاب، في بعض الناس يعني بيشتري مثلا بسة ب500 دينار ب1000 دينار، بيسأل عن حكم بيع
1: يعني الأصل، يعني هذه المسائل خلافية، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن اقتناء الكلاب أعزكم الله، وقال يعني أيما رجل اقتنى كلب في غير حاجة فيعني نقص من أجره كل يوم قيراط، والقيراط كجبل أحد. يعني هذه المسألة يعني اللي هو استثنيت يعني بعض الأمور يعني لغير حاجة، الحاجة اللي هي الصيد تكون يعني في الصيد، هذا الكلب أعزكم الله يكون مدرب فيأتي بالصيد ويحضره إلى صاحبه، أو أن يكون للحراسة، فإذا لم يكن لأجل هذين السببين يكون هذا البيع يعني غير جائز شرعا، لأن هذه الحاجة تندفع باندفاع الضرورة. هل هناك ضرورة مثل هذا؟ إذا قالوا لا ما في ضرورة، فقط مجرد الزينة وكذا، يعني هذا البيع لا يجوز.
0: بالنسبة للقطط سيدي
1: نعم، والقطط كذلك نفس الأمر، يعني هي من الطوافين علينا والطوافات كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تطوف البيوت كذا، يعني هي ليست نجسة كالكلب، لكن أيضا يعني إذا لم تكن هذه لضرورة ما يعني الأصل اجتنابها وعدم جوازها، يعني
0: عشان الواحد يخرج من الخلاف.
1: نعم خروجا للخلاف، لكن هناك بعض الفقهاء من يعني أجازوا، قالوا رفع اليد عن الكلب، يعني رفع اليد يعني لا يكون بيع وشراء، يعني هو يقول إنه أنا تركت هذا الكلب لك، هكذا يقول، فيقول ذلك أنا قبلت، فهذا يعتبر إيش؟ رفع يد، وليس بيع بالمعنى الشرعي المقصود. ولكن على كل حال هذه المسألة خلافية، وإذا كان الكلب فعلا مدرب ويستفيد منه هذا المسلم يريده لغرض مباح كالصيد أو الحراسة، يعني هناك بعض الفقهاء من أجازوا مثل هذا البيع.
0: طيب في سؤال سيدي جانا على الواتساب، واحد عنده محل خلويات، بيدخل شخص بده يحول مثلا كليك من المحل لواحد ثاني، مثلا بده يحول 100 دينار، صاحب المحل بيطلب عمولة، هل هاي العمولة يجوز أخذها ولا بتكون من الربا لأنه فيها زيادة؟
1: يعني دعنا نفصل المسألة حتى تفهم بشكل صحيح للإخوة المشاهدين.

0: بالنسبة إلى قضية عقد الصرف، عقد الصرف اللي هو إيش؟ اللي هو أنت تحول مبلغ من المال لشخص آخر أو طرف ثالث. هذا العقد يشترط فيه التقابض والتماثل في نفس الجلسة. يعني أنت حولت 100 دينار من محفظة هذا صاحب العقار لشخص ثالث غير موجود في الجلسة، فقام بتحويل 100 دينار كما هي، يعني الطرف الثالث قبضها 100 وهذا الشخص صاحب المتجر حولها 100. ففي هذه الحالة إذا أنت قمت بإعطائه النصف دينار اللي هي العمولة، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، يعني تحويل صحيح وهذه العمولة التي أخذها
1: بدل الصرف.
0: لا حرج في ذلك. أما إذا قام بتحويل 99.5 دينار والطرف الآخر هناك قبض 99.5 ومش 100، هنا دخلنا في الربا، لأنه اختلفت الإيش؟ اختلفت التقابض، فلا بد من التماثل والتقابض في نفس الجلسة. فكيف نخرج من هذه المسألة؟ نفصل العقدين، عقد الصرف يكون على حدة والعمولة تكون على حدة، يعني بحول له 100 كاملات وبقبض أنا نصف دينار منفصلة عن 100 حتى لا ندخل بالإيش؟ لا ندخل في قضية الربا، فلا بد من التماثل والتقابض في نفس المجلس. طيب كيف يأخذ هذا صاحب المتجر عمولته؟ بعقد منفصل، بعد أن يتم عملية التحويل يأخذ العمولة من الشخص الذي أراد تحويل المبلغ للطرف الثالث.
1: طيب. سيدي في سؤال بتعلق بالصلاة، شخص بيحكي أنا موظف في مؤسسة لكن ما في مكان مهيأ للوضوء، فأنا بضطر أمسح على الجربات الخفيفة، علما أنه يعني سمعت من بعض الفقهاء أنه أبطلها، بس أنا مضطر أمسح لأنه ما في يعني مكان مهيأ للوضوء كويس.
0: يعني شوف، يعني إحنا أول شيء بنقول لهذا الأخ جزاك الله خيرا على حرصك على أداء الواجبات. ثاني أمر، يعني هذا الأمر الذي يعني يقول أنه ما في مجال أني أنا مثلا أدخل على بيت الخلاء ويعني لنجاسة هذا المكان، نحن نقول له احتاط، يعني احتاط بأي شيء، يعني أنت تريد أن تستخدم هذا المكان فعليك أن يعني تتخذ الاحتياطات اللازمة له، لأنك ستؤدي العبادة بعد قليل. في كل الأحوال لا يجوز المسح على الجوارب الخفيفة، لأن الجواربين الخفيفين لا تنطبق فيها أو عليها أحكام المسح أو جواز المسح على الجوربين التي ذكرها الفقهاء، لأنه المسألة هذه منطبقة أو متولدة من مسألة المسح على الخف. الخف من جلد يكون مغطي الكعبين كما مر معنا، فهذه شروطه أن يكون ساتر للكعبين وأن يكون ثخين.
1: لازم نأخذ نعيد شروطه سيدي، لأنه بعض يمكن يخفى عليه بعض التفصيلات. الأول أنه يكون ساتر للكعبين،
0: ساتر الكعبين اللي هن العظمين الناتئين بجانب القدم،
1: احنا بنسميها رمانة.
0: نعم هذول الكعبين الرمانات هذول لازم أن يكون الخف مغطيها، يعني فوق هذه الكعبين. الأمر الآخر أن يكون هذا الخف أو الجورب يعني يمنع نفاذ الماء، يمنع نفاذ الماء، يعني الجوارب الصيفية وهذا المشكل اللي بيقع فيها كثير من الإخوة، لا تمنع وصول الماء إلى القدم. أما الجوارب الثخينة التي هي يعني إحنا بنسميها الجوارب الشتوية الثخينة، هذه الجوارب نعم يعني يجوز المسح عليهما قياسا على المسح على الخفين. أما غير هذه يعني هذين الجوربين، والله يا أخوان يعني الأصل أنه الإنسان يبتعد عن الأمور التي فيها خلاف.
1: أنا بدي ننهي حلقة المعاملات سيدي، بدي نوجه رسالة، لأنه بصراحة في بعض المشايخ للأسف بيطلع على السوشيال ميديا بيقول لك لا يجوز على الجوارب، وبيوقع الناس في هذا الشيء، علما أنه يعني المذاهب الأربعة لا تفتي
0: بجواز المسح على الجوارب الخفيفة،
1: فهاي مشكلة.
0: نعم.
1: بدنا نوجه رسالة للناس اللي تسمعنا واللي بتمسح. يعني
0: الرسالة سيدي أن القاعدة الفقهية تقول الخروج من الخلاف أولى، يعني إذا اختلفوا الفقهاء في مسألة ما أنا أخذ بالأحوط حتى أخرج من الخلاف، هذا الأبرأ لديني عند الله سبحانه وتعالى. فإذا اختلفوا العلماء في جوازه وعدم جوازه أنا أخرج من الخلاف، فكيف إذا أجمع الفقهاء على عدم جواز هذا الأمر أصلا؟ فمن أين أتيت بهذا القول؟ فلابد يعني لنا أن نأخذ الفتوى من الجهات المختصة كدائرة الإفتاء الأردنية، ولا أن نعرض عبادتنا للخطر والمخاطرة وعدم الصحة لأجل فتوى شاذة قالها شخص يعني ليس متخصصا، أو أخطأ وأخذ قول يعني غير معتبر في أقوال السادة العلماء.
1: يعني حتى مش مرجوح، احنا بنحكي لو مرجوح القول أو ضعيف بنقول لك ماشي قلد، أما هذا قول يعني أبطل الفقهاء الأربعة.
0: نعم.
1: فحرام واحد يضيع عبادته، يضيع صلاته اللي الله سبحانه وتعالى افترضها عليه، وبعدين هو بيصلي، يعني مش واحد بيصلي، مش بنقول له يا عم يصلي، واحد بيصلي ومع هيك بتلبس بشيء هو يبطل صلاته، يعني قام بالعبادة وللأسف
0: ما صحت،
1: ما صحت
0: على قول
1: يعني. وإحنا بنوجه رسالة بنقول له هذا يعني من الله سبحانه وتعالى ابتلاء لك، بدي اشوفك هل فعلا أنت صحيح نيتك في قصدك الصلاة، ولا أي شيء ممكن يأخرك، ولا أي شيء ممكن يوقفك.
0: بعدين تذكر دائما قول النبي عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يعني طريق الجنة في مكرها أحيانا على النفس أنه يعني يفعلها، يعني في برد مثلا مش قادر أنه يمسح لأنه يعني مستدفي. هذا هو طريق الجنة، فعاند النفس. إذا اختارت الأيسر فعاندها، فاختار أنت الأشد حتى يعني تكون إن شاء الله في طريق الخير.
1: طيب إجانا سؤال وإحنا بنحكي، بيحكي اللي بمسح على الحذاء، بمسح على الحذاء، بديش أمسح على جرباتي مثلا، بمسح على الحذاء
0: بالشروط التي ذكرناها. أولا أن يكون قد نوى أن يمسح على الحذاء وليس على الجوربين،
1: يعني لما يلبسه بيكون على وضوء بيكون ناوي يمسح على
0: الحذاء. على الحذاء. الأمر الثاني أن يكون الحذاء قد غطى الكعبين، يعني جزمة مش بوت صغير. ثالث شيء أن يكون هذا الحذاء طاهر لم يتنجس، فيجوز المسح عليه ويجوز الصلاة فيه أيضا.
1: نعم. يعني هاي مخرج ممكن تكون
0: نعم
1: للبعض،
0: للبعض مخرج نعم أن يكون المسح على الحذاء الأعلى بالشروط التي ذكرنا فلا حرج.
1: طبعا في توجيهات كثيرة أنت ذكرتها، يأخذ استعداداته مثلا، واحد بيعرف حال بيصلي الظهر مثلا أو العصر بدوش مثلا يشرب سوائل كثير، واحد بده مثلا بيشرب سوائل، بيشرب قهوة، بيشرب مي، والمكان مش مهيئ كويس، ممكن يأخذ يعني أغراض شخصية لمكان عمله، بحيث أنه مثلا يلبس جلكم الله نعال مناسب أنه يدخل فيها على الحمام يتوضى فيها يطلع.
0: أنا أخشى بعض الناس عنده وسوسة يعني لا يستخدم هذا البيت الخلاء لأنه عنده وسوسة. يعني البيت الخلاء يكون يعني ليس كما ذكر أنه يعني أعزكم الله نجس كله، يعني يعني قد يكون يعني ليس نظيفا بالقدر المطلوب لكن لا يصل إلى حد الوسوسة. نعم خلص أنا أخذ احتياطاتي وأدخل وأتوضى ووضوئي صحيح، لكن كل ما هنالك أنه عليه أو يجب عليه أن ينزع الجوربين الخفيفين وأن يغسل القدمين، ولا يكفي مجرد المسح على الجوارب الخفيفة، لا تعرض عبادتك للخطر.
1: الأصل إنه ما يكون نجس يعني إلا إذا شاف نجاسة،
0: إلا إذا شاف نجاسة الماء هذا لوحده لا يعني لا يجعلنا نجزم أن هذه نجاسة. هذا ماء يعني موجود في بيت الخلاء، لكن هل هو نجس؟ إذا لم يكن هذا
1: في يقين إنه
0: يقين
1: نجاسة،
0: لا هو ماء يعني يحكم أنه ماء وليس نجاسة.
1: طيب الله بارك الله فيك سيدي، الله يكرمك، وهيك نكون وصلنا نهاية حلقتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: السلام ورحمة الله.
2: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: الآن بلا لهشم اللعب.
3: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يسير القافلة الإغاثية 12 إلى لبنان. الهيئة الخيرية الهاشمية تقول إن قافلة المساعدات إلى لبنان تشمل 24 شاحنة محملة بمواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وصحية. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج طلبة الصف 11 يوم الجمعة. حركة عبور السفن من مضيق هرمز لا تزال منخفضة، وست سفن عبرت المضيق أمس وفق وكالة رويترز. هولندا تدين العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على مسؤولين وموظفين في المحكمة الجنائية الدولية وفق وكالة رويترز. الإمارات توقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
6: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يبحث فرص توطيد التعاون مع الصين في قطاع السياحة خلال زيارة إلى مقر مجموعة تريب الرائدة في هذا المجال. جلالة الملك يؤكد أهمية زيادة أعداد السياح الصينيين القادمين إلى الأردن وإطلاعهم على تنوع الأماكن. لبنان يشكر الأردن على مبادرته الإنسانية وإرسال قافلة إغاثية جديدة اليوم. شهيد ومصابون جراء قصف إسرائيلي لدراجة نارية في مخيم صيرات وسط قطاع غزة وفق مراسل المملكة. رئيس البرلمان العراقي يدعو خلال لقاء مع نظيره الإيراني لمنح وضع خاص لصادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز. ألمانيا تدين تصريحات الوزير الإسرائيلي بن كفير بشأن قطاع غزة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و-0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
3: أهل الشمال المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
4: 06-5-800-700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
7: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
8: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
7: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
8: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
9: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: مرحبا، كيف حالكم؟ ورجعنا لكم بحلقة جديدة من الناس من الظل. احنا اليوم نشتري بندورة وخيار وكوسة من السوق ونشوف السعر قدامنا، بس عمرنا ما وقفنا وسألنا حالنا كم دفع المزارع لحتى توصلني هاي الحبة. اليوم ما حنكون معانا مزارع أردني، راح نحكي معاه أكثر عن الربح والخسارة وعن المياه وعن السوق ومتى بيرتفع السوق ومتى بينزل السوق. أستاذ جودة، كيف حالك؟
1: الله يسلمك، أهلا أستاذ.
0: سيدي، بحب بالبداية أبلش معك بسؤال.
1: حياك الله.
0: هل الزراعة اليوم هي مهنة ولا وظيفة أو مخاطرة نعتبرها؟ هل الزراعة اليوم مثمرة للمزارع، مجنية ماليا، ولا لا دائما خسارة بتكون للمزارع؟
1: أستاذ سامي، أشكرك أول شيء على استضافتنا لهذه الحلقة المميزة.
0: الله يعزك.
1: التي تسلط الضوء على على أهم مهنة زي ما سألتني، وهي عبارة، أجاوبك أنها هي مخاطرة وليس مهنة. فأشكرك على هذا الطرح المميز. أستاذي، هذه عبارة عن صارت مخاطرة وليس مهنة، بل هي أسوأ مهنة صارت، وليس هي مخاطرة وليست مهنة.
0: ليش وصفتها بأسوأ مهنة صارت اليوم أو هي مخاطرة كبيرة يعني؟
1: سيدي، الوضع الزراعي عبارة عن صار كارثة على المزارع، وضع سيء وكارثي، بمعنى بطلنا نستطيع أن نزرع أو ننتج بسبب الخسائر المتراكمة كل سنة في سنة أو سنوات سابقة وتلحق الآن سنوات جديدة. يعني ما في أي دعم حقيقي، خلينا نحكي، من الحكومات المتعاقبة فعليا.
0: طب إذا بتخسروا أنتوا كل سنة،
1: نعم،
0: وبكل محصول عم تخسر زي ما أنت تفضلت حكيت لي،
1: نعم،
0: ليش مكملين فيها؟
1: سيدي، سؤالك كويس. ليش مكملين فيها؟ لأنه ما فيه مهنة غير هذه المهنة، مهنة أباء وأجدادنا، وممكن أراضي إلنا، فما فيش مجال، ما في وظائف حتى، يعني وين تتجه تشهد ما بيزبط، يعني ما في مجال إلا غير مهنة الزراعة. شو الحل بعدها؟ ظلنا مش مستمرين، وهي عبارة عن للأمانة مغامرة زي ما تفضلت، وليس مهنة بس مجبورين عليك.
0: طب لما بلشت فيها كانت هي مصدر رزقك ولا كانت اسلوب حياة؟ انه انا جدي كان مزارع، انا لازم اكون
1: والله
0: مزارع.
1: مصدر رزق، طبعا رزق على الله هو الاشي، لكن الله. انت قاعد بتشتغل اشي مغامرة من عوامل طبيعية، سواء صقيع، سواء فيضانات، فيضان النهر الأردن، في عندك مزارع على حد النهر، يعني إذا زاد المنخفض الجوي أو زاد كمية المياه أو فتح سد الملك طلال بكثرة المياه الموجودة فيه، فالأراضي هذه راحت، راح المحصول كله،
0: كله بروح المحصول،
1: بروح كله، ولما يجيوا بيكشفوا عليك بيعوضوك من الجبل، إنه يعني خسارتك من 10,000 ليرة بيعطوك 2000 ليرة.
0: هسه راح ندخل أنا وياك نتطرق لهذا الموضوع أكثر.
1: نعم سيدي.
0: بس لو يرجع فيك الوقت تختار أنك تكون مزارع؟
1: لا.
0: شو السبب؟
1: خسارات ورا خسارات، دمار ورا دمار، ما في إلك أي سند، ما في إلك أي طريقة أنك تطلع، يعني شو بدك تعمل؟ ما في غير الزراعة عندك. بس قبل لو لقيت إشي غيرها ما بشتغل فيها.
0: اليوم ابنك لو أجا قل لك أنا بدي أكون مزارع؟
1: طبعا لا،
0: مستحيل.
1: مستحيل
0: لهالدرجة؟ الوضع مأساوي.
1: مأساوي جدا.
0: شو بتعانوا أنتوا اليوم؟ شو اللي بيخليكوا هيك؟
1: أول إشي قلة التصدير نهائيا. والله ما في مسؤول دارنا، والله لا تحكي لي. وإذا في وزير يطلع الآن عندك على هو بيقول والله ما في واحد، ولا بحكي لك من 30 و40، أنا اللي حكت أبوي قبل 30 و40 سنة وأنا عمري 5 سنوات و6 سنوات، هو يكب البندورة نفس اللي إحنا فيه حاليا، كب البندورة، يعني شو نفس الموضوع، يعني ما حد واقف معك، لا تحكي ليش وزير الزراعة أو حكومة، كله سواليف هذا ما في.
0: يعني أنتوا من أيام رحمة والدك كنت تكب البندورة، واليوم انتوا لساتكم تكب البندورة،
1: واليوم والبكرة والبعده كمان.
0: طب طب اذا انت
1: عندك مصنع البندورة هذا اغلق صار له 20-25 سنة ولا مسؤول قادر يتخذ فيه اي اجراء. هذا مصنع البندورة كان يصدر برا الكتشاب وصلصة البندورة، ما كنا نجيب بندورتنا من برا ولا الصلصة ولا كتشاب. هسه الحل اليوم مغلق ولا عارفين شو الوضع تبعه، كلمة تروح مسؤول يقول لك هذا هيو موجود وما كله الصدع، حتى بتكمل له صيانة ما تقدر تعمل له صيانة لانه هذا انتهى
0: راح عليه الزمن.
1: اشترى واحد مستثمر واليوم ما حد قادر يعني وين مسؤولين؟ لقى له حل يا اخي، زيح وكبه واستثمر ارض الارض اللي فيها، يعني موضوع مغطى مش عارفين احنا كمزارع شو هو.
0: اذا المزارع يزرع مين اللي بيربح اذا هيك؟ اذا انت بتخسر ورحمة الوالد كان يخسر
1: مين اللي يربح؟
0: مين اللي بيربح مدام هيك؟
1: والله يا سيدي العزيز انت تسال مين اللي يربح، انت اللي بتحكي مين المستفيد؟
0: مين المستفيد سيدي؟
1: أو مين الضحية؟ المستفيد،
0: خلينا نحكي مين المستفيد وخلينا نحكي مين الضحية.
1: الضحية المستفيد هو الدلال، كمسيون، كمسنجي خلينا نحكي، والتاجر. أما الضحية هو المزارع والمواطن. المزارع والمواطن هو الضحية. أنا بكسد البندورة اليوم تسلمت من نص ليرة وستين قرش من أسبوع ولورا وفي إيش بأربعين قرش، فوت أقل بسطة الأهل وأقل بسطة بندورة بيحكي لك عندي عرض ربع دينار. طب من البوكسة أخذت وزن 15 كيلو 10 كيلو أقل إشي بربع دينار، والحبة بحكي لك تفاح لبناني هيك لا تحكي لي كبه منها، قد ما بدك تكب منها تكب منها كيلو انسى الموضوع، احنا عارفين شو نحكي. ويحطوا المزارع انه يحط فيها تحت، لا بالعكس انا قاعد اقدم لك طبق من ذهب، انا قاعد اغلف لك اياه وجلتنك اياه وزبط لك اياه ووصل لك اياه. قاعد 10 كيلو بنص ليره قاعد اقل شيء قاعد السوق بتحكي هو المستفيد. والدلال انت لمنك تبيع اليوم بيت بضاعتي انا بالليل بيحكي لي والله الله جبر امبارح والله هي بدينارين مثلا خلينا نحكي، يقول لك والله بعتها دينار وربع ودينار ونص، وهم دلالين وافدين متحكمين بالسوق المركزي وانا بحكي لك وما عليهم رقابات والله علم بجوز. وليش ليش سايبينهم هيك؟ بدك تفتح ملفات انت اكثر من هيك. انا وافد دلال ما بقدر احكي معه، بيحكي لي حبك تنزل خضرتك حب نزلها مش حاب تنزلها مع السلامه، اقول والله حقك بيع.
0: طب اذا اليوم كان كيلو البندوره غالي بالسوق تستفيدوا انتم من هاي الشغله؟
1: والله لو استفيد سنه قدام لا غير ظل المديون كمان 10 سنين لوراء، لان الديون متراكمه.
0: مين بيحدد السعر؟
1: ما في شيء اسمه حدد السعر.
0: في يعني انت عندك محصول
1: تمام
0: بدك تحدد سعره، اليوم انا عندي 10 دنم بندور، مين بيحدد سعرهم هذول؟ انت بتحددهم؟
1: لا انا كمزارع ما بحدد، لانه في عندك شيء اسمه عرض وفي شيء اسمه عليك طلب. تمام، انا العرض الموجود الان في كميه كبيره بالسوق، خلص التاجر يجب ياخذ كميته من السوق المركزي يطلع، بتضل فائض بندوره. الان وين يقع هذا الموضوع؟ يقع على الحكومه. لو في تصدير كل مره نطلب تصدير، ولو في تعاون مع المزارع، ما احنا وضع مش هيك
0: سيدي. لو في تصدير ما انقطعنا من الخضره، يعني احنا بنقطع برمضان ما بيكون فيش خضره عندنا.
1: ايه
0: لو بدنا نصدر برمضان بنقطع من الخضره قاعدين.
1: لا انا اتحداك تقدر الحكومه تعمل انه اقدر اصدر كميه معينه. اما والله بندور كبينها للغنم يا رجل. طب هذه يا اخي صدرها يا اخي، وين المشكله؟
0: طب المزارع اليوم بيقدر يفرض سعره اللي بده اياه؟
1: مستحيل.
0: شو اللي بيمنعه؟ ارضي وانا بدي احط ابيع اليوم بليره بوكس البندوره.
1: شوف والله انت تحكي قاعد استاذي من شيء عن موضوع يعني يشابه الخيال. ليش؟ لانه هذه موسم انا مجبور ازرع هيك. يعني عندك مثلا ماده الباذنجان مكشوف وليس المحمي، خلينا نحكي المكشوف، انت بواحد تسعة لازم تزرع ماشي. الكل بده يزرع باذنجان، كلنا ويكمل باذنجان.
0: بيجي عندكم يعني واحد بيجي بيقول لكم السنه هاي بدنا بشهر 9 بدنا نزرع باذنجان، لا تزرعوا بندوره، في منه هذا الحكي؟
1: مين اللي يجي؟
0: حدا
1: يجيكم مسؤول من الزراعه يعني ينصحنا ولا قاعد خلينا نحكي؟
0: واحد يجي يقول لك والله عمي اشتروا الشهر هذا ازرعوا لي بندوره، ما تزرعوا اي شيء ثاني غير بندوره. فهل في متنفذ؟
1: معلش يعني هو يعني تاجر قصدك كله؟
0: تاجر نعتبر تاجر يجي يقول لك والله عمي ازرع بندوره تزرعوش في باذنجان.
1: لا لا لا لا ما حصلت هذه،
0: ما في منه.
1: لا لا ابدا، هذه كله يرجع للمزارع. بدك تقيم تشوف المزارع عبارة عن
0: أي أسف تختاروا نوع الفواكه تزرعوا؟
1: والله على البركة. أضحك عليك؟ والله كل واحد على البركة. بيطلع يقول لك جو السنة هذه البطاطا السنة مضت ما جابت، خلنا نزرع بطاطا السنة هذه. تطلع من كلها زارعة مثل بعضها. البصل والله السنة ما فيش بصل، خلنا نزرع بصل. يعني شوف كل اجتهادات شخصية.
0: ما في نصائح تجيك انه لا ازرعوا هيك عشان
1: والله تزرع. انا بالنسبة الي لو اني مسؤول بالزراعة عشان انظم صدقا اكشف على الزراعة والزم، يعني انا تتحكي انا كمزارع تلزمني اني ازرع المرة هذه بطاطا، قسم كم دنب الغور مثلا بدير الله، خلينا نحكي وادي الاردن، وحدات زراعية انت تزرع كذا. في شغلات ثانية تقدر انها تلزمني فيها وزارة الزراعة، في كتب زراعية للعمالة بدي اطلعهم عندي، انا ما خليني ازرع من. شوف راح تنظم هذه الامور.
0: طب شو بصير لحظة خروج المحصول من الارض لحتى يوصل السوق؟ شو العملية اللي بتمشي فيها هاي من يوم ما انت تلقط حبة البندورة طولها تحطها بالبوكسة لحد ما توصل للسوق؟ شو اللي بيصير بهاي العملية؟
1: والله يا سيدي هذه من حيث انك كيف
0: يعني هسه انت بعد ما تلقط شو بيصير معك؟ وين بتروح بتبيعها؟
1: اشوف انا بحكي لك انه اول ما لقطها انسى شو كلفتني. انت الان بدك تحكي انه شو كلفتك بعد قطف الثمار
0: 100%.
1: ايدي عاملة لا لا لا الفارغ اللزق عشان ما بتقع من الصناديق او ما تقع من الصندوق تبعها، اجرة سيارة،
0: هذا كله على المزارع،
1: كله على المزارع. الكمسيون
0: الكمسيون هو الدلال،
1: هو الدلال، نعم هو الدلال اللي يخصم عليك كمسيون 6% مثلا، وتدفع بلدية كمان او الامانة كمان.
0: شو
1: 6% يعني تطلع عليك 11% ما بين بلدية، ما بين الأمانة وما بين الكمسيون لصاحب الحسبة.
0: يعني داش. نحكي اليوم الدلال هو سبب المشكلة ولا الموضوع أكبر من هيك سيدي؟
1: لا والله الموضوع إذا واقف هو سبب الدلال. هو شوف للأمانة، الدلال للأمانة ما دامها مرتفعة تنزل هو. لكن في إشي اسمه أنت عندك الربع دينار النص دينار، ليش أنا ما ببيع زيه؟ ما في ثقة. أقول لك يا بصالح أنا كمزارع ما في ثقة عندي، اذا من بعد خضره قدامي انا ما اقدرش اقعد عندها بالليل ولا بنام عندها، لان عندي عمال ثاني يوم بالمزرعه، وصاحب السياره برضه بده يجي ياخذ من عندي نقل الصبح، فكيف بدي انام بالخضره بعمان وهو طالع من الغور؟ فالامور متشابكه.
0: طب اذا انت بتبيع كيلو البندوره اليوم بتقول لي بسعر رخيص، نعم. انا كمستهلك بشتريه بسعر عالي، وين بيروح الفرق؟ ها
1: وين بيروح الفرق؟ للتاجر، نكون مستفيد اولا واخيرا. تعال تفرج انت عندك على مواقع التواصل الاجتماعي عروض ما شاء الله، تكب البندورة قدامك صح؟ وعن 10 كيلو بليرة طبعا انت لما ترتع ما تشوفش حد، يعني تفنن قد ما بده يبيع بده يكون ربحان اضعاف اضعافي، ورزق على الله، بس بالمقابل انه اني تفرجك انه انا اللي خسران هو اللي ربحان مش انا، والمواطن هو الضحية.
0: ليش تشتغل هذا
1: محلات كبيرة بدون ذكر اسامي وبدون تعال فوت انت اي مولات والله امبارح فايت فيه 75 قرش بندوره، اتفرج عليه قاعد اضحك يا
0: زلمه. كل البوكس قد ايه بايع
1: البوكس؟ زلمه البوكس كلها شوف انت بالنص يورو 60 قرش يا زلمه. مش
0: هسه انا اذا انزع الغور اشتري البوكس ب 60 قرش
1: من البسطات اشتريها بدينار ودينار ربع، وين ما بدك على الغور تعال ننزل هسه الغور. للامانه مشان نكون واضحين ما في زراعه، ما فيش بندوره الغور، ما في عندك الآن محصول، عندك الملوخية والبامية، أما البندورة الآن بندورة صحراوية برضو ببلاش. أنا بحكي لك مش عبادر بشكل عام القطاع الزراعي سواء الشفا الصحراء الغور كله هذا الحال واحد.
0: هل ممكن أنك تزرع موسم كامل وأنت مش ضامن أنه رح يجيب مصاري أو أنك رح تربح؟
1: وارد.
0: شو الإشي اللي ممكن يخسر موسم؟
1: كل إشي معرض له.
0: أكثر الأسباب شيوعا نعتبر
1: الأسعار وكثرة الإنتاج والعوامل الطبيعية من صقيع أحوال متقلبة. شوف شغلة إني أخطأ مثلا أخسر، أنا عارف جزء بدك تصل عدم مؤاخذة لموضوع مثلا إني أسمدة أخطيت، أنا ما بخطئ.
0: لا تمام؟ هذا لسه موضوع الأسمدة جايين.
1: تمام.
0: بس أصلا نطلع لفاصل وبعديها إن شاء الله راح نكمل بهاي المواضيع.
1: فاصل
0: صغير ورجعني لكم إن شاء الله.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: من شمال الأردن لجنوبها. أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
2: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك كانت كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: ورجعنا لكم بعد الفاصل. أستاذ جودث، هل في مزارعين بتركوا محصولهم بالأرض عشان ما همش كلفة إنهم يقطفوها؟
6: لا، ما دام نزل الموسم. شوف، يعني نفس الثمار بده يجيب.
5: طب مين بدعمكم اليوم؟
6: سؤالك وجيه ممتاز. اللي يدعمنا لولا خلينا نحكي الحسب الكمسنجية، نرجع نحكي لك مش الدلالين، يعني موضوع الدلالين موضوع آخر. الآن الحسب، الحسب نعم، هي بتدعم المزارع بكل موسم مقابل إني أبيع عنده مشان يأخذ مني الكمسيون. أما حكومة تدعمني عشان أزرع؟ لا.
5: كيف ممكن تشرح لي إياها لو سمحت؟ يعني الحسبة هي اللي بتدعم المزارع اليوم؟
6: نعم، مش من اليوم، ومن قبل، ومن عشرات السنين. لولا الحسبة مثلا 80% أو 70-80% من المزارعين ما راح يقدر يزرع. فالدعم الأول والرئيسي للمزارع هي الحسبة أو الحسب بشكل عام. أحكي لك
5: شو السياسة اللي بتصير بينك وبين الحسبة؟
6: السياسة إنه يعطيني دعم مقابل إني أزرع وأبيع عنده، بيستد اللي بيعطاني إياه ويستفيد مني كمسيون.
5: يعني هاي اللي قلت لي عنها بتصير 11%، 6%
6: لل... 6% يستفيد الكمسيون، 5% خلينا نقول لك بلدية أو أمانة عمان.
5: شو الأصعب؟ تشوف المحصول تبعك يخسر، ولا محصولك تشوفه بيخسر، ولا بنباع بأرخص السعر؟
6: كيف يعني سؤالك؟
5: يعني الأصعب عليك شو؟ تشوف يعني المحصول تبعك زرعتك اليوم بتخسر، انه بتنباع باقل الاسعار قاعده، ولا انه خلص زي اجي عليه صقيع زي هيك شيء؟ شو اصعب عليك؟
6: فهمت عليك. والله ما في انسان يهون عليه رزقه. يعني انت ويلك زي ما حكوه الجرح بالكف، انا اتعب وكذا وابيع بخساره ليش؟ لا ربما اني احيانا لما اشوف واعرف انه في صرت ابيع بخساره، يجوز ارحم الي، خلينا نحكي لصاحب الدين، ان لما يجيني صقيع ما بيطالبني. خلص صقيع، بدك تتحمل معي السنه اللي بعدها.
5: يعني الحسبه اليوم لما تعطيك مصاري عشان تزرع واجا صقيع، ما تيجي تطالب
6: لا فيها. شوف مش ما بتطالب، كل واحد بده حقه، وكل واحد بده اخر شيء الدين تبعه، لكن في نوع من يصير من خلينا نحكي انه التعاطف، انه الوضع الغور بشكل عام. بعدين زي المثل بيحكي لك اموت مع جماعه رحمه، فلما يجيك سقيع عدم مؤاخذه واسعار متدنيه فربما انها تكون اخف، لكن برضو الجهتين والله الواحد ما بيقبل هذا الحكي، لا يقبل اسعار ولا يقبل لا سمى الله سقي. لكن انت سالتني بين الخيارين
5: 100%،
6: فانه
5: اثنين اصعب من بعض،
6: اثنين اصعب من بعضهم، لكن بدك تتجه مشان ما يضل عليك دين وتبيع بدين ومنتساد، لا والله خلينا نروح نفرسويا عند ربنا
5: بعين الله. نعم. شو بتعني المي للمزارع؟
6: المي
5: للمزارع
6: هي التانية، هي الحياة، هي الحياة.
5: هل كمية المي المتوفر اليوم لكل مزارع كافية؟
6: والله ان شاء الله انا نحكي انها كافية، نعم، ولكن احيانا انت تحكي في ايام انها تجي من بعض الموظفين بالسلطة، خلينا نحكي نوع من المزاجية، يجي قبل وقتك بساعتين سكرها، وصلت؟
5: اها.
6: بشتوية تكون عندك مية بحر، بس صيف لا والله تنقص كمزارعين، عندك مزارع نخيل هذا المية ما تنقطع عنهم 24 ساعة، مزارع نخيل ما بتنقطع عنهم 24 ساعة.
5: ليش طيب مزارع النخيل؟
6: ما بعرف.

0: ما في ترتيب، ما في رقابة من وزارة الزراعة للإنتاج للحكومة بشكل عام على المزارع. المزارع مدمر، المزارع منتهي، المزارع أنفاسه الأخيرة، وما زلنا من 10 سنوات أنفاسه الأخيرة. أنا أتوقع ما ظل في أنفاس أخيرة عبارة عن أنه يعني إذا أتوقع السنة هذه إذا زرع كويس السنة اللي بعدها والله ما يقدر يزرع.
1: شو أكبر تحدي واجهكم اليوم سيدي؟
0: أكبر تحدي حكيت لك قلة التصدير، الأسعار.
1: بتحس راح تنقرض هاي الوظيفة، المهنة هاي راح تنقرض؟
0: نعم والله غير تنقرض، وراح تشوف لأنه الأجيال الجاية قاعد تتفرج علينا يقول لك أنا ما بزرع، شدي فيها أروح أخلص دراستي وروح أطلع على المدينة أشتغل كذا. فأنا بعرف ناس الآن، شوف أنا المنطقة اللي فيها أنا فيها 100 وحدة زراعية، تعرف قديش مزروع منها؟ ما تتعدى 40 وحدة زراعية
1: و60 وحدة.
0: السنة مضت واللي قبلها وهي داخلية السنة هذه من 100 وحدة زراعية
1: بس 40.
0: وأنا بحكي لك على أراضي عنا، أراضينا خلينا نحكي حدودية، يعني ما كنا نزرعها حوالي 70-80%، الآن ما في. الناس هجرت الموضوع وهذه كارثة. هذه أمن غذائي، الأمن الغذائي اللي تحكي عنه ونتغنى فيه. إحنا الآن الوضع قاعد يعني يصير للأسوأ.
1: 60% هذول بطلوا اليوم يزرعوا
0: ولا قادرين يزرعوا، وإذا قدروا يزرعوا يوصلناها 50. يعني السنة هذه الناس صارت تلجأ للموضوع الزراعة للأعلاف الحيوانية، من برسيم، من قمح، من شعير.
1: أجهزة الزراعة عالية
0: طبعا،
1: العيد العام العالية يعني.
0: نعم نعم. أنا الآن كمزارع وزارة العمل حكمتني ب4-5 عمال عندي لازم أدفع عليهم 500 دينار يومي شهر سنوي ضمان اجتماعي. كل عام 100 دينار إلا دينارين. أنا شو ذنبي؟ طول عمرنا ما شاء الله سووا تصاريحهم لو اشتغلوا ما شاء الله عليهم، ولما بدك تراجع أنت على الضمان الاجتماعي يقول لك لا، هذا تأمين على الحياة. عفوا،
1: تأمين على الحياة
0: غير مستردات يعني. لما عندي 4-5 عمال لازم أدفع كل سنة عليهم 500 دينار، إيش هذول؟ قال لك تأمين على الحياة. طيب العامل الوافد هرب من عندي، على مين؟ بيتراكم علي المصري، مش مطلوب منه شيء. وصارت
1: انت لما يطلع من عندكم العامل الوافد يهرب فرنة. انت بتضلك تدفع عنه،
0: بجيب من بضطر اجيب من السوق عشان امشي حالي. اللي من السوق ساعته 2.5 دينار وثلاث دنانير
1: بالساعه بتشتغل.
0: بالساعه نعم.
1: طب واللي هرب هذا وين تروح به؟
0: الهرب شوف، في منهم يهربوا عشان يكون واضح، اكثرهم ما يهرب وتصريحه شغال عندي، لكن للاسف الشديد في عندك مثلا وزارة العمل في موضوع كان اسمه موضوع براءة الذمة. الآن العامل الوافد الشهرية عندي أنا مجرد ما خلص تصريح بيوم بيروح على الغرفة بيزوم شنتته بيطلع على قرايب له على عمان كذا، أنا ممنوع أحط عليه فرار.
1: بس اليوم أغلب العمال الشباب الموجودين العمال الوافدة معهم تصريح زراعية بيطلعوا فيها عمان بيشتغلوا.
0: من شو قاعد أحكي لك أنا؟ هذا موضوع موضوعهم. أنا بحكي لك الموضوع العمالة الشهرية الموجودين، هذا موضوع اللي يطلعوا يا أم يكون هارب يا أنه كفيله سايبه.
1: في مزارعين بيبيعوا العمال؟
0: في
1: تصريح العمال طبعا.
0: ممكن ما تستبعد إشي في منه. بالمقابل أنت الآن أنت تحكي على موضوع الزراعة، موضوع الزراعة أنت الآن العمالة الوافدة مجرد ما طلع من عندك انت مش ولا يمكن، مجرد ما انتهى تصريحه ولا يمكن انك تقدر تعمم انه 1%.
1: قديه بكلف يوم المزارع الواحد؟
0: ايش هو اليوم
1: انت باليومك لما تبلشه كمزارع بدك تبلش تزرع قديه بكلفك اول يوم؟
0: قديش يكلفني اول يوم العامل الوافد عفوا ولا بشكل
1: عام الزراعه؟
0: وهذه شوف سيدي للأمانة نحكي لك إنه موضوع شو يكلفك، في عندك موضوع قبل تزرع الحراث، ما في مثلا عامل عندنا 1-2-3-4 تركتر بيحرث هذا بدون يومين بس تشتغل، يعني ملوش يعني ترتيب إلها معين باليوم، يعني بدك تاخذ باليوم مثلا أنت كعيد عامل ولا كالمنتوجات.
1: أنا أعيد لك السؤال بطريقة أخرى،
0: يا ريت.
1: شو هو المجزي أكثر، أكون عامل ولا أكون مزارع؟

0: والله انا شايف انه العامل صار مستفيد اكثر من المزارع
1: جميل.
0: من الامان يعني.
1: راح نطلع فاصل وبعديها ان شاء الله
0: الله يحييك.
1: الله يفرج اسيد. فاصل صغير ورجعني لكم ان شاء المولى.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشه جنبنا كل يوم، وجوه عاديه بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم اربعاء الساعه 3 عصرا مع سامع نزات.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
3: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
4: طيب سيد جودث، إذا بدي أحكي لك، في يوم عطل للمزارع
5: ولا يوم عطل؟ شو
4: أكثر إشي ضحيت فيه بسبب الزراعة؟
5: واحد للأمانة صحته، مغامرتك بصحتك، يعني شو بدك أكثر من هيك؟ تغامر صيف موكلها بالشتوية بالسقيع تحت موكلها، بدك تسهر، بدك تمشي، بدك المي، بدك كذا. قد ما تقول العامل الوافد لا يمكن انك تركن عليه الا لما تكون انت مراقبه، سواء بالسقي بالليل، بالبرد، بالصيف، بالحر.
4: في راحه بال؟
5: والله ما في راحه بال، اكون واضح معك، راحه بال ما في، لان انت ماشي على إشي مش عارف، ماشي على إشي زي ما قلت لي انت، مهنه او مغامره. هي مغامره، انا بالليل لما يكون موجه سقيع ما بنام، جا سقيع شطمني ولا لسه؟ تطلع الصبح تشوف انه في سقيع انجماد او ما في.
4: شو اكثر شيء، شو اكثر شيء ضحيت فيه لاجر الزراعه؟
5: سالتني يا برضو، قلت لك الحمد لله، لابد انك لما تقع موقف زي هيك جوز بيتك مثلا تصل فيك تبيع، بس الحمد لله ما وصلت فينا الامور، لكن ممكن ناس باعت سياراتها عشان، ممكن باعت أملاكها عشان تسكر ديون عليها متراكمة.
4: كيف أثرت الزراعة على حياتك وحياة عائلتك؟
5: والله تجيبها أنت من جميع الاتجاهات، بدك تتحمل. نقدر نحكي مرة هيك مرة هيك مرة هيك، لكن أكثر إشي للخسار يعني، بس بدك تتحمل لأنه فيش مجال وفيش مهن غير المهنة هذه. أنا بحكي لك كقطاع زراعي بشكل عام للأمانة يعني.
4: يعني أنا اللي عرفته معك اليوم، نعم، إنه القطاع الزراعي فيه كثير مشاكل
5: جدا.
4: طبعا أنا اليوم لو قلت لك سيد جودة إيش الحل، شو الحل أنت بتشوف؟
5: والله الحل للأمانة ضبط الأسواق بفتح التصدير، ضبط أسعار المبيدات الزراعية بشتى أنواعها.
4: شو قصتكم مع المبيدات؟
5: مع الأسمدة يعني، الآن من أول إشي مرفوع مرفوع، الآن لقينا حجج، الآن مضيق هرمز فوق مضيق هرمز تحت مضيق هرمز، المشكلة من أول هو مرتفعين، قاعد المحلات قاعد تربع عليك 300 و400%. يعني عندك مادة مثلا مبيد، خلني أحكي جوز العام، هذا نوع أستر ديفور مبيد عشبي تبع القمح، كنا ناخذ ب6 دنانير، وما الان وما زال الناس تبيعوا 8 دنانير، في ناس قاعد تبيعوا 15. والله فت لقيته مكتوب عليه 15، مش حرام 6 دنانير. ففي في تقول على المزارع شيء شيء شيء مو صح، ما في رقابه. انت الزراعه ولا للامانه نفسي اشوف فوت محل مواد زراعيه يفتشوا عليه، تعال اعطيني سعر، طب حدد لي سعر يا اخي، ثبت لي سعر. أمور شايفة شوربة ما بصراحة بكل واضح يكون.
4: الجماعة بنسمع مصطلح كثير، البطيخ مهرمن، الحبة الفراولة هاي مهرمنة، هذا الإشي مهرمن.
5: شوف
4: مين البهرمن؟ المزارع.
5: شوف علي بدي أحكي لك شغلة، البندورة عندك، البندورة البيوت المحمية لا يمكن تمسك حبة البندورة، لا مش هرمون، هي نسبة مسموح فيها من خلقة الدنيا. لكن المكشوف أنا للأمانة بحكي لك الهرمون ما للأمانة أنا ما حد عمره مر علي هرمون مادة ثانية، لأن الهرمون يضر ما بينفع، يعني عندك البطيخ مثلا يجيك من جوا يقول لك هيو هيك مثلا ها طبيعته جاي مثلا برد. للأمانة لأنه البطيخ فعلا جزء أنا زرعت بطيخ وما زلت أزرع بطيخ والله ما بيترمن. أنا بالنسبة لي والله ما يعني تتفجر البطيخة أصلا مش متحملة. في ناس يفكر الأسمدة هي هرمون يقول لك هي طيب هي شو قاعد تحط فيه؟ طيب أنا قاعد أحط سماد. طيب إيش السماد مش هرمون؟ لا يا سيدي مش هرمون، السماد سماد زي ما أنت نقص عندك مغنيسيوم جسمك زي ما عندك نقص حديد بجسمك هذا قاعد يخلق زيك زي برشمرات حديد ومغنيسيوم وكالسيوم قاعدين نحط ونيتروجين. بس في ناس ماخذ الصورة إنه الأسمدة هي قال هي الهرمونات. لا يا عمي مش هيك.
4: طيب أستاذ جودة بكل صراحة لو ابنك ورث منك الأرض تعتبره ورث منك ثروة ولا ورث منك مشاكل؟
5: والله شوف علي هي ثروة لابد إن الواحد ما بيقدر يسيب أي إشي مهما كانت الأمور أبا عن جد أراضي، خصوصا لما تكون أنت من ملك لملك لملك. ولكن كشو بدك تعمل فيها إذا كانت زراعة؟ والله هذه كارثة.
4: جميل. شو أكثر إشاعة تسمعها اليوم الناس عن الخضار والفواكه؟ وهي إشاعة مش مصدق إنه فيش منه
5: إشاعة إشاعة من المواطنين عنه.
4: يعني دائما
5: أفهمت عليك إنه والله هاي مهرمنة وإنه هذه هي كذا هذه هي هذه سوالي في الشارع دائما للأسف الشديد. مع إنه والله العظيم الزراعة بالأردن للأمانة يعني هذا للأسف اللي ألف هيك والله العظيم عندنا خضار تطلع والله يتقدم من طبق الذهب والله انه في برا ما يبلغينا.
4: بقدر اميز اليوم انا بالعين اذا الحبه الفاكهه هاي ولا ولا الفواكه مهرمنة او مش مهرمنة؟
5: كأنت كمواطن صعب بس ممكن انا البندوره
4: انت اليوم
5: حبه اللي تشوف زي العروق من جوا تفتحها قاسيه وهي حمراء ممكن هذه
4: يعني بندوره ذكاء
5: بالصيف مثلا بالصيف يعني مبين ممكن تجيك بالشتوية لا ما تقدر تحكم عليها مبين يعني انه والله حجر حجر مش نسبة تكون مثلا نسبة زايدة بس ما بتوقع انك والله انت تقدر تحكم كمواطن. وانا اتوقع انه والله الهرمون يعني للامانة نادر نادر جدا انه هذا يستخدم حقيقة يعني ما
4: مزارع بوكل من محصوله المزارع بوكل من محصوله
5: نعم والله نوكل هذا سؤالك مبين انه يعني على الهرمون مال والله للامانه قلت لك 70 80% و90% للامانه المزارعين ما لهم مصلحه بالهرمون يا اخوان بس هذه دعايه او نسبه الاسمده نسبه يعني انا عندك البطيخ هسه بزيد عليها مثلا نسبه نيتروجين اعلى او ماده بوتاس الكالسيوم كذا ممكن اكبر تصير الحبه مثلا اكبر فناس يفكر انه هرمون والله مو هرمون.
4: شو نفسك تحكي للناس اليوم
5: بالنسبة له
4: عن المزارعين؟
5: المزارع هو ضحية وانت يا المواطن الضحية لانه المواطن والمزارع واحد. انا قاعد اليوم 40 واول امبارح 40 50 هي تسعير مبينه بالسوق المركزي فوت لي على اي محل بيقول لك عندي عروض 30 قرش 3 كيلو بريره بندور. ليش 30 قرش؟ بيو 15 كيلو البندورة ليش؟ البوكس بيو 15 كيلو إذا ما أخذها ب 30 و 40 قرش أربع البوكس كلها بيار ونص هاي تربع عليها دينار أنت مع نقلها كمان.
4: قديش تكلفة زراعة دنم واحد؟
5: زراعة دنم واحد حسب
4: يعني نحكي بندور إيش هاي أكثر شيء نستخدمه إحنا؟
5: نعم.
4: طيب بندورة دنم واحد قديش تكلفة زراعته؟
5: دنم واحد والله للأمانة لو قسمت هنا أنا زرعت 40 دنم تكلفت بحدود 10,000 دينار 40 دنم توقع 250 250 الدنم يطلع
4: تقريبا
5: طيب 250 دينار نعم.
4: قديش لازم تبيع من المحصول حتى تحكي أنك طلعت راس بقية زي ما نحكي؟
5: والله المزارع صار الآن أنه يدور أنه للأمانة يلم حاله يعني لو انا لو ابيع ربع محصولي بس في انتاج وسكرت الدين خلاص انتهى الموضوع هيك انا ربحان لاني انا خليني اوقف على الباقي توقف انا خساره هو الربح بالنسبه للمزارع لما اشوف الامور متدنيه صارت الان.
4: طب انت اليوم هي كاميرتك لو قلت لك معك دقيقتين احكي محل بدك اياه شو بدك تحكي؟
5: مع المجاري.
4: مع الكاميرا.
5: طيب للمزارع.
4: للمزارع للمواطن اللي احكي لودك اياه معك دقيقتين.
5: والله نتمنى اول شيء من حكومتنا الرشيده, هذا هو نداء للامانه للحكومه الحاليه وللحكومات السابقه اللي كانت وزارونا من وزراء ومن كذا, منهم يرفوا وينظروا بعينهم للمزارع, لان المزارع وضعه كارثي والوضع كلمه بيل الأسوأ. والله اذا تحمل المزارع المره هذه والله السنه الجاي ما بيتحمل ولا بعد يتحمل, والله غير يصير كثير بالنسبه للمواطن. يعني هذا الحديث صار لحكومتنا الرشيده ومسؤولينا المزارع, لانه هسه الان البندوره بيقدمها ب 30-40 قرش البوكسه. المواطن ترى اذا المزارع حجر والله غير يشتري البندوره بدينار زي ما يشتروا كيلو منقى الان بدينار ودينار ربع من مصر تجينا اتوقع هي.
4: نعم
5: يشتروا بدينار ودينار ربع رايح البندوره تلحقه.
4: هل الزراعه الاردنيه فعلا مهدده؟
5: ما دام هيك الوضع مهدده جدا, لانه الوضع المزارع مش قادر يزرع.
4: شو اكبر مشكله اذا هاي المشكله ما انحلت؟ ما راح يضل عندنا مزارعين, ما راح يضل.
5: بدك تنظيم, بدك تصدير. اعيد واكرر, فتح باب التصدير. احنا عندنا سفارات بالخارج, وين دور سفرائنا بالخارج يا حكومتنا؟ وين دور المسؤولين برا بالخارج يا اخي؟ افتح اسال انت برا, نظم. في فرق بين التنظير وفي فرق بين المكاتب.
4: اخر سؤال سيدي, كم تتوقع الزراعه بعد 10 سنين؟
5: والله كل سنه ما فيها للأسوأ, وبعد 10 سنين اتوقع انه صدقني ما حد راح يزرع.
4: علمتك الارض الصبر؟
5: وما زلنا صابورين.
4: شو تعلمت من الخساره؟
5: اني اضل اتحمل لما اشوف نهايتها, اذا ما في مجال غير هالمجال هذا يعني. طبعا
4: انت بتزرع الارض.
5: نعم,
4: بس مين بيزرع الامل عند المزارع؟
5: اول شيء امل بالله,
4: لا اله الا الله.
5: وصدقني يعني احنا ما لناش نساوم ولا نحكي, هي مش خلينا نحكي انه ابيعك حكي او كذا. صدقني قد ما خسرنا وقد ما كذا, لكن بدك تظل انت لما تحس انه في امن وفي امان وكذا. يعني الامانه نفسيا تروح مزرعتك تجي, والله نقول برضو الحمد لله رب العالمين كله يجي. بس احنا نطلب انه فعلا لازم في في في في شيء اسمه في ترتيب. يعني عندك انت عندك امر بجلاله سيدنا المطار بالشونه الجنوبيه قبل اتوقع 10 سنين 15 سنه, والله ما ادري وين صار موضوع.
4: إن شاء الله كله بنحنسي.
5: والله سألنا وكل ما تيجي على مسؤول من 15 سنة ما عندهم جواب. طب جرى سيدنا أمر فيه شحن لتصدير بالخارج, وهذا وين هو؟ مصنع البندورة أكد عليه ما حد قادر قالوا حل. كنا نودي بندورتنا عليه مغلق, وهي تفرج عليه لو وجهك صوت مغلق ما حد قادر يمسكه. طيب يعطيني حل, اخلعه وسجيله دولة أنتوا وشوفوا له حل. ولا لو واحد شوف برضه الواحد اللي اشتراه شو حاطه هيك استثمر الأرض اللي عليه.
4: انا انبسطت معك اليوم صدق.
5: الله يحييك سيدي,
4: ما شاء الله عليك, وان شاء الله غير الامور كلها تنحل
5: ان شاء الله يا سيدي,
4: وان شاء الله يا رب نشوف الزراعه بكل مكان إن شاء الله. ونقدر نصدر
5: صدقني
4: لكل مكان
5: ان شاء الله يا سيدي, واحنا نضل الامن الغذائي للوطن, وان شاء الله ان عمر ما نساوم على اي شيء مهما كانت امورنا
4: ان شاء المولى.
5: نضل وطنيين وانتمائنا هذا البلد
4: ان شاء المولى.
5: والله يعطيك العافية.
4: الله يعافيك, أشكرك جدا, جزيل الشكر على المقابلة الرائعة.
5: شرفنا فيك وإحنا حاضرين أي شيء.
4: الله يعزك.
5: الله يسلمك.
4: وهي كانت اليوم حلقتنا بناس من الظل. استنونا الأربعاء الجاي في حلقة أخرى. أنا سامي عنيزات وهذا ناس من الظل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم, وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامي عنيزات.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يبحث فرص توطيد التعاون مع الصين في قطاع السياحة خلال زيارة إلى مقر مجموعة تريب الرائدة في هذا المجال. جلالة الملك يؤكد أهمية زيادة أعداد السياح الصينيين القادمين إلى الأردن وإطلاعهم على تنوع الأماكن. وزير الخارجية يؤكد خلال اتصال مع نظيره السوري تضامن الأردن المطلق مع سوريا ودعمه في كل ما تتخذه من خطوات لحماية وحدة أراضيها وسيادتها. وزير الخارجية يحذر من تبعات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا على الأمن والاستقرار الإقليميين. لبنان يشكر الأردن على مبادرته الإنسانية وإرسال قافلة إغاثية جديدة اليوم. 9 شهداء في غارة جوية إسرائيلية عند نقطة أمنية في قطاع غزة.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

أسعد الله مساءكم بكل الخير وبكل الأشياء اللطيفة والمرتبة والرائعة زي كل الفخمين والمرتبين والرائعين اللي عم بسمعونا وعم بتابعونا. يا هلا ويا مرحبا بكل الناس اللي موجودة معنا عبر إذاعة عين اف ام عم تسمعنا وتستنى برنامجنا برنامج روحت. يعني تحياتنا لكل اللي عم بسمعونا كل اللي بستنونا كل الناس اللي موجودين معنا. نبدأ حلقتنا كالعادة كما نبدأ فيها دائما بطاقة عالية ومتوكلين على رب العالمين والله يجيب اللي في الخير وإن شاء الله كل الأمور تكون منيحة. يا مساء الخير على كل حبايبنا الفخمين إخواننا وخواتنا اللي عم بتابعونا وبسمعونا وبشوفونا وين مكان، مش بس بالأردن، من الأردن العاصمة عمان إلى كل مكان. عين اف ام يلا

حبايب القلب بهذا الوقت على الهواء مباشرة، وأكيد منذكركم دائما بأنه برنامجنا برعاية مجموعة مصطامي وصاحب الوكلاء الرسميين للعلامة التجارية BYD بالأردن، وبرنامجنا برعاية BYD، وطبعا أكيد مجموعة مصطامي وصاحب زي ما الكل عارف وحفظه وعارف، وكل اللي بسمعونا يعني حفظوا هذا الإشي، أنه أكيد وكلاء العلامات التجارية نيسان وإنفينيتي برضو بالأردن.

تحياتنا لفريق برنامجنا حبايبنا اخونا ضياء الربابعة، ابو الربابعة الله يعطيك الف عافية، ابو الحواري يعطيك الف عافية حبيب القلب، ويعني احمد الحواري اكيد معانا من الاخراج التلفزيوني. تحياتنا من حييكم كلياتنا سواء الشباب الموجودين بالجاليري او انا داخل الاستوديو على الهواء مباشرة، دائما رفيقكم والحمد لله رب العالمين. هذا البرنامج اللي صار رفيق يعني مئات الاف الاردنيين على الطريق وبالشوارع بسمعونا دائما وبتفاعلوا دائما معنا، مئات الأشخاص على الهواء مباشرة ومئات الرسائل اللي بتوصلنا بشكل يومي. تحياتنا لكم، شكرا لأنكم دائما بتخلوا أنتوا هذا البرنامج مهم، وبتخلوا هذا البرنامج مسموع، وبتخلوا هذا البرنامج مؤثر بكل ما تحمل الكلمة من معنى. الله يعطيكم العافية جميعا حبايبنا. بتعرف ليش؟ لأنه كنت سايق فشفت الإشي، كنت أرد عليك بعدين قلت خلص بس أصوف وراحت القصة لهسة. أنت اللي بعدت لي يا صحي ضياء. خلص صار زيدي، يطلع لي فاصل من هسة.

0: طبعا اكيد الجميع حافظ ارقام الواتساب او رقم الواتساب تبعنا اللي هو 0784631. هذا هو رقم الواتساب تقدروا تبعثونا وراح نبلش نسمع مشاركاتكم على الهواء مباشره. في عندنا موضوع اليوم لازم نرجع نستكمله ونتفق عليه عشان ننهي ونظبط الامور. يلا طبعا حبايب القلب للي ما سمعنا مبارح يعني في شغلة مهمة أنا حاب أنه أحكيها بأنه رتبنا إحنا المستمعين مش رتبنا فكرة طلعت معاي هي مش جديدة عملناها قبل كثير ناس عملوها أنا عملتها بال 2013 هاي الفكرة بأنه نستغني عن مواقع التواصل الاجتماعي. أنا عملتها 2013 كان الفيسبوك عمره 5 سنين يا جماعة ولسه ما كانش الانستغرام تخيلوا عملتها بال 2013 وكانت الطلب أو التشالنج انه مين بيقدر يترك الفيسبوك لمدة 24 ساعة انه هو الفيسبوك كنا كلياتنا عليه احنا الجيل القديم يعني الجيل الجديد يمكن في اغلبهم عندهم مش فيسبوك اصلا كلهم على انستغرام سناب شات انستغرام والمينلي على انستغرام يعني تحديدا على موقع انستغرام. لكن امبارح طلعت معنا فكرة التحدي انه مين له مصلحة ينضم معنا ويكون معنا بتحدي راح نختار يوم مناسب للجميع وعلى اغلب الاغلبيه راح انا يعني اخذ براي الاغلبيه بتقول لك الاحد احنا جاهزين ما عندنا مشكله نعمل هذا التحدي ويعني نكون معك ابو الجتاوي بانه نحاول نستغني عن مواقع التواصل الاجتماعي لمده 24 ساعه طبعا باستثناء التليفونات الشغل المهمه والتليفونات اللي بتجيك واللي بتحكيها انت عاده يعني تقدر ترد على التليفون والواتساب لانه الواتساب كلياتنا شغلنا عليه فبزبطش نعطل حالنا عن رزقتنا واشغالنا عشان تحدي على البرنامج. فبرضه كمان حكيت للناس بانه اللي بيستخدموا أي نوع من أنواع مواقع التواصل الاجتماعي للشغل حاول أنك بس تفوت على المسجات ترد شغلك وتخلص بس أنك ما تتصفح. الفكرة بأنه نمنع حالنا عن تصفح الريلات والفيديوهات سواء على فيسبوك على يوتيوب على سناب شات على تيك توك على انستغرام يعني كل مواقع التواصل الاجتماعي. فسألنا الناس مين إله مصلحة يكون معنا بهذا التحدي ومين قده. أحمد حوار انسحب قال لك بقول لك أنا من هسه عمي أنا ما بقدر. ضياء الرباب قال أنا ما عندي مشكلة معاكم. أحمد طراونة مدير إذاعتنا قلنا له قال راح كلهم يضحكوا عليك ويقول لك تركنا هذا وما راح يقدروا نص ساعة ما راح يقدر. طب إلك مصلحة؟ قال لي لا أنا ما إلي مصلحة. فادي الأخضر إلك مصلحة؟ قال لي لا يا زلمة شو بدك بهالقصة. أنت بتعرف هيك سلوفة؟ لا يا لا يا زلمة شو بدك بهالقصة أنسى يا زلمة ما إلك مصلحة والله ما حدا راح يعملها. فيعني بدنا نشوف اليوم مين مستعد يعمل هاي الفكرة. الهدف من الفكرة اللي بدنا نعملها يا جماعة بأنه نشوف عن جد هل في بيصير عندنا أعراض انسحابية أو عن جد بتنرفز وبتتضايق وبتحس حالك زي المدمن أنت بحاجة أنك تمسك التليفون بتصير هاي اللي بلغتنا العامية بنحكي عنها التكريزة الكريزة هاي اللي أنه أنا كرست على التليفون أو اللي بكرز على المخدرات أو هي بسموها تكريز بشكل عام يعني نقعد نستخدم هذا المصطلح كثير. لكن أنه فعلا هل حسيت أنه في أعراض انسحابية ممكن تكون عندك؟ هل مليت؟ هل زهقت؟ هل أنك استغليت هذا الموضوع مثلا عبيت وقتك أكثر من هيك؟ عملت لك إشي أكثر من هيك؟ خلينا نشوف مين إله مصلحة بالتحدي. وكنا نحكي عنك أبو الطراون إنه أنت قلت والله ما حدا راح يعمل والله ما حدا راح يقوم عن السوشيال ميديا وقلنا فادي شو لك مصلحة أبو الأخضر؟ لا يا عمي والله ما إلي مصلحة أنا يعني شو بدك بهالقصة هيك بالضبط فادي شو بدك بهالقصة يا زلمة. فالمهم يعني بدنا نشوف اليوم مين عن جد نكمل عشان نحدد اليوم. هسا اليوم أحد فبدنا نعرف إذا بناسبكم الأحد وبدنا نعرف مين عن جد معانا سوشيال ميديا فقط. يعني إذا بتمشي شغلك على الواتساب ما عندك مشكلة يعني خليك على الواتساب وعلى التليفونات بس فقط واتساب وتليفونات. ايش هو واللي بيشتغل على الفيسبوك قلنا حدا بيشتغل على الفيسبوك فوت على الماسنجر ابعت مسج اذا عندك شغل معين واطلع بس ما تتصفح فيديوهات السعر على الخاص. احمد ابو غزالة تحياتنا لك حبيب القلب بقول لي فيش بعد ايام زمان ولا نت زمان ولا هم ولا تواصل اجتماعي ما كان جد ما في لا تواصل اجتماعي ولا هم كانت صلة الرحم واصلة مليون. صحيح طبعا انا معك اخونا ابو اسكندر المحترم احمد ابو غزالة. فبقول لي يعني انا بقدر اتخلى عن التواصل اسبوع؟ ما بدناش اسبوع اسبوع ما نقدرش احنا بنحكي 24 ساعة فقط لا غير وما بدي اعملها 8 يوم بديش اعملها يومين بدي اعملها يوم بدي أشوف شو ممكن نحس بعد إدمان على مواقع التواصل الاجتماعي يوميا تصفح فيديوهات. وأنا مش لحالي هذا أنتوا كلياتكم جميعا أنا آخر مرة يعني ما أبدأ متى آخر مرة عملتها بال 2013 يعني قبل مرة عملتها بال 2013 على الهواء كانت 48 ساعة وعملناها عطلة كان وقتها الفيسبوك هو اللي فاقع فإنه كان التحدي إنه تترك فيسبوك هسا شوف يا معلم فيسبوك إنستغرام سناب شات تيك توك شو في يعني عندك 4-5 حرفيا يعني قويين ها هيك اللون تمام ولابق والحياة سعيدة وعلون البرنامج بارح طلعت ليها كانت لونها بحري تقدر تتخلى عن السوشيال ميديا هذا هو التحدي اليوم تبعنا والموضوع لمدة 24 ساعة مبارح طلع معنا شوي متأخر آخر البرنامج فما أخذنا راحتنا بالأخذ والعطى في الموضوع أكثر وما أخذنا براحتنا يعني عشان نرتب الأمور مع بعض يلا اللي جاهز يبعث لي أنا جاهز وشو بتوقع لو ترك 24 ساعة السوشيال ميديا أنه يصير يلا أخونا المحترم خالد العبد الله خلينا نسمع شو بعث لنا
1: مناسب حبيبي قلبه بالجيتاوي أنا مش بس بدي أوقف الفيسبوك والإنستغرام وما شابه من ذلك أنا اليومين هذول إن شاء الله ناوي أوقف كمان بني آدمين وبشر ليش الوحيد مش راح أوقفه المناسف أسعد الله مساكم جيتاوي الغالي
0: معناته الله يسعد قلبك
1: خالد العبد الله
0: أبو العبد الله معناته يا أخوي كثر مناسف وقلل ناس يعني عن جد أو كثر شاورما وقلل ناس كثر بدك إياه المهم يعني اعمل اللي أنت بتحبه واللي بخليك مبسوط ومبسطك حاول قدر الإمكان تقلل الناس هذا إشي لطيف ترى اعتزال الناس يعني ببعض الأحيان شيء جيد ومهم بلكي يوم من الأيام طرحنا كمان هذا الموضوع شو رأيكم بفكرة اعتزال الناس هل أنتم معاها ولا مش معاها نسمع أبو آدم
2: أبو جيتاوي سعد لي مساك يا حبيبي
0: هلا والله هلا هلا
2: أنا منه علي متضامن معك إلي تقريبا سنة على الحالة هاي متضامن لأنه طول اليوم كسايق
0: حلو
2: مش راح أفتح ولا تطبيق أصلا غير تطبيق بشتغل عليه بس
0: الله يعطيك العافية ويرزقك
2: يعني التضامن معك قلبا وقالبا يعني
0: خلاص خلاص معانا معناته أنت أمورك تمام التحدي ماشي مع يومك عليك فقط في الواتساب والتطبيق اللي انت بتسترزق منه وبتشتغل عليه الله يعطيك العافية حلو متفقين يلا هنشوف مين معانا بالفكرة شوف سليمان العبادي برضو كمان يا جماعة احنا يعني حلو نخوض تجربة يعني انا زمان ما عملت اي تجربة هاي تجربة على فكرة مش سهلة راح تكون انك انت توقف مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 24 ساعة وراح يكون على الاغلب يوم الاحد من الساعة 7 صباحا لغاية الساعة 7 مساء 7 مساء ثاني يوم اتفقنا او بنخليها من 7 ل 6 يعني بنضلنا ساعتين على البرنامج ما بنمسك التليفون متفقين طيب يلا معنا اتصال نقول الو
3: انا
0: اهلا وسهلا تفضلي
3: يعطيك العافيه
0: يعافي عمرك هلا ستي كيف حالك
3: تمام كيف حالك
0: الله يخليك نتعرف على اسمك ستي
3: نداء السعدي
0: هلا ست نداء امورك 100%
3: والله 100% عالي العال بس
0: تمام.
3: انت ما عرفت تعمل هذا الترند الا هلا انا لسه فاتحه مشروع
0: ايوه
3: بسوق له ماركتينج
0: لا هلا احنا مش مطلوب منك لا انت عندك مشروع مش مطلوب منك هذا رزقه احنا ما بدنا شيء ياثر على اي 1% من الشغل
3: اكثر من هلا
0: لا هسه انت
3: بتشربي المشروع بزياده
0: بقول لك هسه
3: البرنامج يشيروا لي
0: لا يا عمي احنا بدنا يعني خلينا نحكي الناس اللي بتقدر عليها اما الناس اللي مرتبطه ارزاقها وشغلها والبزنس تبعها على المواقع التواصل الاجتماعي لا يعني ما بيقدروا طبعا لا ما بيقدروا خلينا البزنس عمي وشو البزنس اللي عندك احكي لنا خلينا ندعمه على الهواء
3: كيمياء عطور وورد
0: حلو اسم
3: انا مخلصه كيمياء من الجامعه الاردنيه
0: حلو
3: اشتغلت كثير وإلي معارف كثير
0: حلو ما شاء الله عليك
3: مجالات مصانع ومولات وسيلز وماركتينج وكله
0: ما شاء الله حلو
3: فبدي استفيد من هذا الاشي على البرنامج
0: يلا ان شاء الله يا رب هيك الله يقويكي وتكون كل امورك تمام ايش اسم البراند تبعك اللي سميتيه
3: براند نانو فلورز
0: كيمستري اوكي نانو فلورز كيمستري
3: 19
0: اوكي هو راح تكون
3: راح يكون في حفله بكرب على الطريق بالويب
0: ده. حلو تمام حلو يلا ان شاء الله الله يفتح بوجهك يا رب واحنا بندعو المستمعين هاي بيسمعونا يدعموا الـ الـ الـ البراند هذا وتواصلي معنا دائما ان شاء الله احنا بندعمك والله يوفقك احنا بنحب كل اصدقائنا في البرنامج واللي بيسمعونا ندعمهم دائما يعطيك العافيه نداء شكرا لاتصالك يا هلا والله طيب نطلع مع بعض يا جماعة الخير على رفع أذان العصر ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا على الهواء مباشرة خليكم معنا وروحات وروحات را را روحات على راديو عين روحات مع جيتاوي روحات برعاية
4: مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: ملاقات بلا بعص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
5: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.

أبو الطراونة، سألتك بالله مين أحسن، أبو وديع يغني ولا نطلع الهواء أحكي؟ بقول لي والله أبو وديع، فأنا يعني بديش أتأخر يعني في التعريف، بس أنا هاين علي يعني أحكي أبو وديع بغني، أنت فهمتي؟ طيب بنفكر بالناس ولا حد يفكر فينا، احنا نفكر بحالنا هسه اول بعدين نفضل الناس. الله يجيب اللي دايما فيه الخير. لو لكم ما زلنا مستمرين معاكم ومكملين معاكم حبايب القلب على الهواء مباشره، وعم نحكي قاعدين بالتحدي اللي راح نبلشه مع بعض، راح يكون ان شاء الله يوم الاحد من الساعه 6 صباحا لغايه الساعه 6 مساء يوم الاثنين، يعني من صباح الاحد لمساء الاثنين على الساعة 6، هيك احنا بنصير 24 ساعة صح؟ لا يا زلمة حل عني يا زلمة شو بدي؟ على زميلنا عمر عبد الرؤوف تحياتنا له. حل عني يا زلمة شو بدي هالشلافة؟

0: مع هاي المشاركة مين راح يكون معنا في التحدي يا جماعة؟ مين راح يكون معنا في التحدي؟ إغلاق مش إغلاق يعني عدم تصفح مواقع التواصل الاجتماعي والريلز لمدة 24 ساعة. يلا نسمع هاي الرسالة.
1: أبو الجيتاوي
0: هلا حبيبي،
1: مساك مساء المستمعين.
0: هلا والله
1: والله أبو الجيتاوي، أنا هاي التجربة خضتها قبل كم سنة أيام كورونا.
0: حلو.
1: حبست المركز أمن البيادر فكنا بنظارة قعدنا يومين.
0: طيب
1: كل شوي احط ايدي بجيبتي اتفقد التلفون، كل شوي ايش ازهق احط ايدي بجيبتي
0: راح يصير هيك، راح يصير
1: انه مسلمه
0: صح.
1: فبالاخر صرنا ناخذ ونعطي على الشباب عشو نازل شو عليه
0: بدك تتعرف خلص زهقت
1: فكلياتنا كنا بالنظاره اغلبنا ايش

0: نسمع بندر شو بعت لنا.
1: يا همبك الله يسعد مساك ومسا المستمعين ومسا الكادر قلبي. الجميل النشيط اللي معك
0: يا هلا والله.
1: ضياء لمتكتك المخرج العريس الحلو يا اخي. هيك اول افتتاحيه اغنيه عمرو دياب يا زلمه شو بدنا احلى من هيك يعني. انا مش عارف شو بدي اقول له لضياء والله ما انا عارف شو بدي اوصفه.
0: العريس العريس هذا سيدي
1: انت معه. ادعي له التحدي انا معك على مدى السنك
0: انت بس ضمك ادعي له هاي الفتره الله يلطف فيه الله العظيم لانه يعني اقسم لا هو مش ما صلوش 4-5 أيام لا لاعب حديد كان معلم صوص اصفر قلب يا زلمه انت في قعد فتره سحلوا كتافه تعب ولا بده يعفش وبده يسوي وبده يدور عبيه بس الحمد لله رب العالمين الله يعطيه العافيه انجز. واتوقع ضياء الامور بتتسهل من رب العالمين يعني عشان تكون في الصوره بهذا الاشي باقي الاغراض الدار صحون معالك كذا اي بسيطه سيدي الله يهنيك وان شاء الله بنفرح بعرسك حبيب القلب وبتكون كل الامور 100%. اكيد طبعا طبعا هذا شيء مهم جدا لانه يعني ابو الجيتاوي بصراحه خلدون حداد وجوليان حداد احنا معكم يلا صح مش سهل الاشي لكن معكم يلا. هاي جوليانا وخلدون حداد برضو كمان معنا في التحدي. وضاح ابو زيد بيقول لي انا جاهز ايضا. هون كمان اخونا وليد تحياتنا لك بيقول لي انا جاهز. هاي الاغلب عم ببعث لنا انهم جاهزين يكونوا معنا. نسمع مشاركه العم صالح.
2: السلام عليكم.
0: هلا سيدي. وعليكم السلام ورحمه الله.
2: يعطيك العافيه عمي اسامه.
0: يعافي عمرك.
2: الشباب عندك الله يعطيهم ألف عافية.
0: عافيك.
2: المستمعين الله يسعد مساكم جميعا. والله عمي أسامة بس يوم واحد
0: 24 ساعة. نعم
2: يوم واحد. أنا بالنسبة لي بسامحك فيه كل الأمور خلي لي الواتساب لأنه والله بس شغلي عليه والله يا حبيبي.
0: احنا عم صالح ذكرنا وحددنا انه بتقدر ان نستغني عن السوشيال ميديا لكن واتساب وتليفون انك انت تحكي تليفونات والواتساب وشغلك. واذا عندك شغل على السوشيال ميديا هذا انت مش ملزم معنا بالتحدي لانه هذا مصدر رزقك فاحنا ما راح ناثر على حدا. لكن احنا بدنا طبيعيين اللي بدنا نفوت دائما على السوشيال ميديا وكذا. هلا انا شغلي على السوشيال ميديا لكن لو 24 ساعة ما فتحتش على السوشيال ميديا ما راح يوقع. لا عندي مشروع ولا عندي بزنس ولا شيء وفيديوهاتي شغاله والحمد لله عم بتجيب مشاهدات دائما يعني. فال24 ساعة حتى لو ما نزلت فيديو انتم يمكن تلاحظوا علي دائما انا في العطله او حنحكي خميس جمعه سبت بالثلاث ايام هذول على السوشيال ميديا ما بنزل ريلز لاني بحب عطلتي خلص. بتلاقيني مش كثير قاعد على السوشيال ميديا او بقعد بس اتصفح الا اذا كان في شيء مهم جدا ينحكى عنه بعمل فيديو. اذا كان في خبر مهم بعمل فيديو لكن بالطبيعي انا مثلا خلص خميس جمعه ما بنزلش فيديوهات ولا بصور ولا بهتم شو بصير على السوشيال ميديا. حتى مرات تليفوني بكون تاركه يعني بحب اقضي هذول اليومين العطله اكثر مع عيلتي اضلني مع عيلتي مع اهلي مع كذا. فبتلاقيني مش كثير بفتح سوشيال ميديا. لكن انا اليوم بدي اتحدى حالي خلال ايام الاسبوع راح نبلشها من الاحد يعني هي الفكره يلا.
2: اما ما تبقى مسامحك فيه انا اصلا
0: خلاص هاي معانا عم صالح.
2: نعم وبس اهو على البيت بحط التليفون على الشاحن
0: 100%
2: بستلم التليفون
0: خلاص يعني الاولاد بيستلموا التليفون انت لا لك على السوشيال ميديا ولا بتفتحها بحط التليفون على الشاحن يا جماعه بيجوا الاولاد بيستلموه خلاص انت نجحت في التحدي من هسه. لا احنا بدنا نجربه على حالنا عن جد احنا اللي مدمنين على الفيديوهات وبدنا نشوف هاي التجربه وثاني يوم نناقشها مع بعض على الهواء انه وبنفس اليوم انه شو حاسين شو عم بتحسوا يعني. راح يكون جزء من هذول 24 ساعه فيهم ساعتين راح نكون فيهم احنا على الهواء معاكم على الهواء مباشره. فتخيل احنا راح نجرب هاي التجربه وانتم تبعتونا واتساب مشاركاتكم ونناقش عن جد احنا شو حاليا حاسين يعني. هل حاسس انه انت جد لهالدرجه مدمن بدك تمسك التليفون؟ في ناس ممكن خلص ما تكمل يقول لك انا 4-5 ساعات جتاوي صراحه والله ما قدرت. فبدنا نشوف كم حدا عن جد قدر بهاي التجربه انه يتخطى ال 24 ساعه او يوصل 24 ساعه وشو حس. واحنا وانا معاكم راح اكون نفس الشيء واحكي لكم عن شعوري. والمفروض ضياء يعني بعرف اذا ضياء راح يعملها ولا ما راح يعملها. ابو الطراونه انسحب والامور 100%. طيب هلا بتقدر في هون عندنا شغله برضو كمان كل واحد بده يدخل التحدي ممكن نفعل هاشتاج اسمه روحت سوشيال ميديا. هاشتاج روحت سوشيال ميديا هيك الهاشتاج ممكن نعم نفعل عليه هذا الحمله اللي حاب يكتب شو تجربته اللي حاب يكتب بالضبط ويحط البوست هذا مثلا ويغير

0: انه يكتب بوست على موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج روحت سوشيال ميديا وخلص يترك الستوري 24 ساعة. يلا حلو حلو الفكرة طراونة حلو كثير يعني هاي طراونة اقترحها هسه علينا على الهواء حلو مطلوب نحط ستوري حلو ونفعل عليها الهاشتاج هذا اللي هو روحت سوشيال ميديا روحت اللي هي سلاش الش داش اتوقع الشحطه سوشيال شحطه ميديا موجود هيو على اللي بتابعونا على اللايف بيقدروا يشوفوا اللي بتابعونا على شاشات التلفزيون وعلى التطبيق بتقدروا انكم تشوفوا الهاشتاج طيب يلا نشوف مين جاهز معانا
1: الله يسعد مساك اخوي بالجداوي انا ما
0: وعن جد بدي تتخيلوا معاي شو راح يصير ما فينا يعني 24 ساعه بدون مواقع التواصل الاجتماعي يلا
1: مش الاحد كمان الاثنين والثلاثة
0: الله يسعد قلبك ابو الياس نسمع شو بعث لنا
2: جداوي
0: هلا سيدي
2: حبي.
0: هلا والله
2: جداوي قلب
0: الله يسعد قلبك
2: ابو الربابعه صاروخ
0: صاروخ ارض ارض
2: صلي ثلاث ايام مقاطع التليفونات وال اي شيء اي شيء
0: حلو
2: سألني ليش
0: ليش
2: ليش
0: اها
2: لانه كان تليفوني مسروق
0: مسروق
2: بس بلا عندي تحياتي ابو الياس
0: طب ابو الياس عن جد اذا تليفونك انسرق ثلاث ايام واستنيته انت ثلاث ايام وجبته بعديها ان شاء الله تكون جبته امورك 100% عن جد بالثلاث ايام هدول شو حسيت اذا انت مدمن على السوشيال ميديا او بتفوت تتصفح كثير سوشيال ميديا بدك تحكي لنا عن تجربتك انت اليوم ثلاث ايام مش 24 ساعه احنا مدلعين يعني قاعدين ندلع حالنا احنا 24 ساعه يلا سمعنا بالله شو صار هيك معك اول يوم او من اول يوم لثالث يوم نسمع اسامه الخالدي شو بعث لنا
3: ابو الجتاوي انا معك
0: يلا
3: وما بدي استخدم التليفون وراح اشجعك على هذا الموضوع
0: حلو
3: وان شاء الله ان شاء الله هذا الشيء كثير حلو يعني حتى الواحد يسقل شخصيته بطريقه يعني انه يحاول انه يقدر يحكي لحاله ويعود حاله ويقدر يحكي لحاله انه لا انه ممنوع تستخدم التليفون هذا شغله في ناس واصله مرحله الادمان على
0: والله كلنا على والله انا منهم انا منهم
3: على السوشيال ميديا فيعني اموره تمام ان شاء الله انا معك ان شاء الله بشجعك وانا معك بس بعرفش يعني اذا انا بقدر امسك حالي ولا لا بس بحاول والله العظيم راح احاول
0: بدنا نحاول احنا ما بدناش وعود يعني. يعني خلينا يعني عادي نحاول
3: نشوف الاخبار اخر شيء روبرتو كارلوس فات الاسلام يعني في مواضيع بتشدك يعني بيجي واحد بيقول شفت والله روبرتو كارلوس اسلم تروح تمسك الاخبار تروح تتابع تشوف
0: مثلا
3: الموضوع.
0: اوكي فاهم
3: يعني
0: عليك
3: تهتم بموضوع الرياضه
0: فاهم
3: فان
0: عليك.
3: شاء الله انا بشجعك ان شاء الله
0: حلو حلو يلا يا رب ان شاء الله ابو الخالدي بيقول لك انا بشجعك ومعك لكن ممكن ما اوعدك اني اضل 24 ساعه ممكن يجي خبر مهم ممكن يجي شيء يخليني اضطرني افوت اقرا الاخبار او امسك التليفون عادي فوت على موقع الكتروني سيدي بس اوعك تقرب على السوشيال ميديا ايش هو خلص جد شو ضل مهم يعني اذا بالضبط يعني جد طيب سيدي بدنا للشاحن بعد منك

طبعا انتوا عم بتشوفوا حاليا محافظة العقبة مباشرة امامنا على شاشاتكم وعلى الشاشات تلفزيوناتكم والابليكيشن. طبعا يعني حلو هذا، انا بحب العقبة جدا خلال ايام الاسبوع، يعني اللي بتفرجوا معانا على الابليكيشن وبتفرجوا معانا على شاشات تلفزيوناتهم بشوفوا قديه حاليا الساعة 5:45 قديه الحركة هادية جدا جدا جدا بمحافظة العقبة. أقسم بالله العظيم يا أخوان جد فوتوا على الأبليكيشن وشوفوا، شوفوا ما أريح العيشة في العقبة. أنت الساعة 5 المفروض هسه دروت ترويحة موظفين، سيارات طلع كل حدا ماشي براحته، الشارع فيه 4-5 سيارات فقط لا غير، فيعني كل ساكنين في العقبة أنا بعرف الله يعينكم على الشوب، بس يعني صراحة ما بدنا نحسدكم، إيالكم على الهدوء اللي موجود في المدينة خصوصا خلال أيام الأسبوع. وأنا دائما بنصح الناس وبنصح أصدقائي خصوصا اللي بيجوا من برا مثلا بكونوا معطلين ما عندهم دوامات، بأنهم ينزلوا على العقبة خلال أيام الأسبوع، راح تشوفوها تماما مختلفة عن أيام نهاية الأسبوع الويك إند، زي مثلا خميس جمعة سبت، يعني روحوها الأحد روحوها الاثنين ثلاثاء يا أخوان جد فوتوا تطلعوا شوفوا الرواق قديه الإشي، يعني جد رايق. تخيل أنت قاعد هيك هسه مثلا المساء بس تغرب الشمس، هون أصلا في كوفي هاوسز وما كوفي هاوسز يعني عند الشارع محلات قهوة وكذا، بكل بساطة بتقعد تشرب القهوة بالليل بيكون الجو هيك صار لطيف وأمورك كلياتها 100%. شوف لي الهدوء خلال أيام الأسبوع بالعقبة. سمعنا أغنية العقبة وخلينا نظل متابعينها مباشرة الآن من كاميرا إذاعة عين اف ام وشاشة عين اف ام معاكم على الهواء مباشرة.

والله بس ذكروني لما وقت حفلة عمرو دياب، هي أتوقع ما أعرفش أي يوم راح تيجي، خميس يمكن تكون، يا خميس يا جمعة. ذكروني يا جماعة أنه نحط الكاميرا على عقبة ونشوف قبل حفلة عمرو دياب بيوم كيف المشهد راح يكون أمامنا. يعني هسا أغلبكم شاف المشهد قديش الشوارع فاضية في العقبة، وقت ترويح موظفين، وقت ذروة، ولا كأنه في حدا مروح ولا كأنه في حدا موجود. مدينة لطيفة جدا بعدد سكانها مش مكتظة، رايقة جدا جد، نزلتها خلال أيام الأسبوع بتروق. لكن نشوف قبل حفلة عمرو دياب عن جد قديش راح يكون في سيارات، ذكروني. تمام، طيب نرجع لموضوعنا وسؤالنا لليوم. هل بتقدر تتخلى عن مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا لمدة 24 ساعة كاملة؟ تحدي هذا أطلقناه يعني من برنامج روحت فكرة خطرت ببالي مبارح، وعم نتفق أنها تكون من فجر يوم الأحد لغاية يعني مساء يوم الاثنين. هيك راح يعني نشوف عدد الساعات، يعني لغاية الساعة 6 أتوقع نعملها من 6 للستة ثاني يوم، يعني للستة المساء يوم الاثنين، فراح يكون ساعتين على الهواء مع بعض. يعني ممكن نسويها برضو خلص انه للساعة 5 مثلا، 23 ساعة مش 24 ساعة، على اساس نتناقش مع بعض شو كنا حاسين لما مسكنا التليفون، عن جد شو حسينا، قديه مهم اذا انت بتترك السوشيال ميديا ممكن ينعكس هذا الاشي على نفسيتك بطريقة لطيفة. اذا تحملت الاعراض الانسحابية وصرت شوي شوي انت تتعامل مع السوشيال ميديا بوقت وتخصص لها وقت اقل من الوقت اللي بتعطيها اياه، تجربة كاملة راح نخوضها جميعا، واتوقع لأول مرة راح نكون حاسين فيها كلنا يعني، وكلنا راح نحكي تجربتنا مع بعض على الهواء مباشرة. لكن اليوم بدنا نشوف عن جد مين معانا بهذا التحدي، ومين مستعد يترك تليفونه 24 ساعة. طبعا مسموح المكالمات ومسموح الواتساب، لأنه كلنا عندنا أشغال وكلنا عندنا أرزاق، بدناش هذا الإشي يأثر على أشغالنا. اليوم كل أشغالنا مرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي والتليفون وكذا، هو ليس استغناء عن التليفون لكن استغناء عن تصفح الريلز والفيديوهات وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي. الواتساب أغلبه بنشتغل عليه. طبعا الناس اللي عندها شغل وأعمال على مواقع التواصل الاجتماعي مستثنيين من هذا التحدي، علشان يعني ما بدنا نأثر على شغلهم. أبو الجيتاوي، إلي 3 أيام موقف ريلز، بحس يومي صار أطول وصار عندي وقت أعمل شغلات أكثر. ترى هذا أهم إشي راح نحس فيه، إنه قديش إحنا عنا وقت فراغ. اللي يعني بعد هذا التحدي اللي بيقول لي والله ما عندي وقت، راح أقول له ما أنت جربت تقول ليش والله ما عندي وقت. بدنا نشوف اليوم بالتحديد كم وفرنا عدد ساعات لإلنا وإحنا مش مسكين أو متصفحين السوشيال ميديا. أنت عادي تجمع لك 4 ساعات 5 ساعات خلال اليوم، يعني كسبت ساعة هون، كسبت نص ساعة هون، كسبت ساعة المساء، كنت بهذا الوقت ما تعرف شو تعمل، صرت تعرف شو تعمل. فتخيل أنت لو هدول 4 5 ساعات استثمرتهم بأنك تعمل إشي جديد، تطلع لك بفكرة، تحسن من نفسك، من قدراتك، من تتعلم لك شغلة. يعني أنت فاهمش يعني 4 ساعات موجودين معك في اليوم هدول بروحوا مثلا، أو 5 ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي. يا زلمة الناس قبل ما تنام، في ناس أنا بعرفهم بقعدوا والله 2 ساعة و3 ساعات بس قبل ما يناموا هدول على الريلز، غير الـ4 5 ساعات اللي قعدوهم بشكل متقطع خلال النهار. فاليوم انت فاهم هدول شو تقدر تتعلم فيهم لغة يا زلمة، يعني ليه ما تتعلم فيهم لغة، تحسن من الانجليزي تبعك مثلا. جد اليوم بدنا نشوف قديه بال24 ساعة برضو صار في عنا وقت فراغ، قديه في عدد وقت الفراغ اللي صار عنا وكيف ممكن نستغله. وبلشوا من هسه لما تزهقوا وتصيروا تحطوا ايديكم لا اراديا على جيوبكم، او تصيروا تحسوا انه انا لا خلاص صار لازم افتح، حاولوا حطوا خطة مع بعض، احنا وياكم نحطها وانا مفكر فيها، بانه مثلا نجيب لنا كتاب نحاول نقرأه بدل ما نفوت على الريلز. كل ما يجي عندنا رغبة انه نفوت على الريلز نقرأ كتاب، نقرأ جريدة عادي، بتقدر انت تمسك التليفون تتصفح موقع الكتروني، تقرأ خبر، تقرأ كذا من دون ما تفوت على الريلز وتغوص في الريلز. فخلينا نشوف يلا.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: والله هو شوف موضوع جميل يعني في شوف الإرادة. أنا بالنسبة لي علي يعني بصحى الصبح على الواتساب ببعث هالمسجات وبشوف المسجات وبسكره.
0: حلو.
1: وبطلع شغلي سبعة ونص ثمانية إلا ربع. متى بفتح التلفون؟ بس أروح الساعة ثمانية.
0: يعني بتقعد 12 ساعة تقريبا بدون سوشيال ميديا.
1: بعد ما أتعشى وأصلي العشاء. حلو. بمسك التلفون ساعة زمن.
0: للتسلية.
1: ساعة ونص.
0: فقط.
1: بتفرج على بفوت على الفيس بشوف.
0: والله صراحة أنا بحترم الناس اللي زي هيك، يعني عنده فقط السوشيال ميديا ساعة أو ساعة ونص. أخونا أحمد والله بحترم القدرة هاي على إنه ما خلاص مش فاضي، أنا بدي أحط التليفون، أنا عندي شغل بدي أركز فيه.
1: أخبار رياضية أو شغلات هيك سريعة.
0: حلو.
1: أو على المنصة الإكس.
0: نعم.
1: أتابع برضو أخبار رياضية كمان. فقط
0: ميبين.
1: أو أخبار عادية.
0: أوكي.
1: بتصفح شو في أخبار جديدة وبصير أرغب فيه وأنا ماسك التليفون، يعني ما بصير الساعة 11
0: ولا أنت يعطيك يعني العافية خلص
1: بكون التليفون يوقع من إيدي. ف يعني هي بدها شوية، واحد بيقدر إنه
0: نعم
1: بيقدر بس ما بيقدر نفس الوقت
0: 100%.
1: فمنحاول إن شاء الله.
0: حاول. هلا أنت ترى مش مدمن، يعني أنت ما عندك تعفن دماغي يمكن زي ما عند أغلبنا، قد ما بيفوت بشوف ريلز، خصوصا يمكن إحنا الأجيال اللي شوي أصغر منكو بشوي صغيرة. لكن الفكرة أخوي أحمد هو نعم التحدي راح يبلش عندك من بعد صلاة العشاء. طالما أنت عندك من بعد صلاة العشاء خلاص في هاي الساعة ساعة ونص بشوف فيها أخبار رياضية، بشوف فيها شو صاير بالعالم، بفوت على منصة إكس اللي هي تويتر سابقا، بفوت على الفيسبوك بشوف شو في فيديوهات، بتلاقيه خلاص بلش يغفي، مرات بيغفي والتليفون بيده، بحط التليفون على الساعة 11 بسكره وبينام. فأنت من بعد صلاة العشاء لغاية الساعة 11 بدك تفكر بإشي تعمله غير السوشيال ميديا. خلينا نشوف تستمتع أكثر ولا بتحس حالك عملت إشي مختلف. حلو حلو يا شباب، والله إني أنا يا إخوان متحمس جدا جدا. يلا

0: أخونا دكتور أنس العبادي، الله يسعد لي مساك حبيب القلب، أهلا وسهلا. نظام السوشياليات سميه هذا مع أسامة العوضي. مش نظام الطيبات، نظام التليفونات هذا راح يكون اسمه. والله أصير خلاص أبيع كتب، قال من تجربتي على الهواء مباشرة بال 2026 لاحظت كذا وكذا، أصير أسوق فيها أني بروفيسير. قلت إخواننا المصريين نسمع أبو عباد.
1: أبو الجتاوي، أبو الجتاوي،
0: هلا حبيبي
1: يا أبو الجتاوي. نسمع مشاركة سليمان العبادي بعدين.
0: نسيتك؟
1: إذا اتصال ست نداء طقع لنا
0: وحد الله يا زلمة، جد أنا نسيتك، أنا حقك علي. جد طقعت له.
1: خذ الاتصال وطلع فاصل ورجع للفويسات ولا سمعنا سليمان.
0: يا أبوي يا أبو عباد، حقك علي، حقك علي.
1: ثانكس أبو الجتاوي.
0: لا لا يو ويلكم، هيا هيا سمنك
1: أبو أبو الجتاوي، الله يسعد لي هالمسا الحلو اللي بجنن، يسعد مساك انت وضياء جميع المستمعين.
0: هلا حبيبي،
1: أربعائك وناسة سيدي،
0: الله يسعد
1: حبيبنا أبو الجتاوي. أنا أول واحد اعتبرني بالتحدي،
0: حلو،
1: طالما إنه الواتس أب بعيدا عن التحدي.
0: نعم، نعم.
1: أنا مستعد. فيسبوك، ماسنجر، إنستغرام، تيك توك، سناب شات،
0: حلو،
1: اكس، شو ما بدك.
0: حلو، يلا
1: انا
0: معانا.
1: اساسا بالفتره الاخيره اللي فتره طويله ما بفتحش لا فيسبوك ولا ماسنجر.
0: نعم،
1: ما بستخدم غير الواتساب بس بحكم شغلي يعني.
0: حلو
1: حبيبنا القلب ابو الجتاوي،
0: الله يسعد لي قلبك،
1: معاك والاستعداد اسبوع كامل مش يوم.
0: ممتاز، هاي ابو عباد معانا سيدي في التحدي. حلو، ممتاز
1: ابو الجتاوي، يا ابو الجتاوي مشكلتك انت يا ابو الجتاوي.
0: نسمع مش هسه على الهواء. اوكي، نسمع برضو اخونا معتز التميمي شو بعث لنا.
2: ابو الجتاوي الله يمسيك في الخير.
0: هلا حبيب قلبي،
2: مش متغدي
0: ليش؟
2: من السبعة الصبح لثاني يوم ستة المساء
0: 23 ساعة،
2: انت تعديت ال 24 ساعة تقريبا، 36 ساعة 35 ساعة. من السبعة الصبح للسبعة الصبح ثاني يوم بتكون 24 ساعة.
0: صح، من السبعة الصبح للسبعة الصبح ثاني يوم
2: انت زليت ال 24 ساعة.
0: انا ما يعني الرياضيات الناس كلها بتعرف اني اغبى واحد في الدنيا في الحساب وفي الرياضيات، والله العظيم مع اني جبت علامة كويسة في التوجيهي فيه، بس طول حياتي اكملات، يعطيك العافية. ايوه عفوا، هي صح، من السبعة للسبعة الصبح، فراح نمر في البرنامج واحنا في عز يعني الـ زي ما بيقولوها شو هذا. شو حطيت لي في المايك يا زلمه. فهي نعم راح يكون معناته ضايل لسه عدد ساعات لما نطلع احنا ثاني يوم في البرنامج، فاحنا راح نبلش 7 الصبح نطلع في الحلقه ومنستنى لثاني يوم 7 الصبح بيخلص التحدي، بعدين نطلع الحلقه بنسالكم شو صار معاكم. حلو، يعني معنا حلقتين نطلع نحكي بالموضوع، موضوع التجربه كيف كانت اخر إشي، وموضوع خلال التجربه شو حاسين حاليا. فاحسبوا حسابكم، معناته خلال هاي ال 24 ساعه في ساعتين معنا راح تكون على الهواء واحنا بالتحدي، وساعتين بعد ما نخلص التحدي 100%. هيك صح حبيبي ابو التميمي، شكرا على التصحيح. أخونا معين بتقول أنت هيك مقاطع كل وسائل التواصل الاجتماعي والرياضيات، راجع حساباتك. إيش بحياتي يعني ولا بشغلي ولا راجع حساباتي بال 24 ساعة. فراس العساف يقول لي أنا كل سنة عندي في يوم بسكر فيه التليفون كامل مش بس السوشيال ميديا. والله إذا بتحب تعملها معنا أبو العساف يعني أمورك 100%، بس افتحه وابعث لنا مسج قلنا شو الوضع.
3: أبو الجتاوي يسعد مساك، محمد حماد.
0: هلا أبو حماد.
3: أبو جتاوي شو رأيك باللي بيصير، الحوادث المؤسفة اللي بتصير من هالشباب البعيد عن اللي بدي أحكي هالكلمة إنه الطايشة. تتذكر لما كان تدريب السواقة فن ذوق أخلاق؟ للأسف بطلنا نشوفه بالشارع، الفن ذوق أخلاق اللي بقينا نجرب فيه والله بطلنا نشوفه. والله الحوادث المؤسفة اللي قاعدة بتحدث، اطلع أعمارهم، أعمارهم صغيرة بالعمر. يعني بحكي من منبرك المحترم وانت محترم يا ابو جتاوي،
0: تسلم،
3: اجوك بالله استخدموا العقول وانتوا بتسوقوا، العقول استخدموها بكفي.
0: تحياتنا لك اخونا حبيب القلب، الله يعطيك الف عافيه. يعني انا معك، للاسف نسمع كثير حوادث مؤسفه بتصير، وان شاء الله نداءك وصل وكلامك وصل للكل يعني. وبالنهاية الإنسان المفروض عنده مخه يعرف دائما مصلحة حاله، ما يغامر بحياته ولا بحاله. أخونا يزن تحياتنا لك، بيقول لي أنا معك بالتحدي جاهز. قبل سنة تقريبا من شهر 4 شهر 8 بدون سوشيال ميديا، وفرصة نعيدها ب 24 ساعة. يا الله حلو، هاي كل الشباب معانا. أخوي أبو الجتاوي أنا معك، أخوك رائد الحديد الله يعطيك العافية. محمد شمس شوف شو بعث لنا.
4: مساء الخير أبو الجتاوي، مساء الخير للجميع، معك محمد شمس. أنا شخص مش 24 ساعة بترك التليفون، بإمكاني أترك التليفون شهر كامل ما أسأل عنه، أقسم بالله ما بتفرق معي.
0: تمام،
4: لأن الحركة هي عملتها بدل المرة 10
0: كثير. حلو،
4: وعلى راسه بجتاوي
0: حبيبنا. يلا معناته أنت معانا بالتحدي، 24 ساعة حيمرقوا عليك يعني هيك سريعين زي ما بيقولوها، زي ما تعود، إذا متعود أنت على الموضوع، اللي مش متعود زي أنا أتوقع حنتغلب. يلا خلينا نشوف، هينا بنشوف يوم الأحد شو راح نعمل. نطلع لفاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا ونشوف مين معانا بهذا التحدي، مين منكم بيقدر يترك تليفونه 24 ساعة يوم الأحد من الساعة 7 الصبح للساعة 7 الصبح ثاني يوم، هيك 24 ساعة. إذا حابين نسويها مثلا مسوية، يعني نعملها مثلا من الست المساء للست المساء ثاني يوم، برضو كمان هذا اقتراح حلو، أتوقع أنه تكون يعني يمر فيها يوم برضو، لكن لما يخلصوا 24 ساعة نكون إحنا مسوية. يعني ممكن نبلشها مثلا من الستة للستة أو من الخمسة للخمسة، خلينا نشوف، يا منبلشها من الصبح يا منبلشها من المساء، منبلش نحسب شو بدنا نسوي، منظبط الرياضيات وأنتم بتساعدوني عشان ما نضلناش نعك في الحسابات والرياضيات زي ما نعك دائما على الهوا فيهم. نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
5: على الأربعة روحت مع جداوي روحت،
6: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.
7: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
8: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع. عيني على
3: عين. الخامسة مساء بتوقيت عين أف أم، برعاية
4: إلك عجاج؟
5: لا.
4: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يبحث فرص توطيد التعاون مع الصين في قطاع السياحة خلال زيارة إلى مقر مجموعة تريب الرائدة في هذا المجال. جلالة الملك يؤكد أهمية زيادة أعداد السياح الصينيين القادمين إلى الأردن وإطلاعهم على تنوع الأماكن. وزير الخارجية يؤكد خلال اتصال مع نظيره السوري تضامن الأردن المطلق مع سوريا ودعمه في كل ما تتخذه من خطوات لحماية وحدة أراضيها وسيادتها. وزير الخارجية يحذر من تبعات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا على الأمن والاستقرار الإقليميين. لبنان يشكر الأردن على مبادرته الإنسانية وإرسال قافلة إغاثية جديدة اليوم. 9 شهداء في غارة جوية إسرائيلية عند نقطة أمنية في قطاع غزة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: ملقان بلا عصر الهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
7: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالاضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الان، يخضع لشروط وأحكام البنك.
8: زمان كان الكهف والمغارة دار
9: وبيت الشعر دار.
8: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
10: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

حبايبنا يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا الاعزاء وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا، ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره وراح نرجع ونشوف معاكم. شوفي عندنا مشاركات اليوم، عندنا موضوع حلقه كنا من امبارح حاكين فيه لكن ما كان معنا وقت ناخذ مشاركات، ونشوف اليوم مين راح يكون معنا او مين قادر يكون معنا بتحدي ترك مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام تيك توك سناب شات لمدة 24 ساعة. فلسه راح نسويها يوم الأحد، بس مش عارفين نسويها من يعني من الأحد الساعة 6 المساء للاثنين الساعة 6 المساء، ولا بتفضلوا نسويها مثلا من 7 الصبح لل 7 الصبح ثاني يوم. شو حابين احكوا لي عشان يعني نعرف متى نرتبها، انه خلاص نقول احنا حلقة يوم الأحد على الساعة 6 المساء، او مثلا حلقة يوم الخميس على الساعة 6، لا مو يوم الجمعة دوام بزبطش نيجي ثاني يوم، حلقة مثلا يوم الأحد خلاص يوم الاثنين المساء على الساعة 6 بنلتقي مع بعض او بنكون مع بعض على الهواء بآخر ساعتين من التحدي. اتوقع مسوية احسن صح؟ هسه بنشوف الشباب شو بعتولنا. يلا

0: اخونا صبري ايوب شو بعث لنا؟
1: ابو جيت الغالي الله يسعد مساك يا حبيب. والله التحدي حلو انه الواحد لمده يوم كامل ما يستعملش الفيس، بس المشكله انه احنا صرنا نعرف اخبار الدنيا والقرايب، حتى اخوانك تعرف اخبارهم عن طريق الفيس.
0: طبعا
1: يعني تخيل يصير لا سمح الله حاله وفاه عند حدا من المعارف ولا الاصحاب ولا القرايب وما يكون معي خبر، لاني ايش ما فتحت الفيس. راحوا الجماعه على الدفنه وراحوا على الصلاه، بعدين سالوني ثاني يوم ليش ما جيت، اقول لهم والله معلش
0: مع ابو الجتاوي
1: انا كنت بتحدي مع ابو الجيت ما معي خبر.
0: يعني على اساس انه الناس بتبعثش على الواتساب، القرايب بيبعثوش على الواتساب. ما انا صبري شكلك بدك تتهرب يا معلم، وضروري واحد يموت بالعيلة لما نعمل اعمل التحدي. شو الحظ اللي علي يا زلمه؟ اعمل تحدي على وجه التحدي يموت واحد ليش؟ ليه ليه؟ او الجتاوي هون انا لي شهر ونص تقريبا ما عندي فيسبوك ولا انستغرام ولا إشي إلا واتساب، وفعلا راحة نفسيا. يعني قبل صراحة مو منكد، وبعدين يا أسامة والله بتصير تقدر قيمة الوقت والدقيقة. ما أنا هذا الشعور اللي بدي أوصل له صراحة. عمر أبو سليم الله يعطيك العافية، عشان لما أجي أحكي لحالي إنه أنا ما معي وقت أعمل هيك، لا أنا كذاب، لا معي وقت. خلينا نشوف يلا. أبو الجيتاوي أنا كابتن تطبيقات وبروح بالليل بمنتج فيديوهات جيمينج ليوتيوب لصانع محتوى. خلص هذا شغلك مونتاج، يعني المونتاج طبيعي، أنت بس اشتغل على المونتاج، اشتغل على أمورك. إذا بنت منتج على التليفون اشتغل، هذا بالنهاية شغلك حبيب القلب أبو العجوري. فيعني بتخلص الشغل سيدي، بتحاول خلال شغلك على التطبيقات أنه ما تستخدم سوشيال ميديا، ولما تمنتج خلاص امسك التليفون ومنتج عليه، هذا شغلك في النهاية. بس احنا الغاية يعني من انه نوصل لموضوع يا جماعة السكرولينج اللي هو التصفح، تضلك تقلب تقلب تقلب تقلب، هذا اللي عامل لنا تعفن دماغي. خلينا نشوف لما نستغني عنه 24 ساعة شو ممكن يصير معانا. يلا نسمع هاي الرسالة.
2: جتاوي الله يسعد مساك ويعطيك العافية ويسعد مساء المستمعين جميعا. جتاوي أنا بالنسبة إلي أقل من عادي هذا التحدي.
0: نعم،
2: لأني مرات يعني مش دايما لكن كل فترة وفترة بعتزل، مش بس السوشيال ميديا، بعتزل التليفون على الكامل.
0: حلو،
2: بطفي التليفون 3-4 أيام ما الله. عندي أي مشكلة،
0: أقسم بالله العظيم قشعر بدني يا زلمة. أنت متخيل أنا أقدر أطفي تليفوني 4 أيام؟ إذا بتعرف أنا لو انعزلت وطفيت تليفوني 4 أيام شو ممكن أخسر بحياتي؟ أكيد أول شيء حخسر شغلي. يعني اليوم مش راح يقولوا لك إيش مالك، والله صار لك 4 أيام مسكر تليفونك، والله تعبان، والله تعبان، خليك تعبان بالدار. توك هاي أول إشي، يعني مين ما كنت تكون، صار لك 20 سنة بتطلع الهواء، صار لك 5 عمرك ما في، يعني أنت ما مش احترام لمكان العمل أنك تغيب 4 أيام بس عشانك مش جعبالك تيجي. وغير شغل وغير يا زلمة، يا ريت يا الله، يا ريت يا ريت يا ريت 4 أيام أسكر التليفون. حتى لما أنا أسافر بضطر والله بكون بدي ما يعني خلص لا بدي أعمل رومينج ولا بدي إنترنت ولا كذا، فبصفن زي أقول لا أنا عم بستنى حدا يبعت لي واتساب يرد لي جواب على هذا الإشي، وفي حدا بستنى مني أبعت له هذا الإشي، فأنا بستنى من الشاب المونتير اللي بمنتج لازم أبعت له هذا الفيديو. فحتى وإنت بالسفر لو ما عندك برنامج، أنا شغلي الرئيسي هو الإذاعة، يعني هو الشغل المين الرئيسي تبعي إنه هي بالإذاعة، برنامج الإذاعة اللي عم بقدم برامج إذاعية الحمد لله صار لي سنين طويلة. لكن الفكرة بانه حتى لو لما اسافر عن جد يا جماعه بكون نفسي انه ما يكون في سوشيال ميديا، بضطر اعمل رومينج وبضطر انه اصير ارد على التليفونات واصير كذا. حتى انا بالسفر لما مره والله مره زوجتي طالعه بتقول لي خلاص، يعني بتقول لي ايش شو اعمل يعني خلاص، قلت لها خلاص هي سكرته، والله يمكن سكرته 2-3 بعدين ما قلت لها لا خلاص هيك 2-3 حلوين خلينا نرجع نشغله لانه في عندي شغل. فيا ريت انا اقدر اعمل زيك 4-5 أيام اسكره ما اسمع صوته يرن. يا ربي شو يا رجل، أنا مش حسد يعني بس أنا بحييك، أقسم لا بحييك. هون أخونا صالح حسام بيقول لي أنا بقدر ومعكم بس لا تشمل الألعاب. لا، إذا أنت مدمن ألعاب بدك تتخلى عنها سيدي، ما حسب إدمانك، في ناس مدمنين ألعاب على التليفون. لا، هذا إذا بتقعد 4-5-6 ساعات على الألعاب بطل التجربة. إحنا بدنا نحرم حالنا من إشي إحنا بنعمله على السوشيال ميديا، سواء ألعاب سواء تواصل اجتماعي، نعمل إشي على هذا التليفون إحنا بدنا نوقفه. يعني هي الفكرة، فكرة الإشي اللي إحنا مدمنين عليه باستخدامنا للتليفون. في ناس مش مدمنين سوشيال ميديا بس مدمنين ألعاب على التليفون مثلا، فهدول كمان معانا. يلا حاولوا استغنوا 24 ساعة بس إنكم ما تلعبوا على التليفون. نسمع هاي الرسالة.
3: أبو الجتاوي الله يسعد مساك ومسا الحشمين المستمعين والكادر اللي معك. بالنسبة لي أنا مسامحك، والتليفون 24 ساعة والله بسكره، وبحمل تليفون لوكس
0: حلو
3: اللي بس أرد على مكالمات المندوبين اللي عندي.
0: لا، كلمات واتساب مشي شغلك عادي.
3: هيك والله مسامحك.
0: حلو.
3: بالنسبة لضياء والله ضياء الله يكون بعونه منيح إذا بصير يمون على تلفونه.
0: والله ما حدا فينا بيمون. والله على تليفونك ما بتمون. حبيب دام كلوب الله يسعد لي مساك يا باشا. الله يسعد مساك ابو الجتاوي الفخم ومسا جميع المشاهدين والمستمعين والكادر الجميل. انا من سنين فقط واتساب وحتى يا زلمه انا بحييكم والله يا اخوان. تعالوا ابوسكم يا زلمه ابو خريسات مشان الله تعال. اللي عن جد يا زلمه انتم قد حالكم والله العظيم. انا كنت متوقع انه كلنا مبنيين نفس البلوه. طلع في ناس عن جد فقط خلص واتساب والتليفون بيستخدموه ليحكوا فيه تليفون وما بفوتوا على السوشيال ميديا. والله الله يسعدكم يا رجل. شو انه انا نفسي اكون زي هيك. وأنا من سنين بس فقط واتساب وحتى التلفزيون من فترة طويلة فقط إذا احتجت أحضر مباريات ووقتي مع عيلتي وشغلي وعند الأهل. الحمد لله شوفوا اللي بترك السوشيال ميديا. الحمد لله راحة نفسية جسدية تركيز وربي يهدي بال الجميع. معك المهندس محمد خريسات. تحياتنا لك باش مهندس. والله أنا بحييك جدا على اللي بتعمله. شوف ركز شو بقول لك يا معلم. تلفزيون قليل جدا فقط مباريات على الخفيف. ما في سوشيال ميديا لا فيسبوك لا انستغرام لا سناب شات لا تيك توك فقط واتساب ومكالمات. بقول لي وقتي مع عيلتي شغلي وعند أهلي والحمد لله راحة نفسية وجسدية وتركيز وربي يهدي بال الجميع. عجد بهدى بالك. والله أنا بحييك باش مهندس. تحياتنا لك حبيب القلب. أخوي أبو الجتاوي أنا بسمعك من أول يوم فيه طلعت على الإذاعة أكثر من 15 سنة أكيد معك. بس والله راح النرفزة توصل مليون. أتوقع أريح للمخ وللرأس. آه هو أريح بعد فترة إذا بتتركه أكثر من 5 أيام 6 أيام. لا ممكن في ناس يعجبهم التحدي تبعنا يقول لك والله أنا بدي أقلل خلاص أنا بدي أعمل لحالي بس ساعة ساعتين أفوت على السوشيال ميديا وبعدين أنا لا أنا بدي أرجع أشعر الشعور اللي شعرته. أنا صح تعبت وكذا بس يا عمي في عندي وقت فراغ أنا بدي أعبيه بدي أعمل. ما بتعرفش يعني ممكن هذا التحدي حرفيا يغير أفكار ناس كثير. يقول لك يلا أنا والله آه لا بدي أرجع أشوف وقتي هذا الفاضي اللي بقضيه على التليفون كيف ممكن أستغله وشو ممكن أعمل فيه. أخوي أبو الجتاوي قرأناها أبو الحمصي. يلا حاول تكون معانا عادي. اسمعوا يا إخوان إحنا مش مسكين عصاي فوق الناس وقايلين يلا بدكم تعملوا التحدي خا. وهي مش عصاي هو كل إنسان وقديه بيقدر يقدم وإحنا بنعتمد على أمانتكم. يعني حواري بيقول لي أبو الجتاوي ما هو هسا كلهم راح يقولوا لك آه عملته وعادي لو فات على تليفونه ما هو فيش حدا شايفه. فأنا بقول له هي بترجع بالنهاية لأمانة الناس. يعني بكون صادق مع نفسك ومعي حتى لو ما قدرت حتى لو فشلت ما فيش فيها عيب هاي. يعني بقول لي والله أبو الجتاوي ما قدرت اليوم. أنا عن جد بدي تكونوا صريحين لأبعد الحدود لأنه ما فيها إحراج. نشوف مين اللي قدر يكمل ومين اللي ما قدر يكمل وخلال البرنامج نشوف مين مكمل معنا فعلا بالتحدي وشو الشعور اللي انت حاسه شو عم تعمل. يعني راح يكون اشي جدا حلو صراحة. اخونا محمود عثامني نسمع شو بعث لنا.
4: يسعد مساك ابو الجتاوي ويعطيك الصحة والعافية والمستمعين والعاملين جميعا.
0: الله يسعدك حبيبي.
4: ان شاء الله معك بالتحدي.
0: حلو.
4: معك بالتحدي ان شاء الله تعالى.
0: الله يسعد قلبك. شكرا اخونا محمود. بيقول لي انا كمان مستعد اطفي النت كامل. لا خلاص واتساب تليفون خليه شغال مش ضروري. وحاولوا تطفوا الشعارات يعني اللي هي الاشعارات هاي النوتيفيكيشنز. حاولوا انكم تطفوها برضو كمان بيطلع الموضوع كويس. صباح الخير اخوي اسامة. اخونا اياد السعدي من امريكا الله يسعد صباحك حبيبي. والجميع بطريقكم. وانا اعدكم بالمتابعة فقط لا غير لكن لن استطيع المشاركة او فعل اي شيء اكثر من ذلك لانه عندي وقت فراغ كبير اثناء العمل ولن استطيع الالتزام بهذا الامر. شكلكم جميعا هاي بقول لك صريح. انا والله يا ابو الجتاوي عندي وقت فراغ كبير بالشغل بقضي على السوشيال ميديا بشتغل فيه بعمل فيه بسوي فيه. انا ما بقدر اني اعمل هذا الشيء. حلو احنا بنحترم الصريحين بدنا نكون صريحين على الآخر. حبيبنا أبو السعدي الله يسعد لي قلبك أخوي. بس اللي ما بده يعملها أو مش قادر يتابع عشان نشوف التجربة هاي اللي عاشوها وكملوا 24 ساعة أتوقع راح يكونوا قلال. يعني يا رب أنه يعني يكونوا كثار ويكونوا عن جد أمينين ويحكوا الصراحة. أبو الجتاوي يسعد مساك. شوف أنا مبارح عطلت والعيال عند بيت سيدهم شمط نومة أسطورية أوف حوالي 24 ساعة. يعني بقوم نص ساعة باكل وبشرب وبرجع بنام وتليفوني محمله ومحوله وحاط وضع طيران. بالله عليك شو إحساسك معلم. بقولي كان مكسور علي نوم واصلة معي يعني مش طبيعي ما في تركيز وغباش. عن جد عملت ريفرش حس حاله عمل انتعاش ريفرش من أول وجديد. حلو. نسمع أخونا أبو الياس بالثلاث أيام اللي كان فاقد فيهم تليفونه كان مسروق قبل فترة ولقى. فخلينا نشوف شو صار معه بالثلاث أيام بدون تليفون. نسمع التجربة.
5: جتاوي حب بسمن بالله حسيت حالي إنسان.
0: آه
5: لا حدا رن علي ولا حدا ذكرني ولا حدا بدري عني وين أنا.
0: أبدا أبدا خلاص ما في تليفون انقطعت عن العالم. نعم
5: ولا مرة ولا جامعات
0: ولا,
5: ولا مدارس ولا إشي. قسما بعز جلال الله حسيت حالي عزابي ومعيش مصاري ومروق. أقسم بالله تجربة خرافية، بس بشرط إنك أنت لا تشيل التليفون ولا حدا يرن عليك.
0: خلاص خلاص
5: حسيت حالي نفسيا مرتاح قسما بالله.
0: شوف هسا أقول لك، كل حدا وقدراته. هلا إحنا بنحط بنقول لا إنه تليفونات وواتساب عشان الأشغال والأعمال، لكن اللي بيقدر إنه يطفي التليفون يا باي شو بكون وحش، يا باي شو بكون وحش.
5: هيك نفسيا داخليا حسيت حالي مرتاح.
0: حلو.
5: والله
0: حلو.
5: أقسم بالله تليفون أذى.
0: طبعا
5: أبو الياس تحياتي وأشواقي.
0: زمان التليفون ما كانش إشي بأساسي بحياتنا زي اليوم. يعني التليفون عندك لما ينفصل بالدار ولا يفصل بالدار عادي، بتنقطعش عن العالم الخارجي، بتضل أمورك ماشي. اليوم أنت بمجرد طفى تليفونك شوف التوتر اللي بصير فيك، أنت تنقطع عن العالم كله. وتخيل أنه أهلك رنوا عليك ساعة ساعتين وأن تليفونك مغلق، شو بصير؟ أمك بتعيط وبده يصير يروح على المخفر، وينه وليه صار له ساعتين مسكر تليفونه. يعني لمرحلة صارت عند الناس إذا حدا سكر تليفونه مدة ساعتين معناته هو بأذى، هو في حدا صاير معاه إشي، صاير معاه حادث، حدا مسكر له تليفونه، انسرق تليفونه. بصير تروح على سيناريوهات مخيفة يا زلمة، منها الموت إنه في حدا خطفه. يا ما فيش حدا خطفه، يعني يفرض طفط تليفونه وما بيصل له ساعة بدور على شاحن ما لقى، ما فيش شاحن بالسيارة خربان مع يعني خلص طبيعي. فاليوم انت صار هذا الاشي بدونه انت حرفيا منقطع عن كل العالم، ويمكن اذا جد زتيته مكانه وطفيته ورحت ما حدا رح يلاقيك، ما فيش ولا اي وسيلة الكترونية يوصلوا لك اصلا. نشوف اخنا نجود شو حكت لنا.
6: يسعد مساكم جميعا، يسعد مساك ابو الجيتاوي. انا عملت هاي الحركة، لغيت كل اكاونتس السوشيال ميديا بالكورونا.
0: حلو.
6: وصراحة قرأت كتب، قرأت روايات، يعني عطيت مجالي عشان أعطيت راسي مجال إنه يبعد عن السوشيال ميديا. كانت أحلى فترة صراحة.
0: حلو ممتاز. يلا بس أنت أكيد معانا برضو كمان نجود في التحدي صح؟ أخونا ماهر انصيرات، نسمع شو
7: بعثنا. يسعد مساك.
0: هلا أخوي ماهر.
7: الفترة اللي التحدي عندك مش 24 ساعة، 36 ساعة.
0: 24 خلص. 6
7: الصبح لثاني يوم 6 مساء.
0: لا لثاني يوم 6 الصبح.
7: 36 ساعة مش 24 ساعة.
0: عدلناها عدلناها.
7: ما بقدر
0: عدلناها.
7: استغني الفترة هاي كاملة
0: لطبيعة
7: عملي. 36 ساعة كثير. فيها ويتنج كثير، فبضيع وقت كثير على الريلز وعلى التصفح السوشيال ميديا.
0: بقول لي أنا ما بقدر، نفس أخونا أبو السعدي بقول لي أنا ما بقدر لأنه أنا في عندي وقت فراغ كثير مثلا أثناء الشغل وكذا، ما بقدر أني ما أتصفح السوشيال ميديا، فبصير في عندي مشكلة يعني. أوكي، لا يكلف الله نفسا لا وسعها يا معلم. تحياتنا لك أخونا ماهر، الله يسعدك. لا لا إحنا بنعمله يا من 6 الصبح لـ6 الصبح ثاني يوم، يا من 6 المساء أو من 5 المساء لـ5 المساء ثاني يوم. يعني ممكن نعمله يوم الأحد نعلن أنه خلاص يا إخوان الساعة الآن الساعة 5 صارت، بدنا نترك التليفونات كلياتنا أو نترك السوشيال ميديا بالتحديد، مش التليفونات، نترك مواقع التواصل الاجتماعي زي ما احنا متفقين زي ما احنا كده، لبكرة الساعة 5 المساء بنرجع نمسك تليفوناتنا. وخلال هذا الاشي بنحاول مع بعض نحكي لبعض كيف كانت التجربة تبعتنا. تمام خلاص، اذا خلينا نحط له وقت يوم الاحد الساعة 5 المساء، لانه الاغلب عم بعت لنا مساء يكون افضل، ساعة 5 المساء من 5 للخمسة ثاني يوم. يعني من يوم الاحد على الساعة 5 بالبرنامج بنعلن، يوم الاثنين على الساعة 5 بيكون مر 24 ساعة ومنقول عن تجربتنا الحلوة. يلا أخونا أيمن البيطار.
8: مساء الخير أسامة.
0: هلا سيدي. هلا والله.
8: إذا أبو الياس 3 أيام، أنا 3 أسابيع سيدي.
0: تليفونك 3 أسابيع.
8: تليفوني وما قدرتش أجيب الخط لأنه الخط مش باسمي. قعدت 3 أسابيع بدون تليفون. الله يعطيك العافية.
0: طب أخونا أيمن يعني 3 أسابيع بدون تواصل اجتماعي ولا تليفون، هذا إنجاز يا زلمة جد. يعني أنت عم بتقول عن هو 3 أيام أخونا أبو الياس، هون بيقول لي أنا 3 أسابيع تليفوني مسروق والخط وحاول أرجعه، يعني تخيل ثلاث يعني شهر إلا أسبوع. شو حسيت بالله عليك بهالثلاث أسابيع؟ يعني في أشياء إيجابية وحلوة جد حسيتها بدون تليفون بدون سوشيال ميديا بدون هاي الأشياء. طيب نسمع برضو كمان هاي الرسالة.
9: لأنه جتاوي أنا بالعادة يعني أنا ما بمسك ما بموت على السوشيال ميديا، بجوز في اليوم نص ساعة ساعة انطارب. مش مغرم فيها كثير.
0: حلو.
9: بالعكس عادي
0: والله، بحترم أنه جزء كبير من مستمعينا يعني مش كثير على السوشيال ميديا بيهتموا. عامر الفتاوي بيقول لي انا معك بالتحدي لانه ما عندي فيسبوك ولا سناب ولا انستغرام, فقط واتساب. يعني ابو الفتاوي خلص عايش انت التحدي معانا. اختنا رشا بتقول لي الاحد اول يوم مدارس, الاكتئاب عندي مليون, بدنا نشوف صور اولادنا على صفحات المدرسه. هذا التحدي كمان انه احد راح يكون في مدارس اللي عنده تليفون وبده ينزل صوره ابنه وكذا, فيش منه هذا الحكي عمي. اول يوم في المدرسه صارت هسه ترند هاي تنزل صوره ابنك في المدرسه وانت متصور معاه وهو طالع اول يوم مدرسه. قسما بالله العظيم ابوي لما كانوا يقولوا له اي صف ابنك يطلع علي يسالني, قولي انت اي صف والله العظيم يا زلمه. لما وصلت توجيهي هسه صار توجيه, هسه عرف لانه التوجيه مهم. بس انا والله العظيم اقسم بالله يا ابوي تحياتنا له, الله يطول بعمرك يا ابو, كانوا يسالونه اسامه اي صف, طلع يقول لي انت اي صف, سابع ثامن تاسع يا ابو

رشا بتقولنا فعلا التليفون صار وسيلة لحتى نثبت انه موجود، اذا ما رديت بتبلش الافكار تاخذك وتجيبك. يعني بتقولي مرة ستي رنت علي بتقول لي برنع امك ما بترد ليكون صار معها اشي. طبعا هيك ربطنا احنا، اللي بردش صار معها اشي، لا يكون عملت حادث هبلتني وبعدين بتقول لي ما تخافي يمكن مشغولة وانا بدوامي. بتقول لي عن جد انهبلت، بلشت ارن على اخواني وعلى امي، اخر اشي بترد امي بتقول لي نسيته بالسيارة. تخيل، لا شوف السيناريوهات اللي الواحد بوصل لها. من انت من دون تليفون انت يعني انسان منسي، تماما منسي.

أنا معكم بالتحدي متى راح نبلش؟ تحدي ترك السوشيال ميديا على أغلب راح نبلشوا من يوم الحلقة يوم الأحد على الساعة 5 المساء. كونوا أولادكم داوموا نزلتوا صورهم أموركم تمام راحوا على المدرسة 100%. بدنا نحاول من 5 المساء يوم الأحد للخمس المساء يوم الاثنين بدون سوشيال ميديا. والله معنا يعني صار كثير ناس بعتين إنه أنا معكم. أبو الجيتاوي أنا نزلت على العقبة خميس جمعة سبت ما استخدمت التليفون إلا فقط للتصوير. أوف حلو وقليل جدا وفعلا أنا رحت أخذ وقت راحة وكان هدفي أنبسط وما حد يعرف أنه كنت في العقبة إلا لما رجعت عمان صرت أنزل الصور. كانت رحلة جميلة جدا معيدا عن الميديا. أعطيت كل وقتي للعيلة وهذا البرنامج. أنت عندك دولينجو هذا أتوقع. أنا كمان بتعلم عليه إنجليزي مرات منزله عشان أعمل هيك شوية ريفرش للغة الإنجليزية. بقول لي بتعلم عليه لغات. الاستمرارية عندي 1319 يوم. إذا بوقف يوم برجع من صفر. لا توقف. هذا مش تواصل اجتماعي. هذا إشي تعليمي. هذا دراسة معلم. ليه بدك توقفه يا أخوان؟ ركزوا معانا مالكم. إحنا حكينا فقط إحنا بدنا نخلي واتساب وتليفون. عندك تطبيق مهم أنت بتتعلم منه شغل مهم إشي مهم ما توقفه. احنا اليوم بس هدفنا موضوع تصفح الفيديوهات على السوشيال ميديا. اتفقنا؟ يلا تمام. يلا خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل. انا بدي احاول اليوم يا جماعة سريعا بعد ما نرجع. طلع ما شاء الله ضياء المسجات. ارجع اطلع يا ضياء تفضل. كحل عيونك بالمسجات يا معلم. كاحب والله جد قول بسم الله ما شاء الله. شوفوا كمية هالمسجات وهالناس المتشجعين معنا يكونوا اليوم ويعملوا معنا التحدي يوم الأحد. راح نروح على فاصل نرجع نستكمل معاكم إن شاء الله. أقدر أني يعني أعمل أو أقرأ كل الرسائل وكل اللي معنا بالتحدي. يلا

0: مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي، كبسة زر والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
4: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وين ما كنتوا عم بتشاهدونا وعم بتشوفونا. تحدي ترك السوشيال ميديا لمده 24 ساعه. يلا اخونا وسيم، تحياتنا انا كوري جتاوي، انا معكم من 12 بالليل لغايه 7 الصبح. بس اصحى انت بتقضيها نايم؟ ماشي ماشي ابو الجتاوي انا معك، خلاص ثبتنا معناته تقريبا الموعد. بيقول لي انا ما بقدر استغني عن تليفوني، هو مسج 3 دقائق لانه شغلي كله على التليفون. يا جماعه نرجع نعيد مره ثانيه، لانه يبدو انه في ناس برضو مش فاهمه. احنا بنعيد، احنا اليوم مش انك تترك تليفونك ولا تسكره، قلنا اللي بيقدر ما عنده شغل يسكر تليفونه. اخر مره راح اشرح، عندك واتساب شغال عليه شغلك، تليفونك هذا لا انا ولا انتم بنقدر نتركه. واتساب وتليفون مستثنى مش موجود معنا بالتحدي، بتقدر تستخدمهم اذا انت بتشتغل على السوشيال ميديا، شغلك له علاقه بمواقع التواصل الاجتماعي، عندك مشروع، عندك صفحه، عندك اشي بتديره، بزبطش تترك تترك السوشيال ميديا يوم كامل، انت مش معنا في التحدي. احنا اليوم نحكي عن البني ادمين الطبيعيين زينا، اللي هسه انا بروح بقعد بحط اجر بضلني اعمل اعمل اعمل على السوشيال ميديا، بلاقي الساعه صارت 10 المساء، بتطلع مرتي زي بقولها والله العظيم والله حرام اللي بصير فينا، والله حرام والله العظيم هيك بقولها، والله حرام اللي بصير فينا. تكون انت قاعد ساعة ونص ساعتين بس يعني ساكتين. طب خلينا نحط التليفونات، نحاول نفتح موضوع، نحاول نفتح مواضيع، نحاول نحكيها، ندخل في الحديث شوي. انه يا رجل مشان الله حرام والله العظيم، بروح وقت كثير من حياتنا من دماغنا، يعطيك العافية. اليوم واليومين وبتيجي كل فين وفين. نسمع هاي الرسالة.
1: مساء الخير ابو الجتاوي الغالي.
0: هلا حبيبي
1: ابو الجتاوي. بالنسبة للسوشيال ميديا،
0: نعم
1: تقدر تقول انه ممكن الشباب يكونوا اسهل بموضوع انك تعمل لوك للسوشيال ميديا كاملة ليوم كامل او يومين او حتى اسبوع.
0: نعم
1: لانه ما في عندنا بصراحة هالهوس بالسوشيال ميديا. اما بالنسبة للجانب النساء او الانثى بشكل عام، صعب صعب صعب صعب
0: البنات بتغلبوا اكثر بهذا الموضوع،
1: عندهم اياه هوس بطريقة ادمان. حبيب القلب ابو الجتاوي حبيبنا عبد
0: الله العموش. الله يسعدك ابو عموش. والله انا كمان يا صديقي والله بعرف شباب ما بيقوموا، يعني راسهم 24 ساعه محطوط بالتليفون. والله ابو الجتاوي مرت علي فتره بجوز اكثر من 4 اشهر ما بعرف إشي عن التليفون، كنت بس مكالمات وما بعرف إشي عن مواقع التواصل الاجتماعي. هذا كله بفضل المعبد اللي كنت اشتغل فيه. الدوام كان من 10 الصبح للوحدة بالليل، اوقات لبعد الوحدة. اوف هذا ما فيش حيل الواحد فيه يكون بيروح باي باي باي باي باي باي. نسمع هاي الرسالة على رقم الواتساب تبعنا 078-46-31.
2: أبو الجتاوي والفهم، الله يصبحك بالخير أنت والكادر وقام هذا العمل.
0: هلا حبيبي،
2: سمحنا صلنا زمان مش مشاركين معكم، يمكن آخر مرة من العيد بس بصير على الدوام ترى والله لسه بسمعك.
0: يعني الله يعطيك العافية
2: بسمعك
0: حبيبي
2: كل يوم، ولكن ما شغل فيش مجال والله نشارك.
0: بعرف والله بعرف
2: سيدي. بالنسبة لموضوعكم أنا بقول بلشوا يوم الاثنين، علشان انا اشبك معكم اليوم الاحد.
0: انت يوم الاحد ويك اند، فممكن نبلش يوم الاثنين. صح، في عنا ناس بامريكا احنا، فممكن نبلش، خلينا نشوف. يعني هل الاغلب لانه ارتاح على موضوع يوم الاحد من 6 مساء؟ خلينا نشوف. حاضر هسه بنشوف. ابو الجتاوي انا لي اسبوع ما معي انترنت، وانا ما شحنت نت عشان ارتاح. ومبارح نفسي اقول لك شغله، من وقت اقتراح الموضوع اخوي في إشي انت ما جبت سيرته بالاسبوع هذا، فانا حسيت بشعور اشتياق لعيلتي وبنتي. أقسم بالله ما حسيت بحياتي لدرجة أنه بروح بدري عشان أنا نفسي أشوفهم واشتياق مش طبيعي، فقررت أمسح أي أبليكيشن. أوبا الله بالحراني إنك فخم. قررت أمسح أي أبليكيشن بعدني عن عيلتي وعن التفكير بمستقبلهم. إحنا وصلنا مرحلة ما في تفكير، ما في إحساس بالمستقبل، لأنه في إشي بالهيك عن التفكير. أنا معكم وللأبد إن شاء الله، الله يقدرني. حبيبنا أخونا جعفر، والله أنا بحييك. يعني جعفر بقول لك سيد العزيز، من وقت اقتراح الموضوع في إشي أنت ما جبت سيرته، إنه خلال هذا الأسبوع لما يعني حس حاله أنه هو مشتاق لعائلته، قرر أنه يشطب التطبيقات كلها وعاش مع عائلته وشاف أولاده وركز فيهم وركز معاهم أكثر وركز بمستقبلهم أكثر. بقول لك أنا اكتشفت أنه أنا إدماني على السوشيال ميديا وعلى الريلز وعلى التصفح يعني عم بلهيني قاعد أني أفكر زي العالم وناس وأركز بمستقبلي. حلو حلو حلو حلو، يلا إن شاء الله يا رب. وهلا أبو الحراني خلص أنت معناته معانا سيدي بالتحدي من هون ليوم الأحد. استمر استمر سيدي استمر. الله يسعد هالمساء ابو الجتاوي. انا جاهز اشيل كل التطبيقات بس الواتساب كل شغلي عليه، مش مطلوب من اي شيء عندك شغل عليه بدك تخليه. بقولي والله بقعد باليومين ما بفتح اي تطبيق، والله عفية عليك. بقولي التليفون صراحه ما بهدى من كثر التليفونات لانه طبيعه شغلي هيك، وانا كمان والله نفس الشيء. بقولي تصديقا لكلامك قبل يومين كنت بحكي مع امي ويعني وصلت منطقه ما فيها شبكه، فصل الخط رجعت رنت علي كان لا يمكن اتصال به. شوف التوتر اللي صار مع اهلي عبين ما رجعت رنيت عليها كان بدها يعني تعيط. يلا منيح ما طولت عليها الله يخلي لك اياها. بقول لك صار الاشي مرتبط يا زلمه. هون في ناس ببعثوا لناس والله صلوا في هذيك مره قرانا خبر وهو صحيح مش بالاردن، بواحده من الدول شخص بلغ الشرطه عن صاحبه انه مفقود لانه صلوا يومين ببعث له ريلات وهو ما برد عليه. هذا اصحابي على الحاله هاي كان زمان المفروض كرهوني، انا اقل واحد برد على الريلات. يعني بشوف ناس تبعث ريلات من اصحابي خلاص مش ما بفوت، يعني بكفيني اللي انا قاعد بشوفه على الاكسبلور وانا قاعد عم بقلب ريلات وعم بيطلعوا لي الفيديوهات اللي بيطلعوا لي. فهي هيك تخيل يومين مش بعت لهم ريلات، مش بعتين لبعض ريلات، راح قال للشرطه انا حاسس انه صاير معي شيء غلط. طبعا طلع الشاب لا مش ماسك تليفونه ولا ملتهي ولا ابصر شو ماله، يعني ما فيش ماله شيء، اموره تمام. مش بالكلام اخونا محمد زياد، نسمع شو بعث لنا كمان.
3: اخويا ابو الجتاوي الله يسعد مساك يا رب.
0: هلا حبيبي،
3: حبيبنا الغالي. والله ابو الجتاوي انا بعطيك تجربتي.
0: نعم
3: قول. ايش
0: قول؟
3: التجربه كالتالي. هسه انا اول ما تزوجت خففت وسائل التواصل بحكم انه صار عندك بيت ملتزم كذا.
0: حلو.
3: مش زي العزابي وقت فراغه اطول.
0: صح.
3: اول شيء حذفته التيك توك، ما كنتش متوقع.
0: اعوذ بالله.
3: لقيت الامور سهله. بعد بأربع خمس شهور حذفت الانستا. برضو لقيت الامور سهله.
0: حلو
3: والله ولا فرق.
0: حلو.
3: بعد شوي حذفت السناب ولا زي كانه في إشي.
0: ممتاز.
3: هاي الامور صعبه لكن مع التدريج
0: صح
3: انا اتوقع انها بتصير سهله.
0: صح.
3: وسهله جدا كمان، عرفت كيف؟ ولكن الصراحه الفيسبوك انا ما حذفته لانه بتعرف اخبار اجتماعيه اوقات.
0: صح صح.
3: قرايبك كذا حبايبك ممكن هذا صار عنده
0: ضرر. وكمان يا اخوان معذورين، انت اذا انقطعت عن مواقع التواصل الاجتماعي انت انقطع تواصلك مع الناس، انت حرفيا انقطع تواصلك مع الناس. كيف بدك تعرف اخبار الناس؟ ما هي كمان المصيبه. زمان الناس كانت كيف تعرف اللي بتوفى؟ من الجريده. يم يعني تكون انت اخر ثلاث اربع صفحات باي جزء، والله نسيت كان جريده الراي نسيت باي جزء، يمكن بالجزء الاخير صح كانوا الوفيات موجودين او اخر الجزء الاول او الجزء، يعني مش قادر اتذكر كيف او متى او وين كانوا محلهم بالضبط الجريده، لكن انا بتذكر كان في اربع خمس صفحات او ثلاث اربع صفحات هذول كلهم الوفيات وناس ينزلوا صفحه كامله نعي، وكانت مبالغ يا اخوان. انت تخيل انت تنزل صفحه نعي كامله بالجريده باسم شخص على فكره، وهذا الاشي كان اجتماعيا في نوع من الاستعراض عشان تكونوا في الصوره، انه والله الله يرحمه فلان نزل له نعي كامل بالجريده، صفحه كامله له بالجريده. والله يمكن النعي الكامل يمكن كان يكلف له 5000 6000 دينار بهذيك الايام، يعني اليوم تحكي عن 10000 دينار ولا عن 13 14000 دينار بحسبه اليوم. كانت يدفعوا 6 و7 و5. كنت اسمع الاعلانات كانت توصل بده يحجز صفحه كامله سواء للعزيات او سواء للاعلانات التجاريه، يمكن الاعلانات التجاريه كانت شوي اغلى، لكن كانت توصل مبالغ بالاف الدنانير للي بده يحط صفحه كامله بنعي بالجريدة. وكنا دائما نفتح نلاقي أوف مين هذا اللي صكي، يعني كانوا طبعا أسماء مسؤولين وأسماء حدا يعني ناس ما شاء الله الله منعم مفضل عليهم، فمش فارق عنده ينزل نعي كامل في الجريدة. فتلاقي كل الناس تعرف المتوفيين من الجريدة. إيه والله العظيم أسمع أبوي يكون بيقلب بالجريدة، فتح صفحة العزيات هيك كنت أراقبه زمان، كنت أحب الجريدة وأشوف كيف سلوك، يعني كيف حدا لما يقرأ جريدة كيف بيكون شكله. بحب الإعلام والصحافة وهاي الأشياء والله العظيم ما بنساها. ايه فلان الفلاني الله يرحمك لا اله الا الله، ما لو ما فتح هاي الصفحه او بهذا اليوم هاي الجريده ما نزلت او ما قراناها او صار اي ظرف وما قرانا الجريده، يمكن يقعد ابوي واهلي اهليكم 20 سنه ما يعرف انه هذا الانسان توفى. وفي ناس لحد الان بتقول له فلان توفى قبل يمكن 15 20، لا والله ما بعرف، ما وقتها ما قرات الجريده، ما كان في نعي موجود، ما نزل له نعي، ما قرانا الجرايد. اليوم انت اذا بتفصل جد عن السوشيال ميديا انت بتبطل تعرف مين تجوز، بتبطل تعرف مين توفى الله يرحمنا ويرحمكم يعني جميعا ويرحمنا برحمته، ما بتعرف اخبار الناس، ما بتعرف المشاكل اللي بتصير، ما بتعرف الاخبار اللي بتصير. ففعلا هو اليوم الاستغناء عن مواقع التواصل الاجتماعي لمده يوم كامل او لمده فتره طويله انت حرفيا بتنقطع عن الناس. فعشان هيك احنا مش عاملينها كثير، عاملينها 24 ساعه، وطالما الواتساب شغال فممكن شوي يغني عن موضوع مواقع التواصل الاجتماعي. نسمع عمر القيسي معانا ولا مش معانا؟
4: يعطيك العافية أبو جتاوي.
0: هلا حبيبي الله يسعدك.
4: والله أبو جتاوي أنا بطلع من الصبح يعني من الساعة 8 الصبح للساعة 8 المساء أو
0: الله
4: 9.
0: الله يعطيك العافية، فيش فيك حيل بتروح يعني
4: لا بفتح واتساب لا بفتح الفيسبوك ولا شيء، بس أروح
0: نعم
4: بأخذوا أولادي التليفون بظلهم قاعدين على اليوتيوب
0: بلعبوا فيه
4: وبس، ولما يخلصوا كل شيء وهذا يعني بس بتفرج له بنص ساعة ساعة زمن على الفيسبوك. يعني
0: أنت مش ما عندك إدمان على مواقع التواصل
4: الاجتماعي؟ بحط راسه ببقى نايم وأنصن ونقع بتطلع عليه يعني.
0: صح، وتصير معي كثير
4: فرقة معي الفيسبوك كله أصلا.
0: حلو، ممتاز ممتاز ممتاز، الله يسعد قلبك أخونا عمر. يعني أنا بنبسط منكم أنه في كثير منكم ناس يعني عن جد مش كثير معنيين بمواقع التواصل الاجتماعي، والله أحسن لكم، أنتوا جد عايشين حياة كثير أفضل من اللي إحنا عايشينه، سواء تعب جسدي تركيز توتر كذا، هذا كله بيساهم فيه على فكرة مواقع التواصل الاجتماعي. نسمع هاي الرسالة.
2: الله يسعد مساك يا جيتاوي مسا المستمعين.
0: على حبيبي.
2: أنا بالنسبة لي موضوع التليفون ولا بكترث له.
0: حلو.
2: الله وكيلك، وين ما بقعد بنسى وبقوم بلحقوني في الحوم. واتساب عندي 2 واتساب، واحد عادي هو الشخصي، واحد واتساب بيزنس هو البيزنس عشان الشغل بفتحه أو شابكه على الكمبيوتر عندي بالشغل.
0: حلو.
2: من خلال الكمبيوتر.
0: واتساب بيزنس.
2: إذا إشي على الواتساب تبعث لي الواتساب وترن إنه شوف الواتساب افتحه لا تطنش. أوامر طلبات أوردرات بس يعني زي أي بني آدم أردني.
0: نعم.
2: هو مروح من دوامه قبل ربع ساعة بتبلش المسجات.
0: طبعًا.
2: والمكالمة.
0: كلنا نفس الشيء.
2: باقي ما باقي بلا بفرق معي التليفون هي لأنه هذا إدمان. وإذا مسكته وظليتك مكمل فيه
0: عافية عليك
2: تدمن عليه وانت مش داري عن حالك.
0: هاي
2: والله في ناس ما بينزل التليفون من إيده.
0: أنا أول مدمن عافية. أنا أعترف أول مدمن على التليفونات والسوشيال ميديا هيني أنا برفع إيدي، أنا بعترف يعني. وفي كثير ناس معانا هون كمان نفس الإشي يعني ما بقدروش ضلهم 24 ساعة قاعدين على التليفون وقلبوا ريلات وكذا. وأنا صراحة كثير مضايقني هذا الموضوع آخر فترة، بس يا اخوان انا المشكله ما بقدر يعني اللي زيي والله ما بقدر، لانه انا رزقتي برضو كمان من الناس انا رزقتهم على السوشيال ميديا. انا ما بقدر اترك السوشيال ميديا، ما بقدر ما يكون لي وجود عليها. اليوم انا وجودي على السوشيال ميديا ترى مختلف، يعني انا زيكم بقلب ريلات وكذا، بس انا في علي كمان هم ثاني، في كمان إشي بيعفن لي دماغي يعني بزيد كل الاشياء العجقه اللي عندي اللي هي بصير عندك هاجس ضلك تتبع هذا. يا زلمه بتمرض تمرض نفسيا والله يا اخوان. انا ما بدي اكون زي هيك يعني جد بعترف. شوف شو هالفيديو كم جاب، ضلك كل شوي تفوت كل نص ساعه تفوت تعمل ريفرش كم جاب، تفوت تضلك تتبع الكومنتات تمحي الكومنتات الغلط ترد على الناس مش هذا لحاله. انت تخيل انت الادمان بس عندكم انتم تصفح، انا عندي ادمان تصفح، عندي ادمان على الارقام قد ايه هذا الفيديو جاب قد ايه هذا الاشي جاب. ناس بتبعت لك مسجات، ناس شركات بعثوا لك مسجات شغل بدك ترتب معهم شغل تعطيهم رقم الواتساب عشان يبعثوا عليه وتبعث لهم عرض سعر وتبعث لهم عقود. فانت كل اشي بهذا اللي يخص شغلي ببلش من مواقع التواصل الاجتماعي بالتحديد من انستغرام. يعني انا نشيط على موقع انستغرام فتخيلوا لوين. وانت كل يوم لازم مرتين ثلاثه تفوت تشيك شو واصلك مسجات، مين بعث لك مسجات. مرات في ناس ببعثوا لي مسج شركه بعدها بيرنوا علي بيقول لي احنا صلنا يومين بعتين لك مسج شغل يعني شنو بدنا رقمك نتواصل معك، بيكونوا جابوا رقمي. فوالله اخونا ابو الجتاوي بدنا نشتغل معك صلنا يومين بعتين لك مسج. يا عمي والله ما شفتها بفوت لانه انا عدد المسجات اللي بتوصل كبير. فاليوم انت بتبعت لي مسج اذا انا في 10 ساعات 12 ساعه ما فتحت هالمسج وشفتها خلاص بتنزل لتحت بتختفي، بكون في واصل بدالها 10 او 15 مسج. فتخيلوا هذا لحاله كمان قد ايه ضغط. وهذا شغلي رزقتي، انا لازم اضل اطور حالي على مواقع التواصل الاجتماعي وبالاذاعه وبكل مكان عشان اليوم يزيد الشغل الشهرة توسع يصير في عندك برضو كمان شغل يعني اكثر. هذا هو هذا شغلنا. فقد ايه انا اتخيل وقد ايه انا كمان الموضوع بيكون صعب علي اني اتركها لمده طويله. هلا انا حكيت لكم بقدر اتركها 24 ساعه، طبعا بقدر لانه ما راح تخرب الدنيا. لو قعدت يوم مش رد على مسج او يوم مش منزل ريلز ما بتفرق عندي لانه اصلا في العطله مرات بزت تليفوني. فالاغلب منكم موجود معانا والاغلب منكم يعني راح يقول انه انا والله معانا في التحدي. يعني احنا يمكن صرنا فاتحين العديد من المسجات وغيرهم، يمكن في كمان 150 200 مسج ما قدرنا انه نفتحهم وصلونا، حتى اكثر والله يمكن من من من من 160 170 مسج. يعني في عندنا يمكن 400 500 شخص ابدوا يعني استعدادهم لانهم يدخلوا بالتحدي وجاهزين، غير طبعا اللي ما بيشاركوا على البرامج هم الفئه الاكبر من الناس، الفئه المستمعه الاكبر اللي ما بتشارك بيكونوا أكيد معانا وداخلين بالجو معانا. ونتمنى نسمع منكم مشاركات خصوصا بعد ما تخلص هاي التجربة، حتى لو ما بتشاركوا على البرامج الإذاعية بس بنحب انه نسمع منكم تجربتكم برضو كيف كانت، ونسمع انه قد ايه قدرنا ناثر على ناس ونخليهم يخوضوا معنا هاي التجربه. راح نحكي عنها اكثر ان شاء الله، وبكره في عندنا حلقه خميس مرتبه، ويوم الاحد ان شاء الله راح نبلش تحدينا، راح يبلش بتمام الساعه 5. فجهزوا حالكم عشان تعرفوا بعد الساعه 5 المساء يوم الاحد بدون مواقع تواصل اجتماعي بدون فيسبوك بدون انستغرام بدون سناب شات بدون تيك توك. عدا ذلك يعني الباقي مسموح اذا عندك ابلكيشن بتتعلم عليه ابلكيشن بتفوت عليه. الالعاب ممنوع كمان المدمنين الالعاب بدنا نوقف العاب على التليفونات ونشوف هاي التجربه هل بنقدر نكمل ولا ما بنقدر نكمل. وعادي على فكره انا اذا ما قدرت اكمل راح اقول لكم يا اخوان انا هين اليوم بالساعه الفلانيه فتحت على السوشيال ميديا انا ما قدرت اكمل بدون سوشيال ميديا. شوف قد ايه في عندنا اراده انه نقدر نكمل هذا التحدي وبعد ما يخلص نشوف شو شعورنا أول ما نفتح السوشيال ميديا ونشوف شو شعورنا برضو كمان. وإحنا خلال هاي التجربة راح نكون مع بعض بحلقة يوم الاثنين ساعة عشان نسمع التجربة هاي شو حاسين وشو كذا. وعلى الساعة 5 بنعلن نهاية التحدي وبرضو بنكمل ونسمع منكم شو صار معاكم. بكرة بنشوفكم. شكرا ضياء, شكرا أبو الحواري, شكرا لكل الفخمين اللي عم بتابعونا على الهواء مباشرة. كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي وإن شاء الله جاهزين مع بعض للتحدي يوم الأحد. الله معاكم, نشوفكم بكرة. سلام
5: يا شباب, كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو را را روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
2: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: على عين.
1: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يبحث فرص توطيد التعاون مع الصين في قطاع السياحة خلال زيارة إلى مقر مجموعة تريب الرائدة في هذا المجال. جلالة الملك يؤكد أهمية زيادة أعداد السياح الصينيين القادمين إلى الأردن وإطلاعهم على تنوع الأماكن. وزير الخارجية يؤكد خلال اتصال مع نظيره السوري تضامن الأردن المطلق مع سوريا ودعمه في كل ما تتخذه من خطوات لحماية وحدة أراضيها وسيادتها. وزير الخارجية يحذر من تبعات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا على الأمن والاستقرار الإقليميين. لبنان يشكر الأردن على مبادرته الإنسانية وإرسال قافلة إغاثية جديدة اليوم. 9 شهداء في غارة جوية إسرائيلية عند نقطة أمنية في قطاع غزة.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي. نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.

0: اسمع. ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
1: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

بنتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: تن نضحك شوية ونغير جو را را روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: التاسعة مساء بتوقيت عين أف أم.

0: مع السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.